0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كوري عمري كوري عاص خدالي رازي بيجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت ايوش وابلين اندا صلاوات لسر من بدن تنك اوي صلاوات لسر من لبدات خواي قورة دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي بلو باي برزم بوبكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دسكسنا كويت يك بند لبندكان اخوانا بيت داوا کار موکسش من بم اوی داوی وسیلم لخواب و بکات شیاوی شفاعتم دبید.

اتي وطاعت ودينداري وخوانا سيبي اي شون اتواني شون اتواني لبردم رب العالمين زور بسري برزا والروجق للرجان بلي پروردگارا من لبرخاتي تو اما دبوم كعارقو فرميسكو خوانا لكنا بدينك تو يا برجو والله امي مسلمان بيسمان بانكسارا بيسمان بافتقارا لبردم رب العالمين بيسمان بوانيك قاند بن آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه والله أوكاتا إيمين كخواي قولة فضيلة من أداتي بسر كسانك كخواء لطفيل قلانا كردون بويا إيمي مسلمان همو جيان من أمي برازينا وبمعرفة رب العالمين تالا على رب العالمين إيش ليكك لكاتو ساتكانا معرفة خوي أخات الظلمان وناسيني خوي أخات الظلمان الله كان من أرام أبي بنوري ناسيني أولي.

0: لكم فنعم المولى ونعم
1: دنج اسلام لسر شبوري صد شوش بوينجر برنامج كاني بيش خشكا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح الم

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يقول درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريتوا وده درجه هر برزي بيد بخشري درود و صلوات وادكات که سلام و سلامتی خدا به تو مسوگر به خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلوات یکت بو بن یریمن ده صلواتی خومی پیه بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنی منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كي ترى فرمي أخواي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرني عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب ذبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بابو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني صد الشيخ صحب لواني كان تفسير قرآن بيروز بيما وخزمتان بمبست رزامن دي خواهي قولة وهيو آدان بأوي عزيز سودي ليور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. بل خوش ويسان ديارا أو آتش وكل دواي آتكي بيشتريهات كخواي قول سبحانه وتعالى فالموي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وكو باس ما كركوا سوين خواردن بخوا سبحانه وتعالى بذاتي الله كأصل واهم سوين خواردن كان بذاتي الله بي ما كان مانعيق لو كوات ساكب كان خوتان لخراب بارزن إصلاح بكن. أبزال لير ده خواهي قولتهم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، كوات خواهي قول حسابتان لقلناك لا يؤاخذكم الله، كوات حسابتان لقلناك نبا قناح لسرتان دانوسي نبيجت بكفارتي شيئا او نوع اسوين داني كوا باللغو في ايمانكم واتا او

سون خواننی کوا لغوه لغوه وکو دین ان شاء الله باس دکین کوا هر بسر زارچیه بناو دل دنیا ولکی یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم برام لسر اوشتا نحساب تان لقل دکا بما کسبت قلوبکم بسببی اوی کوا لدلوا تسك بابلين لدلوا بدلوا سندان سنتان خواديا وكوكوك بما كسبت ايديكم وتبدستي خود او يشد كردي وكسابتك كواتا سوين خوانك اشقر بدلوا نبي او خواي يقول حسابتان لقلناك اقر بدلوا نبي وكل سورة المائدة بما عقدتم الايمان وتلدلوا عقدتان كردي بعزم جزم وديلين بلام او كوا سرزارتشي او سوين داني كسرزارتشي هلو هال لي راهتي نا والله اري والله نخير او خواي يقول حسابتان لقلناك لقلناك نبا كفار الدان تان لسرناك وناهج لسرتا حساب ذكري والله غفور حليم خواي يقول سبحانه وتعالى لويا بوشوي التعامل تان لقلتك خواي يقول غفورة خواي يقول سترتان دكا عقوبتان نادا وحليميشا خواي يقول بلناك سبحانه وتعالى لويكوا يكسر بنده قناهش كردو خواي يقول سزاي بدا بلكو خواي يقول حلمي هيا خواي يقول سبحانه وتعالى صبري هي لسر بندكي سبحانه وتعالى وكل عائشة خواي لرازي بدا فرمي اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله كوات السوين خواردني بلغو اوي كوا كسيق لماله لنا والله اري والله كوات يعني سرزارتشيا وهر وهلا عروة وعيني دجرته كوا عائشة خواي لرازبي درباري وآت دي فرمو هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه واتبوش ويش اللي تشي دايتوا كسيك سوين دخوار سر اوي كوا فلانشد او هاي يعني بقناعته يقينه او تيجيشت او هاي بلام دوالوي بديالك وانية تواتي وما بس تدرو كردن نبو ما بس تدرو كردن نبو تكو اگر كسيك بمتقصدي دروبك وسوين دي لسر بخوا او بيقوت يميني غموس يميني غموس يميني غموس ايج اوي كوا يغمس بصاحبه في النار اوي كوا بردوان بلا سري برو اغري دبا دي باتنا اغري خوا بنامنده لو يميني غموس وتكسك سوين لسر شتيك بخوا بدرو دزاني درويا او برو اغري دبا مگر توبه نصوحي لسر بكاتنو اگر بو سوين دروي حق او كسج بدا تو اگر حق كسج خوارد بو او ز توبه نصوح بكا مگر خوالي خوج سبحانه وتعالى اگرنا يميني غموس وكو زانا دفن حتى كفارتي شينيا كفارة لبو أو سوين ديك وحقي كسد نخوار دي أتو سوين دا سشتي خوار دي نيكي برام دواتري كوا پشمان بو يودي كي برو كفارة بدا برام يميني غموس كوا مالي كسي كتبه خوار دي أو براستي زور زور مصيبتش قوري كفارتي دا سرنية برام قناهكي زور قوري خاوانكي برو زهنم دبا مگر حقي كابراي بيا بداتو وأهروها توبج بكاتن توبجي نصوح إتر أويدي كيان وكو كباس ماكر لو آتدا لغو اويوكو دايك مانا عايشة خواي قولا لي رازي بيتن لخوي ولبابي يتر دفرميتن لغو اويكو كسك سر زارتشي بري لا والله اري والله يتر اولا سر خواي قولا سر ناقري مقر بدلو سوين دت خوارد بي طبعا اولا وحالتي بيوستد بكفارتها لدواي خواي قولا سبحانه وتعالى هل دريجي بيان كردني هندق لأحكام كاني أسرة تفرمي للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم لو حالتي لو دعات أخوائي قولي باز لحالتك دكا كوابي قولي إيلاء إيلاء تسيا واتبيا بكاتك لقخي زانكي مشكلين هيا سوين دي دخواتن كوا لخيزانكي نزيق نبي تو وكو عقوبيك سوين دي دخوا لخيزانكي نزيق نبي تو وكو عقوبيك واتا سرزعي لقل نكا او بي قوتري إيلا حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي كوا خيزانكاني داواي نفقي زيادة لكن و لا ياخد وكو او حالتي كوا كو لصورة التحريم اجباز دكرتن كوا دول خيزانكاني خوان لراضي بتن اتفاقيان كلا سرشتيك لسر هواي كيتريان بيتر بهر حال في صلى الله عليه وسلم كليان توربو سوين دي خواد يجمانك لقل همويان سرزيناك بالفعل بستنو روش كوا مانك بستنو يانسيا بستنو روش في صلى الله عليه وسلم ليهان ديابو إلى وكو تأديبك كواتو حالة واردة براستي بلام
پیشی هاتنی اسلام او الى پیوانی پیوانگ لزاهلیت براستی وکو سلاحک بکاریان دهینا دجی خزانکانیان بلام کاتک و بکاریان دهینا یعنی بشیوه یک دریجه دخان ایتر او آفته با معلقی دما و نه صاحب مرده و نه مطلقه شلو خوی بتو میردش کب کاتو خواهی گوره سنوری شلو دانا لیر دا فرم للذین یعلون من نسائیم اوانی کوا ایلا دکن لخیزان کانی و تبریار دن کوا نسن لیان وکو تأدیب تربص اربعة اشهر طبعا دا بی سببها بی اگر بی سببی گناحی دگاته تربص اربعة اشهر کوا تا لبوی هی حتا تار مانگ تار مانگ او الهي لقلبك و افرتها تا تسار مانجي دبي تحمل بك بلام لدواي او تسار مانجي لدواي او تسار مانجي لبو هيبتي شكايات بكات من لاي حاكم لاي قاضي ايتر او بياوي يانا وتا دبي بيجي ريتوا لو الى اي واز بيني وقطع بك يان او تا دبي طلاق يبدا لو يخوي يقول فنوي فان فاءوا اقر قرانوا فان الله غفور رحيم او اخوي غفور غفور رحيم لدواي او تسال ماغا كبريال دا بقرت ويان بيشي او تسال ماغا بريال او الى اي بشينيتن او اخوي غفور غفور رحيم وان عزم الطلاق اجر عزيمتي شي لسر طلاق بو كوات اللي يقلو دو حالتي يان او تادبي الى اكي بشيني بقرت ولا خزانكي يان او تا بريال طلاق لسر بدا وان عزم الطلاق اجر بريال طلاق شي لسر دا فان الله سميع عليم خواهی گوره سمیع و آگاداریش دبیستی و آگادار بنیتکار که واتا دیاره گرانه و باشتره لوی خواهی گوره برانبر با گرانه فرمون غفور و رحیم خواهی گوره برانبر با طلاق فرمون سمیع و علیم آگادار بن ظلم نکم خواهی گوره دبیستی و هروها آگادار نیتکانه او زالیر دا اوی کوا بریاری دایا ایلا بکاری خزانه کی حتی تار مانگ لبوی هنابی زیادتر بچیشی لپاش او تار مانگ لبوی هی خزان که دواب که یان طلاق بده یان بگره توله و او کساش که ایلا دکا اگر سوین دی خواردیا او نست لای خزان کانی بلام که پشمان ده بیتوا با سوین دکی بش جنو کفارت بده باشتره و کل حدی تکان پیشتره باس مان کن کفارت ده دب دستو لای خزان کی اگر هر بردوان بو حتی تار مانج و گتمن لو حالتی او کسا مخير ذكري لبيني أو كوايان دي جاريتوا أو حارتك وتاي بيديني إلى نامني يان وتطلاق الدا أو زاليرا خواي قول سبحانه وتعالى ديت سرباز لأحكام باز كرني أحكام مكان الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أو آفلتانك والطلاق ددرين أو آفلتانك والطلاق ددرين ديالا برزان لإسلام دا أكوني نكاحية طلاقش هي برام نكاح خوش ويستر الله إخوة يقول سبحانه وتعالى للطلاق وكل أثر ذاتيا أبغض الحلال عند الله الطلاق واتا إخوة يقول حلال كده برام بيشي خوش نية بلك الطلاق وليك ديابون وبراسيك الأهداف كان شيطان زور هول داك وزفر بجنومير دي مسلمان بوليك يان دياب كاتوا لو يتمشارك حالات طلاق زور بيزار لسال أسباب بتافيه كما واتا اگر مگر مبرر چی زور بقوته بیا گنا براستی اصل و نکاح بر دوام بی و هر وها فان کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا و خو یقول ده فرمیتن اگر رقیش لافرت کتبو لخزانه کتبو دیار سبب هیلو رق لی بیتو اگر رقیش لی بو صبر ل سر بگره لوانی او ک اترق لی بیتو خیر چی گزار زوری پیو بی حنا ازل پاداش چی گزار زوری تی دک صبر کاته براسي جنو ميركاتك مشكلة وقرفتين لنيوان هر دبي يعني وشتشي اعتيادية بلام صبر قرتن لسري اكتري أجل باداشي زورة بلام أقر وكو إسلام ديني شي واقعيش كهر نقيش تني يكتري هل لقل يكتري نقنزان إباشا وجاني دبتزها النم حتى كن جنو بردوام لقل يكتر قر هيز مزالي تيدان بو طبعا خطواتي دانا وكل صورة النساء دفر ميتن خطواتي لبو علاج بيني مشاكل جنو ميركاتك أقر هيز علاج نبو دیار وکو عرب دلتن آخر الدواي الكي واتا كوتاي هم درمان كان اوه جيگا كبستين دريك واتا ليك جياب كرينو اتر كليك زيادة كرينو والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء پاشا وكو ليك زيادة بنو او آفرتا طبعا حقي هي مير بكاتو بلام كان جين مير دكاتو پيوستا سي زاران حيز ببيني او زار لدواي او لبوي هي زياب لبوي هي مير بكاتو والمطلقات يتربصن دام بخودا دقرن ثلاثة قروء سي حي قروء جمع قرأ
بمعنى حيض ده. طبعا دير ده خلاف لبين زانان هي آية سي حيضي ببيني ياخو سي طهري ببين لدواء حيضك سي طه بابنين سي حيزي ببيني عدك التوادبي يان سي طهري ببين تكون فرق دك براستي إتر ليرة دا زوربي مفسرين مفسرين ياخد جمهوري علماء رسال أوانا قروء جمعي قرأوا بمعنى حيض ده كواتا آفرتاني طلاق دراي لعددا دمينين وحتى سي حيض دبينا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إتر لخلالي أو فتري لبويا النية آفرتان أوشتي كخواي قورة خلقي كردي لنا وروح مكاني واتا أقر من دار خلقابو لبويا النية كتمي بكن يعني آفرتك لبون منبه هرشي وقم إذا طلاقي دايا نايوتني أطرافك كوا حملي بوا لو فتره حملي بوا لبروي بيشي اوا لقل خيزانه كي دروز بوا بلام لدواتري كطلاق دائت لو فتره حمل دروز بوا اتر كحمل دروز بوا لير دا مسألة كدا قوري او افرت اگر نيوه بقرتو لا بياوكي لو انا دي شاريتو كحملي هيا دي شاريتو تاوكو لو بياوي نزاتي بي خواهي قودة فرمي لبوان حلال ني اگر خواهي قورا حملي لو دروز كربون من دال لروح مكان دروز بوا بيشار نوا اگر ایمانیان بخوا بروجی دوایه تماشاکه یعنی زی بزکرنی احکام کان ضمانتی تیدا اوی کوا اگر ایمانیان بخوا بروجی دوایه نابیل بویان بیشار نو و بعولتهن احق بردهن فی ذلك لو حالتی پیاوکانیان باشتر و بیان جیر نو اگر بتایبتش حملیان هبو لدوای طلاق دان لویان بدیار کوا حملی هیا طبعا عدی آفرتی حامل اوی اگر هر مصر بول سر طلاق کی وأجلهن أن يضعن حملهن ده بهتا حمله كيداد النكسي حيز ببيني حتى حمله كيداد ولا عدي لبوي نمير دي بكاتو بلام لو حالتي من دالي لسجيدا هي مادام حملي هي وبعولتهن أحق بردهن في ذا با بيا وكان مستحق بيان جيرنا تكون من دال نيواني ما دروز دبي او من دال لا لدوي طلاق دان وديابو نو جنو مير سرگردان دبي من دال كا با سرگردان نبي بيا وك مستحق تر بي جيري تو بلان بشرتك ان ارادو اصلاحا اگر بيان وي اصلاح بكن با بي جيري تو كاتب نيتي اصلاح با بي جيري تو نك بنيتي او كوا بي جير تو ظلمي ليبكا نا پیاوی خزانه که طلاق ده لمرحله عده او ده اگر حملی نبو سی حیز بسر داده چی اگر حملی هبو حتی اوکو حمله که داده نی اول لمرحله عده هشتا رجیر نکاحی پیاوکی خوی مایه هر کاتیک بیوی بیجیر تو با دو شاهدی دکات دو شاهد وکل صورت طلاقاتی و دی جاری تو بلام طلاق چی دروا دوی دمینه زور اعتیادی ایتر وکل اعتی دواتر باس کرا بلام وكذا فرمي كدي جارتو بابونيتي بيجارتو إن أرادوا إصلاحها بنيتي إصلاح بيجارتو نك بنيتي ويكوا بيجارتو تواكو الظلم اللي يبكاو بيتساو سين توا بطيبتي أو بياوكوا هستي كردي أو أفضلوية دقارتو لاي تكو زاين حملي بو كالتأمري واقع يتر أيوش استغلالي ونقطة بكا بيجارتو لوي الظلم اللي يبكاو نخواء أقا دار بوشتي أقر ما بستي إصلاح با بيجارتو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يتر أفرتان ولهن مثل الذي عليهن حقوق يان هي واجبات شان هي هل وكو واجبات يان سر شان برامر ببيا وكان حقوق شان وتب بيا وكج واجب لسر شان برامر ببيا بو أفرتي كواتا ولهن لبو يان هي حقوق مثل الذي عليهن وكو واجباتانك لسر شان كواتا أفرد واجب لسر شان كوا إطاعي بيا وكي بكاتن طبعا لحدود الشرع دا وكو معلومة لبابن بابت كان زور باسكرا بلام لمقابل ده واجبات نسرشانا حقوق شهيه لسر بياوكي بياوكي شو يسر بوي زيبا زيبكا كو بالمعروف واتا بتاكا ياخد بالحدود عرف كوا مثلا لآفرتاني سردين بياغم صلى الله عليه وسلم يكتاق حجريان هبوا استا آفرتي استا بيستبا مطبخو بيستبا فلانشتو فلانشتي او معروفة او عرفي او سردمي اوه بيستا بياو تقصيري لو نكاتا كواتا بالمعروف أو عرفيك ولا حدود الشرع درنا ستنو بتاكيا حقوق واجبات السرشان أو بيا أو آفرتا وللرجال عليهن درجة كواتتا وكواتي نجن مساواة لبين الجنوب ياو هي وكل رداف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف حقيا هي وكواجب الشيان السرشانة
بلام واتی نگین لیسلام دا وکو غیری اسلام که دایم مساواد لبین جنو پیاه نه لیسلام دا مساواد نیه عدل هیا لیسلام دا عدل هیا هر کسو حق خوی دادریتی کاتی که دلی جنو پیا وکی یکن وکو اوی که بلی شو روش وکو یکن وکو اوی که بلی سرد و گرم وکو یکن نه هر یکیان خوای گوری بشوی خلقی کردین لبو وظیفه خلقی کردین هر یکی او حقوق واجباتی خوی هی بلام پیا و حقی زیاتر لسر آفرتکی پیاو حق زیات له سر افریده کی قوامه له سر افریده کی هه به مرزک وکړه له صورت نصاب زکاتن به مرزک به حق خو هستا بیتن به نفقه به چی شی به کو واجبات سرشان خو زیب زیب ک اتر راسته جنو پیاو وکو یک حق واجبات یان هه بران پیاو در زی برستره له سر جنکه له بروی او واجبات قرستره واجبات قرستره خوای ګورش او های خلق کړ سبحان وتعالى دیار هر دایره چی شو هر ځای کوا سن کس اجتدا بجه دبی یک چیان برا گوره بیتن دبی یک چیان بر ریال رئیسی لدستوی بیتن جنوبیا و کو پیغام صلی الله علیه و سلم مشورتیان به یکتری کردیه پیغام صلی الله علیه و سلم مشورتی به خزانکان کرد که رسول الله بو بلان بر ریال کو تای پیستلو پیا و کی قوام لدستوی بیتن وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم خوای گور سبحانه تعالی عزیزه بتوانای اوامر خو زی بزیدک و حکیم شامش تکاین دزگای خويتي ديال الادوية وعيني باس لمسائل الطلاق ذكر كوازور مسألة هي ببشتواني خواهي قول لواني داهاتو دين وخزمتي وباسي دكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة

0: إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات
2: وما

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بقرينو بيخوين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برايان وخشكانم خون بخش حال زانم جاري كتير هات مو خزمت ايوي خوشويست وعزيز خوشويستان وعزيزان كردوكاني دل يكيك اللواني كإنساني مسلمان ببيئة ودل السلامتي كخواي پرولگار لقرآن باسيكا هرگيز خوش گزراني بدسناخه اگر دلی سلامت نبیت ولکر دو کانی دلا لم ایوار اخوانه بباشم زانی باسی دعا بکم دعا کردن که گرنگیه که زور گوری هیل جیانی مسلمانه هر وکو خواهی پرورگارش لقرآن افرمه و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبو لی ولی یؤمنو بی خواهی پرورگار افرمه إذا سألك عبادي عني فإذني قريب أقر بندكم داواي من بكا من نزيكم أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولامي أوك سأدموك داوال من أكا لمن أباريتوا هاناو هاواري بو من هيناوا

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. استجابة هبي بو دينكم، استجابة هبي بو توحيد الإسلام، بو أويك بو مناردوه وإيماني بيهم هبي، بو أوانا سنجي محكن إنساني مسلمان خواي پروردگار ولامي بداتوا، وخواي پروردگار أفرميه من نزيكم لبندكم پیویست بونی چی بو شوینی کیتر پیویست بونی داواله چی کیتر پی هاناو هاوار بو شوینی کیتر بری لغیر الله سبحانه و تعالی بو خوشویستان و برزان خوای پروردگار فرمی اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ائله مع الله قليلا ما تذكرون افرمی اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء چه هي ولامي كسي مضطر كسي بي پناو بي مأوا كسي بي داماو بدبختو هجارو فقير بداتو اما يجيب المضطر مضطر كسي هيچ ريگا چاري كي ترينيه همون ريگاين لي داخراو اما يجيب المضطر اذا دعا الله داوال اخوافك سبحانه وتعالى ويكشف السوء همون اخوش كان لا ادا ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله آية فرسراويك هي لقل خواي فروردگار بحق داواي ليا بكري هانا وهاواري بو ببري دستي عبدايتي وبندايتي ليا بان بكريتو والله كذيش كسيكنية أفرمي قليلا ما تذكرون كم يكيان بيركنو كم يكيان درق بما أكن كم يكيان هزبم نعمة قوري أكن بو يخوش ويستان خواي فروردگار لقرآن أفرمي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فروردگار أفرمي من پروردگاری ایوم داوام لیبکن ولام تانه دمو ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وهو كساني متكبر بن لبرانبر فرستشو دعا کردن لخواي پروردگار بزليلي دايانت شور من او دوزخ اخواب ما پارزي بو يخواي پروردگار فرمي وقال ربكم ادعوني استجب لكم من داوال ايواكم دعا داوام لیبکن ولام تانه دمو كواتا تو پیویست بویا عبدایتی خود بو خواب سلمینی اویا کدسی عبدایتی برس کی تو کدوال خواب کی ک بر دوام خلچه ک خوی بخزم ک سوکار هل انا تو بخوای پروردگار و بنازی کسی ک ایشکانی ابات لای کار بدس و مسئول و خزم و رئیس عشرت و چیو چی بوی بکا تو ایشکان بل شوازن گا تسلیمی خوای پروردگار بکا اگر مظلومی لناو زندان کانای قرزار و هجاری سن اخواو وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدين سن بعزته جلاله قولي خم سرد أخم أقرد وعيش بي والله ما أدريت ولا لاين خواي فرورد قارو بويا خوش ويستان بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي من سره أن يستجاب له عند الكرب زور قرنجا أي أو كسيك يستل سرسي سم أخري أي أو كسيك وها يستل مال وحالي خطاي وكريتشينيت أي أو كسيك يستاكا افطار اكيتو لمانجي رمضان كشك جوانكتو كركانتو سياري اخر موديلتو مالي خوشت لبردسايا جوان جو بقربو ان فرمودا امان شكم انسان تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده خوال خوشيا بناسا خواي غوري لسغلطي افريات اكو اما لخوشيا غيري خوات برز شويني غيري برنامج خواكوتي داوال غيري خواكرد اهميتك بو اسلام ودين وقران وخاي پروردگار ودعاء وفرسشو روجو سجده وعباده داننا خاي پروردگار ايش لكاتي سغلدي اعداد دس خوتو اعداد دس كسوكاركت اعداد دس او كسانيك لدور بشنو اصلا هيشت بوناكن بويا اعقاد لي بي خوش ويستكم اي او كسي كخاي قول نعمتي في يداي افرمي من صره ان يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء هر کسی لئی و پی خوش لکاتی ناخوشی و تنگو چلمه یا ولان بدریتو با لکاتی شینه یا زور بپارتو لخوای پروردگار او گرنگا تو کاتی که لکاتی او پر خوشی تای پاری زور لقاسکتا داوای برکتی زیادر لخواب کی کاتی که کچو کرد سلامتا داوای سلامتی بوم نالکانی خود که تو داوای سلامتی بوم نالی مسلمانان که کاتی که خلچی چه شی هی تو چه شد نیه دانش توی داوای سلامتی بو خود اکی تو داوای آسان بونی چه شی مسلمانان اکی زور گرینگه آلم خوشی و لذت و فراحیا خواب ناسی لم دولمنیا دست بکی تو خیر بکی تو هاوکاری فقیر و هجاران بکی خوای پروردگار
بدلنیایی و دست جیرویت اکا و ایشکانت آسان اکا بای خوش شویستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی لیس شیئن اکرم علی الله تبارک و تعالی من الدعا هیشتی للای خواب رسترنی لدعا کردنو لالانو و پارانو و خوزلیل کردن بو خواهی پروردگار کاتی کتو اپاریتو لخواهی پروردگار خواهی پروردگار پی خوش هست اکاو عبدی پیویستی پییتی او عبد پیویستی پیتی بوی اپارتو او عبد گوری خوای لا بگور سیر اکا بوی اپارتو لخوای پروردگار سبحانه و تعالی بوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لفرموده که تری صحیحه افرمی ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام خوش ایسان افرمی دسو پیس پیترین کس یعنی و کچون لکردواری آلین فلانه کس ایج نکره ایج ناکا کسی که هر هیچی لبارانیه او کسی که عاجزه بران بر دعا کردن یعنی تو انانی دعا کرد انا تو اندس برزو کابلی خواه ابو خاطر گوری خود ناوی جواند اسمی عظمت هدایت مدی شفای من علا کم بدی بزید فی ما بیتو قرزاری کانم بو آسان که یا الله بو خود کارم بو آسان که نا تو انی یعنی سجده بری یک دقل سجده داوای پیوستی کانی لخواب که نا تو انی دس برز کاتو لکاتی افطاره عند فطره دعوة لا ترد لا يرد لكاتي إفطارا دعائك يقبل ده دعابك لو كاتي يعني كسيك دسو بيس بيا كسيك كوتكارا لكردياك في أوتري كوها ناتو أن هتنا ندعابو خيبك وكسي بخيلش أو كسيك بخيل ببنامبر سلام كردن سلام عليكم سلام عليكم سلام ناكا بوي أم فرمودي زور جرينجا لجيان معنا روب داتو دسو پی اس پی مبا کو تکار مبا بو خود دعاب که دسی بندهاتی بو خواه خود برس کرو سبحانه و تعالی بوی خوش شویستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیری شوازی که ترمان اکا لدعا کردن اویش چیه افرمی ادعو الله و انتم موقنون بالاجابة واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاي الله أكبر خوش ويستان پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي داوا لخوابكا يقين تانها بي خواه والام تانه داتو يقين تانها بي خواي فروردگار والام تانه داتو أو دعاية بدعا هجمارك ري كتو كاتي دعاءك يقين تي خواه والام تداتو داواي چي اكي سطا سط داناوك خواي فروردگار بيشبو عبدك خويك أو كاتي خواه والام تداتو ودعو الله وأنتم مقرم دعواك والله من دعوام كره بس بخوا دلنيام خوا نام داتي اشتوا بوني نيه لدينا دعواك الى خواي پروردگار سطا سط گمان توايا خواي پروردگار والامي او دعايت اداتو و ايشا كانت بو آسانك بويا افرمي واعلموا بزان ان الله خواي پروردگار لا يستجيب دعاء خواي قوره والامي بنديك نا داتو دعاك سي دو صفاتي هي دل يكي غافل لاهي دل كغافل بو إسا جناب أشي بو متصور جدًا روجي متصور جدًا كده صن دل لاي بينزيو ده يكانا يك يك إجمرينك د ديناريان كم ده 1000 كم ببيتو بو منعلا كانت أو دل غافل لو كاتيا كفارقة الدنيا إجمري كاكو تجمعر دوم أوني نقصتانا أو دل غافل بيه لكاتي دعوة كرنا خواي جورة والله مين عادته خواهی گوره دعوائی دلیگ ناداتو احوا اپارتو یا الله رحمان فیو که دلیل شوینی تره دلیل ایشی تره دلیل لای یکی تره دلیل دعا که خواهی و ایشم بو آسان که دلیل اوی بیانی چون قصه کن ریخال فلانه ایشوری بگرن نا بوی زور گرنگ براو خوشکی مسلمانم اما آگا من لی بید پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی یکی که تر لو دعا گورانی که انسانی مسلمان بی که اوی افرمی دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة هر کس يك دعا بو براو خشكي مسلماني بكالة پنهانا دعا كي والله مقديتو بوي ابو درداء رزاي خواهي لبية شوانه هل أصابو شونيش دعاي بو حفتا لصحابو هاو ركاني اكل خيزاني ايود بو چيوان ناغان اهيني ايود من تماحم بوية ملائكيك للامو دانشتوا أفرمي ولك بمثل ذلك ولك بمثل ذلك آمين ولك بمثل ذلك كاتي كمن شو الأسم دور كاشو نيجاكم دعايا كم بو برايكي مسلمانم كأو آقاي لمن نية أولا إخلاصون زيكترا أو دعايا مستجابة ولعيني كاتا نفعي خوش ميتيايا
ملائكي كي موكل دانشتوا دعاءك أفرمي آمين خوايا بهمن دازي وشي بديت أخوي كابرا قرزارة دعاي بوك خوايا أو برام لقرزاي رزقار كي خوايا بزيد في عبيتو أفرمي خوايا دعاك لي ورقده وخوشي لقرزاي رزقارك بويا هل أنفر مدى شافي غمر عليه الصلاة والسلام أفرمي عند رأسه ملك موكل للا سري أمكسة كدعاءك أبو برا وخشي مسلماني لبنهانة أو أن أقعان لينيا ملائكيك لي كلما دعا لأخيه بخير حركات دعاءك أبو خشك براي مسلماني خوي بخير وشاكا ملائكتك أليتي آمين ولك بمثل ذلك آمين خوالي تقبلك خواي قورا أوش بو خود بك بوي خوش يستان دعائيشي بيغمبران وبيوتشاكان وأولياءكان خواي فرقال لقرآن أفرمي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أفرمي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات بيغمبران وبيوتشاكان لا خير وشاكيا مصارعيانك رايان أكر بوتشاكا كده ويدعوننا داوان أكرد لإيما بوتي رغبا ورهبا رغبتي عن هبو لبهشت ورهبتي عن هبو لجهنم تماحيان ببهشبو أترسان لدوزخ وكانوا لنا خاشعين زور من الكذب والبو خواي فرود قال أو ملكتي وعلى إنسان أكا مقامي برزكاته هتا بو خواه ملكتر بي خواي فرود قال قردنت برزتر أكا هتا متكبير بي بران بر خواي فرود قال خواي قورة زليل وسوكت أكا بو خوش إستان زور قرنجة إما سيري بيشيني خمان كين كبيغمبرانا كبيغوشاكانا كاتي زكريا والله أدريتو لكو أدعاك لنومي حرابكي خو أدعاك ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين تاك بروا شوان هلصا لتاكي أدعابك لو شوناني برو دزنيوش بقرا برمالك الراخة لمحرابة خود خاليك لها مجاوة جاوكي دنيا أو دعايا نقرنك لبناي كعبية لشون يكا لكوتي مزقوت يكا كاتك بيغمر صلى الله عليه وسلم أبيني هاتا تجورو لنا مزقوتا قال ليه اوه بو چي هاي لمزقوتا لكات يكا كاتي نيوج نية چي اكي ليرا أفرمي أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم آقاد ليم نية خمو خفتو فجارة سريت يم كردوه قرزارم أفرمي دعايا كتفير أكم ما دام قرزاري هانا وهاوارتا وردو بو مزقوت الله أكبر خوزقان بو كساني لكاتي هاناو هاواريا هاناو هاوارا بن بو فناي كعبة هاناو هاوارا بن بو مزقود هاناو هاوارا بن بو سيكي شو ألو كاتانيا إيشاكان ينبرزكنو بولاي خواي فرود قال سبحانه وتعالى بويا كاتي كتاك بويتوا خواي قورا والامي دعا كانت أداتوا سبحانه وتعالى بويا خواي فرود قال إيش أفرمي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا خواهي قولا أمري بأي مكدو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أعلم بقرأ أي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بأي ما كيف كين شويني أو كسان بكوين يدعون ربهم بالغداة والعشي لخواهي خوانا بارين وبيانان وإيواران أو إيشي أهل إيمانا إيشي بيغمبرانا إيشي بيعوشاكانا وإيشي إيمي أهل توحيد وإسلاما تاو نبرينش يعني خلقو مالي خلقو كسابتي حرامي خلق بلكو تاو ببرين او دعا خيراني كبرامبر خواي پرولدگار ايكين وقال ربكم ادعوني استجب لكم خواي پرولدگار افرمي اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الدع خواي داوال لكين بناوي جوان بصفاتي برزد امجلسي بندايتي من بوتو برزكينو هدايتي زياتر مامدي اولادكان من صالح بكي للروج قيامتا لا بهشتی پانو برینا دال دمام دیتو جمام بکیتو آمین هتاوکو به یکتر گیشنوی کیت خوتانو مالو منالتان بخوا اسپیرم خوای پروردگار سپیراوکان زای ناکات السلام علیکم و رحمت الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين، آمين. جيشتنا فعلي أمر، فعلي أمر بس ما انكر يك لمباحث أصولية كان كمتعلقة بألفاظ والزور جرينجا بو إنساني فقيه أصولي تناند بو هر طالب علمي لها مو علم كان مباحث ألفاظ يك لبابة الجرينجا كان مباحث ألفاظ أمر لقل نهيا في ناس أمر ما كرد من جمهور أصول كان رأي أنوايا القول الطالب للفعل كواتا أمر فعلي في غمرني صلى الله عليه وسلم أبي قول بيه أبي أقوال بيه قولي خواهي قولي قولي في غمر صلى الله عليه وسلم أو قول الطالب بيه بوفعل دعوات ليه كفعلك أنجام بدي نعلوت يدايا نستعلات يدايا لسر رأي جمهوري أصولي كانوا بلغة كان شمان باس كرد صيغي أمر يك لو بابتاني صيغي أمر وصيغي نهي تيكلاوي كي زور هي سير من كانوا تأكيس كان هاتش من روجه بيش ساكا برادر تلفون بوم كر برسياري كي بوت يك يك على قال ما مناقشة من كده علي عرق حرام نيا خواي يورا نفر بي عرق حراما واتي اقا وشي تحريما قبب بي انجا معنا ودلالكي بو حراما تابوين روم كرده وتم حرام تنها بيك صيغي نيا نقوش قبل تحريمه يان فلان واجب على سيكو لسر ايوا اعمل بيته واجب امر دلالي بو وجوبه نهي دلالي بو تحريمه كتب عليكم ام الراكيه بوشي كتب عليكم القتال كتب عليكم الصيام ها كتب عليكم اذا حضر احدكم هم ما نبو وجوبه اجا نسخنا كرابته وانا بون من الراكيه دي تفيشوا وتما كتبا لراك ابو وجوبا نهيك جار وهي باسواك ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تبنيك أم لا تقربوا ما ناي تحريما يعني لراك دي إنما الخمر والميسر والأنصاب والرجس نكتنا حراما على أنجام مدن هر خطان اللي دروكا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أما قوتي تحريمك لقوتي تحريم يشتكي در زورتنا في قيمان أبي أمانة بزاني زور جارة مش كالي للي برو خلقك أمانة حالينا أبي هل يكي داري تشير سر شاشة تلفزيون قصة أكاد قصة كيش أحسانة لك هكا بو چي بوش حرامة كدول يمان نحرامة نيش موضوع هكا نفسي شي حزي عليك وشي مشروب خوركونا ضلي بوي أروها ها كسي كيش فتوايكي بوي داو ملاكا حزاك أور رأيه ورقريد بوي موضوعي توركم ملايتي شبكات التواصل الاجتماعي عقلي خلقي تيك داو براسي أبي إيما حالي بينو هل دين ببيتو أنا خما خلقش حالي كين صيغي أمر من خوي چوار صيغي هسي يعني بس كردو إمامي شاريح بابلين إمامي هيتو رضا ورحمتي خواهي لبك كيسان غير لجانا يكمن افعل معنى فعلي أمر دوما فعل مضارع مسبوق بلام الأمر معنى سيهم يعني اسم فعل أمر معنى شوارم يعني أز المصدر النائب عن فعله وكو بالوالدين إحسانا وكو صبرا وكو درسا هذا درسا لراك معنى كيو تاني أدوس درسا كلاما أي تكلم بكلام باشا تكلم كلاما نجاحا اي انجح نجاحا اما انا قشتي مصدر نائب عن فعله بهوتري دلالي صيغي امر شيء اللي راك يا بابتي هي زور جرين تيتا بيشو دلالي فعلي امر صيغي امر دلالك يبو شيء بس ما كبير تاندي وت مان شيء اما فعلي ماضي معناها فعلي مضارع معناها فعلي امر معناها فعلي ماضي بو متكلم وبو مخاطب وبو غائب ايش بكار ديت فعلي ماضي مضارع بو متكلم بو ماضي بو عفوا بو متكلم بو مخاطب بو غائب ايش بكار ديت بلان صيغي فعلي امر صيغي فعلي امر تنهى بو مخاطب بكار ديت يعني بو خود بكارنا انت لا تستطيع ان تأمر نفسك بواسطة صيغة فعل الامر باشان لا تستطيع ولا تستطيع أن تأمر شخصا غائبا بصيغة فعل الأمر أي شيء كي لراك يا شكو بو صيغة أمر تناشش دانية مفرد مخاطب اكتب مخاطبة اكتبي اكتبا اكتبا هر دكان وكو يكا كردي شوان اكتبو اكتبنا شش معنى بو متكلم بو بينا دا صيغة أمر ني معنى بو غائبش ني معنى شيء كي لراك يا شوان أمركين بخومان يان بغائب فعل يكي مضارع مسبوق بلام الأمر فليذهب ليذهب جارك وبيفع أكش لأنجح لندرس ليقرأ ليكتب ليذهبوا فليذهبوا قليلا وانيا باش فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا او لركيبوا غائبك زوج هكا. دلالي صيغه امر بو مسانسيكم. طبعا صيغه امر بو كومالي معناه ديت تركيز كاميرا ام صيغه حسب سياقك تحديد يا كابوت طبعا على كتل اقرا بخيني هو امر امري فيك بخيني ماشي من علاقات هاورتي فلانة خلقك زوك سيكي خراب برا بشكل ايتو هاورتيك اللي برو هاورتيك برو هاورتيك عمل لي هرشن داري تهديد خوني برو هاورتيك امري فيك برو هاورتيك وكسبك كوا كاري خرابه انجام هذا تبين تكردوا تو دعوا لاخوك اللهم اغفر لنا امرك يتسر خو استغفر الله ولي راكي دعايه هاوريك تلا باب رمو فلانة شين عمل لي راكي التماسة التماسي بيوتري باشا اما قشتي ابي ليك جاكينو بلام صيغي امر حقيقي او تانية تفيد الوجوب فائدة كيف وجوبة نهيش بو تحريمة ترك بو تحريم نية خالكي زور جرينجا ابي مسلمان لي حاليبي انجام نداني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بو كاري ماني نيو كار حرامة قاعدة ماني بيجي الترك للتحريم جوانا نيما نترك بو تحريم به نهي بو تحريمه نهي بو تيا تحريمه ما بين سري دلالة صيغة الأمر تريد صيغة الأمر لمعان كثيرة أوصلها بعض الأصوليين لما يقارب الثلاثين إمام سعد الدين الطبرسي جانتسي طبعا واتفقوا على أنها ليست حقيقة فيها كلها حموي حقيقة لحموي باشا وإنما هي حقيقة في بعضها على خلاف فيه مجاز في معظمها هنديك حقيقة زوريني هاوتي حقيقة في بعضها بعض بوكما معظم بوزوري مجاز في معظمها أو في صيغة لكن ديكي كم يا حقيقة لباقيك يا زورك يا مجازا وجماهير الأصولين على أنها حقيقة في الوجوب خدنا شيرا مطاوب مجاز في غيره من المعاني أجر أمرت بهاد بو ندب ورمنا وإذا حللتم فاصطادوا أما أمر بو وجوبة يعني هر لإحرامه لعمره جلي إحرامك ذا كان يكسر واجب لسر بروي لا غير أما اللي راجع لا يعني بو إباحة بوتها يا أمبكي جرواي بو تعجيزة لسوري رحمانة يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان لكن أمر ينبيه كبره أما تعجيزة يعني أنتم عاجزون عن هذا الفعل هذا تحدي تحديك تدايا جاروا يبون ندبة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل فاكتبوه أم كتابة لراكي بو مندوبة شاكتر وعي قرزاري يك رويدا بنوسي لاشا بوجوبني لراكا بلام أصلي أمركا بوجوبة بو غيري وجوب بكار هنرا بي أوتري مجاز بو يا إما شيخي هيتو أفرمي وجماهير الأصوليين على أنها حقيقة في الوجوب مجاز في غيره من المعاني من الندب والإباحة والإرشاد والتأديب وغير ذلك لهيك معناه يا أبو حقيقة حقيقتي أمر بوجوبة باقي إيش بيوتر مجاز إيش قال معناه واضحة
1: مجاز يعني يجوز
0: لا لا لا مجاز مقابل الحقيقة مجاز. يعني ليس في حقيقة يسبون من أسد بو حيواني مفترس حقيقية بو رجلي شجاع تيا مجازة أو معناه مجازة لفظك حقيقة بو معناه بكاردي بو وجوبة بلام بو غير وجوب بكاردي همو معناه بيوتر مجاز كقولي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم وكقوله تعالى كلوا من الطيبات أما لراكي أمر يعني أما أمرني أبوي باحية وكقوله تعالى الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لراكي أبو ندبة وكقوله صلى الله عليه وسلم عمر عن أبي سلامة وهو طفل صغير كل مما يلي أما لراكي أبو تأديب في يلي أدبنا أخوارن بي فإذا وردت صيغة الأمر في كلام الشارع حملت على الوجوب أجر صيغة أمر لقرآن ولحديث بيغمار خواه صلى الله عليه وسلم إما حملي أكين أم قولا لسر وجوب بو لبر أوي صيغي أمر حقيقة بو وجوب دين بو غير وجوب مجازة بو يأفرمي لأنها حقيقة فيه حقيقة في الوجوب أو هكا قرد بو وجوبك ولا تصرف إلى غيره من المعاني إلا بعد وجود قرينة، قرينة يكبو إن جابو غير وجوبك أروا. دلالة الأمر على الفور والتكرار، والتكرار استموزع وجوبك ودلالة حقيقي أمر ومجازي كان مانزاني ما مصيان سور باشا. آية أم أمر مجرد أمرك، مجرد صيغك، فقط صيغك بغض النظر عن قرائن تر دلالة سر فور هل استأبي أن جاني بدي يعني دلالة سر فور نيا مجرد صيغك، دلالة سر تكرار دوباره سيباري بكيتوا مجرد صيغك ببي قرائن تر يعني نيا ليراك اختلاف يكي إلى بين أصولك أنا. طبعا ليراك أم موضوعا تبعاتها تبنى عليها مسائل، يعني أجروت مان أمرك بو فورا ولله على الناس حج البيت واجب لسر إنساني أجرت وانا هبه أجر أو إنسان تأخيري كدون روش أجر بو فور بيه قناح بارا بلو كاتي أمرد أجر بو فور نبي قناح بار نافي وايا تبيني كان طوايا طوانيا باشا إنسان هم باري زكاتك جيش تنصاب هر جيش تنصاب وحولك بسرع الرشد يكسر بي زكاتك دركا أجر بو فور بيه اگر دری نکرد پارگش فوتا واجب کی بسره هاتو وایا اگر لسر فور به اینا نبی او پاری بده حقی فقرا یا کی دیدی کوا یا وادیا اگر فور نبی او پاری زکات اگر سری دی بیتا تی دیدی که مسائل کی زور بنا کرے سر ما و تصور مگر فقها و قشمرات و فتوا ال دابی لخوا یا گشت قصه یان مستند کی علمی دقیقی ہے بزان بصي غي أمر فور بيان فور ربي تنشتيت يا دعا باشا. ذهب جمهور الأصوليين إلى أن صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، ندال لسر مرة يكجار ندال لسر تكرارا، وإنما هي لطلب إيجاد حقيقة المأمور به في الخارج. أي بوتي دلالي أمر، دلالي أمر هو تعني أنفع عليك داوات بكرا وأنجامي ديت وأنجامي بدي حقيقي لسر وجاري بيان دوباري كتو يان دوباري كتو اوكي دانيا صيغه امرك مجرد نك ببي قرائن باسك ني سيما اصل لغه باسك هنا واضح هذا الفرق بين هات شوك اوامر الشريعه جوازه اوامر الشريعه خويا غير فرمي الذين امنوا اقيموا الصلاه اگر انسان يك جاني وشك دي حين يشك طول سر لا هو بقريني تر زاني ما يشك بي روزانه بينجا بكين تيجي ما شلون. وهذه الحقيقه لا توجد باقل من مره واحده او فعلا شلون جامعه دي من دعوه ديكم بخيني ملا احنا داو دیگم خوینی ام داوا کردنی من تو دست که تخویندن نه دلالی لسر یک جار تیدای نه لسر دو جار نه لسر جمع و تکراری تیدای بلان نه نه فقط ام داوا کاری من هذا طلب منی پیویست اکاتو ام فعلا انجام بدی لعالمی خارجی بیخیت عالمی وجود هوا ایسا تو ناخوی ناخوینی با یک جار تحقق بی یعنی تحقق نبی با یک جار تحقق بی و امره یکسر امره که تحقق بی وجودی که خارجی بی وایا جاري من امريكا بس امريكا اصدار مكردوا في طالم شاي بخو تو بيك بي علي شاي امريكا تحقق بيك سر جيبه جيبه لامري واقعات يجي ما تونا يعني خودي صيغه دلاله سر يك جارو دو جارو دجار نيها مجرد دلاله سر وتان فعل انجام بدي ينفع له بشي انجام ادري بشي روت عالمي وجوده واشي تحقيقه واشي وجوده بويك جاري انجام بدري لا اني كم ويا انجام بدري إذا أنتوا أمريكا جيبا جينا كردوا تيجيت أنت ولا باشا. وهذه الحقيقة لا توجد بأقل من مرة واحدة بيك جار كم ترو لا ده أصلا حقيقة وجود لا فيه فكانت المرة من لوازم لحقيقة أمريكا هنية باشا ملا بران شم بقوة أقصك في الأصول قال والله رحمتك وعليك بل كل لوازم أمريكا هي يعني شون لوازمك هيتي يعني من كات يوتم ملا احمد نان بخو دعوام لتكتو انفعلا بخيطة وجوده انفعلا خدي امركا او تاني ندلال لسر يك مره ندلال لسر دو ندلال لسر تكراره مجرد ام حقيقة انجام بدي انفعلا انجام بدي بلام انفعلا بچي تحقق به بو جاري بيك انجا انجام ادري اگر جاري نيكي ناجد عالمي وجوده ناجد عالمي وجوده لعالمي عدم وايا اذا خدي امركا مره وتكراري تيدانيها بلان يك جارك لازم بوي اگر انجامي ندينا چت عالمي خارجي وا تيجي ما چونا موضوع دلالي التزامي في ادري دلالي چي يما دلالي تطابقي معنى دلالي تضامني معنى دلالي التزاميش من هي أجل بي فهمي العلم منطقة زور مهمة بردوان بيستاكا. فكانت المرة من لوازم المأمور به لا من مدلولات الأمر لمدلولات أمرانية بل كل لازم أبو أمرك. وكما أنه لا بد على المرة وكما أنه لا يدل على المرة ولا على التكرار كذلك لا يدل لا على الفور ولا على تراخي. أمرك دلالة سر فورنية دلالة سر تراخيشنية فلا سيشنية. أمرك مجرد صيغي أمر أم أمر أبي حقيقتك العالم خارجي وجودي به بتي وجودي أبي بيك جاري بتنفيذه كواي أنا يك جاري أمرك أنجام ده وجودي أبي
1: وجود
0: توب من الله يبابر يقول أي فلان مال فلان كاس نروي معنا قد أمرك دركت أمرك دركت أجر من قد نروم تحقق أكا أم أمرا تحقق ناكا خذي أمرك أو يتداني بل يك جاري ودو جاري ودا جاري بس بيك جار تحقق به. إذن المرة ليست من حقيقة الأمر وإنما من لوازم الأمر وكذلك الأمر لا يدل على الفور ولا يدل على التراخي ندلل سر فورك إستاكك فعلك عن جانبدي نتراخيك وتأخيرك بل هو لطلب إيجاد حقيقة المأمور به في الخارج من غير اختصاص بالزمن الأول دون الثاني والفور والتراخي إن طلبا فإنما هما بالقرائن المحتفة بالأمر أجل صغك يا فوري تدابو يان تراخي تدابو أولا قرائنك يا لقرينك يا إسفادك نقل خودي صغك يا لقرينك يا إسفادك بونا منا قرينك يا كاتي نجي بياني نجي بياني ما الدخول وقت ما كل سر إيه مواجب أن نجي بياني كي نجي طاقة بيان خودي نجي أنجام بدين صغك بس أولا نجي أنجام بدين كاتي بو ما عند سيشان نكرده نفور نتراخي بلا ما قربيتو كاتك خوي لحديثي ترى كاتك دان راوة يعني دان راوة لو كاتي النيوج نكين إما قناه بارا بالنيوج بياني ما ننجامنا داوة أو بدليل يكتر هنا ما نكلا صيغي أمرك يا بقريني يكتر محتف يعني كو أبيتو باشا محتف هو تاني لدور بشتي كو أبيتو باشا لا بنفس الأمر وقيل يدل على الأمر فورا يكسر أو رأيت تضعيف كرواية وتي وقيلة قيلة قولك ضعيفة يدل على الأمر يدل الأمر على الفور أما رأيك ضعيفة كواتا خلاصة القول أمر وتان الندلة لسر فورة الندلة لسر تكرار إيشا تكرارنا تكرار لفظي فصيح بها قدار من باشا بلام أمرك يك مرة يك جاري أنجام داني فعلك للوازم يصيغي أمرك يا جزء إكمية الحقيقة أمرك يا شنك حقيقة أم أمر ناشط عالمي وجوده إلا أبي جارك أنجامي بدي جارك أنجامي بدي أشد عالمي وجوده
1: لا
0: أشد عالمي وجوده إذن من لوازمتي من حقيقتي من لوازمتي خذي أمرش دلالين نسر فورا ندلالي نسر تراخيشا حسب قرائنك دستيشانيك بو إستاكي يانبو دهاتوا يانبو شيكاتيك وطمان أم فورو تكرارو مانا شتي زور لخو أقريتو أقدار بنا يعني بس دون ما كيس أقا أقر إنسان بارك ليش تحدي زكاة حال عليه الحول على ماله الحول نصاب زكاتشا فارك أمرو شونا يوا حولك بصراحة زكاتك در نكشت بانزار وشتر فارك دزرا أو باريك بيوست يكر زكاتك درك أو زكاتك كبو فقيرك بشا زكاتك لچلايكك چل مليوني هبو بي مليوني كي بدايا آي واجب لسري دريكا يا واجب ميا لسري دريكا اگر اوتمان فورا واجبا چونك هرو كاتي كواجب فور لسري زكاتك فرز بوا ابي يكسب فارغي لك بابينا يا اي باش اگر دلالي امر لسر فور نبي واجبني لسري او مليون بدا تفقيركات وايا راس تاخيري كردوا قول احبار ابي مو تاخير بونا بس واجب نبو لسري الا لو كاتي ديكا با 15 روز مسلا برات يا جماعه تونا
1: مسلسلينا
0: من ام زكاه ما حسب ادله كان الناس من مساله فقيه كوا بس تطبيق هيك جينا سر شيء لسر اما عاد لسر فورا يعني دلاله سر تراخيه زور باشا مقدمه الواجب ما شاء الله كاتك زور مقدمه الواجب الواجب وهي القاعده المعروفه بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اما قاعده زور مهمه اما بين وقتنا وخط على بريكان لا يتم الواجب يسبون منع على سبيل الفرض
1: وضوء
0: بابلين وضوء واجبني بابلين فرض انا اخوي واجبها ها شرطي صلاه باش لا تتم الصلاه الا بالوضوء اذا يكسر وضوءك ايش ابيته واجب بو نمونا دعوة كردن بو رقائي خواه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة على اختلاف بين علماء فرض كفاية فرض عينة أقروت من فرض عينة همو ما نقريته أقروت فرض كفاية شا أبي أو أنا مسلمانة دعوة كأنجام بدأ بتواني أو مهمة أو أركا جيب جيبكا أقر بيوز بهزار كاس كان نو صد كاس بي همو أمي إسلامي مطالبة تا صد كاس كدس كاد دعوة وايا واضحة فرض كفاية كتونا مردو یک امرت چوار کس اتوانه تشیع جنازه کی کا کفن دو دنگه نشکال سری بی بابو قبرسان اگر دو کس انجام دیوم دو کس نه انتوانی همو امه همو خلک هم شهر مطالبه تا بی تربیته پیشوا وای لو حال دشه اذن بوچی تارا دی او فرض عین کی دا فرض کفایه کا وای باشا ام دعو کردنه ابي امه کومل خلکو بینه ابي داعی مان به ابي کسی عقل مان به محلی سیاسی مان به اقتصادی مان به متعلم أما أنا خوي واجب إني ما أنا فرض بني بس لبر أول لا نستطيع أن نقوم بالدعوة إلى الله على وجهها الصحيح إلا بهذه الأمور أم أمرانا قش جيبت واجب لسربان باشا صدان قاعدة كريش قوتي مسلمانان إعدادي قوة واجب نيها بليس من شك دروس كم إلا فلان دروس كم إلا تسليح علمي بكم روحي عبا خب انا گشتي واجب جزئيه واجب نيه ما دام معنا واجب كي بي انجام دي الا گشتي بيد چي لسره بيد واجب ما لا يتم الواجب الا به طبعا دي راكي اداه حصره استفهام ما لا يتم الواجب الا به نك مكملات واجب عيتنا تو او كار انجام دي الا بوشتنه بي جراش تگه وسيله ام وسيله لخودي خويا واجب نيه ما دام من ناتوان مواجبك أنجام بدم إلا للرجاء وسيلة ونبي وسيلك أبيت حكمي دائما الوسائل تأخذ حكم الغايات والأهداف جوانا وسيلة حكمي شو ورقري حكمي هدف غاية ورقري بو لبروي من غاية وهدفك تحققناك إلا أبي للرجاء وسيلة يكون تيجي ما جوانا ماش فإذا أمر الشارع بإيجاد فعل ما فقد أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به إلا به إذن أقربيته أمر كربشته بو نمونا فإذا أمر بالصلاة أمر ما قلنا يشبك فقد أمر بالصلاة وبما تتوقف الصلاة عليه أو أي كوان يشغي بأنجام أدري أكو الوضوء واستقبال القبلة وغير ذلك وبما وغير ذلك مما تتوقف صحتها او وجودها عليه تيجي معنا واذا امر المراه بستر الراس في الصلاه مثلا فانها يجب عليها ان تستر جزءا من الوجه حتى تتاكد ان الواجب قد وجد كله بمثال ترتبوا بينهم شوردن دمچاو لن يرجع واجب يا الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وجه لك ودس بيكا من منبة شعر الرأس إلى أسفل الذقن تائرة باشا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن أم واجب تحقق نابس يليرا وإلا بيتو زيات تربية وايا خناتواني بالضبط أو بيت ليرا شو ليرا شو كوات أم توزي زيادش واجبة من ضمن واجبك شكا تحقق واجبك نابي إلى أبو جزئة الأبيت وايا أمر الإقناع إقناع في حل ألفاظ أبي شجاع خطيب الشربيني رضا ورحمة الله خالده ما تنقيبه الشجاع فتح القريب شرحي كردوايا فتح القريب شرحي كردوها لقل فتح القريب ابن قاسم الغزي شرحي تري هي أما تنبي الشجاع اللي هو بقوة ترى زور دو مجلد قورية او ايش فعل اقناع في حال الفاضي بشجاعة ام جزئية باسك باشا واذا غسل المرء وجهه ونعفو واذا غسل المرء وجهه في الوضوء اقل انسان اذا مجاوي شور لانه وجب عليه غسلها جزء من الرأس بو حتى يتيقن انه غسل جميع الوجه وهكذا جوانا ام قاعده باشا الامر بالشيء يدل على الاجزاء امر كردن بشتيك بلغي لسر اوي ام شتا لسر ارستويتو جردنيتو عرقبيتو لا تشوطاو كوتايبياتو او معنى امرك هي فاذا فعل المكلف مكلف ما امر به فانه يخرج عن العهده لا عديتو يسوي بوم خايق يقول أمي بما كنا نيجان جام بدين توني يجاك كتر طاوي ترى ولا أستوي تو قردن الباق بوته درباري أو نيجا واجب على سر همو تاكي كي مسلمان مسلمانان يغزلهم كاتي أسلخا بهزاري يكبر
2: بدعاي خيري بيه ببوستك بيه بكومنتي بيه بقصيتي حق بيه درباري نبي بيكا تيغشي شو نلم اگر كردته او يكلت وانا لا يكلف الله ونفسه الا وسعها خرج هذا الواجب عن احدتك لا قردني تو اگر انسان ابراهيم لا ولا دروسكا وكواني واروشتونا وكو ها بزمزان زاني تاريخ المنافقين بخيونه وحركه نفاق اسردم پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا شي كاتي كان منافقا كان حقيقه كان درگوتو دائما لكاتي غزا كان لكاتي شر كان شر بدر حقيقه عبد الله كوري ابي كوري سالوا لي وما درك يك نسر سي سفاكي غرانو شر احد عفوا وانيا سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا وانيا لا شي كاتي كان دائما نكاتي بو اخوي يقولنا اي سوره توبه او سوره فاضحه فضحت حقيقه المنافقين ناخذ حقيقه المنافقين ذكر دبا انت مصر مالك او تعالى باشا تيجي معك وانا بالله الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء اما خلافك اصوليه يعني الامر بالقضاء امر كردن بقضاء كردن أمرني أمر كردن بأدا كردن أمرني بقضاء ولا كاتك إن شاء الله درسي دارتو طويق سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسراني برزو عزيز من داراني لله شيرين لهرشون وزقاكا هم يدكم وداودكم لذاتي باشي الله ما لكان من لكان من ليوان ليوبك لقرآن ولنور إسلام داو کرم لرب العالمین عزت وش کومند ریوز لبو همولایک من بگرن تو تیک را توای امت ستر و سلامت و پارز را بکا داو کرم لرب العالمین شفاین خوشکان ما بدا همولایک من بکاتا کلیلی خیر و قفل خرافا داو کرم لرب العالمین برایتی و تبایو یک رزیل صفی برواداران دروز بکا عیبکان ما ستر کا و کدعای که پیغم سوسم الله مستور عوراتنا و آمر روعاتنا یا رب داو لدکین کوا عيب كان من دافوشي وزيان زواني كانش من فارز راو بكي اللهم آمين اللهم آمين زارش كرب العالمين در فتدان هاتين وخزمت ايوي برز سنجين بو پيشكش كرديني برنامه كمان برنامه راوي قرآن دسينا خزمت سورة الفاتحة براسي پيش اوي كوا متسينا ناو ناوروشي راوي سورة الفاتحة بين خوشا بشق لو ناواني كلا فرمو دكان هاتيو او ناواني كوا ناوي سورة الفاتحة بأيوي بريزو عزيز أشنابكي يا كميان سورة الفاتحة يقلنا وكاني الفاتحة يعني سورة الفاتحة كبراسي ناوي شي برب بيستا سنك قرآن سطو تاردة سورة بلام سورة الفاتحة ليدس بيشي قرآن دان دراوة يان ناوي شديكا سورة فاتحة الكتاب يان ناوي شديكا سورة الحمد كديار سرتايكا وكو بفاتحة الكتاب واتدس بيشي كتاب كرنا وكي كتو دتبه دس بخوين دني قرآن بكي يكسر دبي سورة الفاتحة بخويني او زهتا نوجكا دروز زبيت وباشن سورة حمدة لبرتي لبر اوي يكم زار وكو دسبيك باشي بسم الله با الحمد دسبيك الحمد لله رب العالمين زهنك فرمون سورة الحمد لله يعني سورة الحمد يعني سورة الحمد لله رب العالمين كاتو سباسو ستايشي بي بيان بو پروردگاري جيهاني عندكي والناوي شديكي او سورة سورة ام الكتابة واتدايشي همو كتابك لبر قرآن كوكروية توراة إنجيل صحوف زبور همو أو الرسالاني كلبو بيغمبران عليهم الصلاة والسلام الروان كلاينا كوكروية لناو أو قرآني كإستا لبردستي إمدا يوكو هديو خلاتش الزاتي باشي الله لبو أمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بويش أو أمتا قوليكي بقرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله براسين أو أمتا لري أو قرآني أمر بتساكي دك ريقري لخرافي دك إيمانيش توكما لناخي هر فرديشم كومالقاو لناو تيك راي أمت دروز دكات بويا صورتك با الحمد دسبي دكات يعني سورة أم الكتاب يعني دايشي همو كتابة كان كوكروي قرآني هموان باشن سورة أم القرآن يعني دايشي قرآن سنك سرتا بفاتحة دس بيدكاتن بوي فاتحة بدايشي قرآن مشهورة وباشن ناويشي ديكي هي كالأساس يعني أساس القرآن براسي بناغية سورة الفاتحة بناغي قرآنية راس السرطة كقرآن دابزي سورة علاق بششي دابزي بلام أساس قرآن سورة الفاتحة وباشن سبع المثاني يعني أول جيق لنا جوانا كانتي وباشن سورة القرآن العظيم أول جيق لنا جوانا كانتي سورة الفاتحة باشن سورة الوافية يعني
سورتی الشافیه یعنی الشفا، چون که پیغمبر علیه الصلاة والسلام سورتی فاتحی وکو شفاش بکاره الفاتحیه. باشن سورتی الوافیه یعنی سورتی الشافیه یعنی الشفا،

بس تنها سورتي الفاتحة لسر أو كسيخوين سبحان الله يكسر راستوخو رب العالمين شفاء لبوهنا أو زوجتي باب قوتي نتن أو يبجرنوا تي والله حتى باب نجيان بو نمانجرا بلام كوفاتي كد باسي أو براسي بركتي سورتي الفاتحة ما كد كباوكم بسر أو كسيدا خوين كواتا سورتي الفاتحة براسي شافية يعني شفاء وباشن سورتي الفاتحة بسورتي الرقيج مشهودة يعني كسك أجر نخوش بي ببي توصيب بيغنبري صلى الله عليه وسلم أمش قاري كان بيغنبري أكرم صلى الله عليه وسلم كسكا سورتي الفاتحة سنزارك بسر داب خندري بونو من دستي راسي لسر أو شويني دانك أزاري هي بونو من كسكا يعني هزدكا دلي تنده يعني هزدكا آزارگ لسریتی نه هزدک آزارگ لسیچیتی یعنی آزارگ لهر شونه چیتی یکسر بعد از سراسری لیم در دنبنی تن زارگ صورتی الفاتحه و کرقیه بخوینی بسریده پیوستی به هیز زید و عمر چینی هر بخوی اگر دست نوشیش بشو باشتره بلا مگه دست نوشی نبخو هر دبی آو صورتی بسر آو شونی دار بخوینتن ک آزاریه یکسر پروردگار سبحان و تعالی یقینیه بی يقين سوك يقينك زور زور جرينجا لبرو رب العالمين لفرمون دا قدسيك جل جلال أفرمي إن في ظن عبدي بي أم لسر قماني عبدي خوم أجر قمانك خير بي أو عبد خير دي ترقى أجر قمانك خراب بي شر بي أو ديار بيتوانك دروز دبيت بويا أيما مسلمانان براسي سورة الفاتحة وكروقيا لو خمان بكاردين حتى من دالك من اگر نخوش بوسي ريقر يعني لماضي حتى اگر آواج آوك هبو صورتي فاتحة دتواني بس الآواج كدا بخويني او آواي هم يعني بخونوا بما بس بنيازي شفاء سنك اوا روخية بيغم صلى الله عليه وسلم بكاردين كواتا دتواني بني صورتي روخية شو بكاربيني فعشان او صورتة الوافية يعني الكافية يعني أوانش ناوي سورة الفاتحة يعني براسي كافية شونك أقر التماشي سورة الفاتحة يمكي براسي هرسي أحكام إسلام هي لسورة الفاتحة يا سبحان الله لبرد هر لسورة الفاتحة باسي أمور كان دنياوي وباسي أمور كان قيامة جدكات واتهم دنيا هم آخرتي بيك وبستايتو سبحان الله يعني براسي سورة الفاتحة يعني وافية كافية كافيا لبو بشرية حتى كقولمان شافعي رحمة الله لبي أفرمي أقر رب العالمين هيت سورة شدان بزن با تنها سورة عصر دان بزن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو بزبو لبوي إنسان كان برنامج جاني خوان لسد دروس كان باش أو سورة يعني عصر أوها أدي سورة الفاتحة كزوج وقورترا كبداك قرآن كبا شافية وكافية ووافية مشهودة بالرقية مشهودة أم الكتاب سبع المثاني يعني أو هنا وانا كباس ما كان لسرتا همو لسورة الفاتحة ده ما دام سورة عصر هنده قول بي ببي اجتهاد تيجي اشتني قول ما شافية رحمة الله لبي هذه باش سورة الفاتحة كبيغم شخصا باسي كده براسي زور زور قولي كبتا سورة الفاتحة كافية كافية لبو أويك وأما بيكين من هزق لبو حياتي خمان لبو جياني خمان هنده قوري فاتحة سبحان الله بوي أقر كسق حتى فاتحين يخيني خو نواجكي دا مزرعنا بيتن باشان أفرمي صورتي الكنز يعني براستي كنزة براستي خلاتي شي پروردگار سبحانه وتعالى حسابك أتوشتي شي زور بنرخد لبين دبي كاتك دو زيوه چند شاگش کده بی چند دلت خوش ده بی لو کاتی کوا او کنزی ده بینیو کواتا پیغمبری صلی الله علیه وسلم بوی او های لبو مباس کردیا که امش او صورتی او ها بگرینگو بگورا تماشا بکن که کنزی کل بردست من ده برواب کن بریانی برس وشکانی برس بیسرانی عزیز قرآن هموی خیره هموی برکتا هموی حکم هموی یاسایا هموی فهمه هموی منهجا يعني ري ري خوارج يعني إما راس دكاتوا قيت من دكاتوا يعني لباشا قردان انحراف فوزا رزقار من دكات يعني سورة فاتحة باسي همو أحكام

ام اسلامي شي تدا سبحان الله قلتها ما شبكي باسي عقيده باسي قصصه باسي حتى مثلا هات كان احكامه يعني مثلا تنقوري براسي بويه كافيه بويه وافيه بويه شافيه بويه كنزه كنزه كلا بردس ما دا او رو دبي ام مسلمانا بخيرو ببركته شي زور قوري تماشي براسي سوره الفاتحه يمكن زا اگر هاتو ام مسلمانان شهر زي قرآن بوين لقرآنش وكو دس بيج شهر زي سورة الفاتحة بوين بيج اوي بتين سرابكي تفسيركي ورن تماشا كان اوهمنا وزوانانا لو سورة كو بوينوا او سورتها دابي تنگرينغو قولا بي دابي نهيني كاني لچدا بيتن بوسي او سورتها كراي تدس بيجيك هم لبو نجا كان من هم لبو قرآن خويندن سنكا وكو أفرميتن يعني أجر كسك ديوي الراستو خو قصي لقر رب العالمين بكا سبحانه وتعالى بانو يجيب كاتن أجر كسك يجدوي پروردگار قصي لقر رب كاتن سبحانه وتعالى با قرآن بخوينت شمي قرآن كلامي الله سبحانه وتعالى أتود دويني هر آياتك لآياتك كان كدخويني لهر موقعيك لهر شوينيك كرادوسي وكو أوي ويا يعني وكو أوي سيريك تماشيك كأنما تازا أو آتان دابزينة دبي أو ها أتبر لآتكام كيوا بوي كنزي چي زور بقيمة قوهري چي زور بقيمة كالبر دسمان دا امي مسلمانان أو روغة تماشيكين بدرجاي روشگار بدرجاي زمن كاتك دسمان بقرآن وقرتيا عزتو سربرزي وسرفرازي روي لأمت كرديا وهر كاتيجيش أمت بشتي لقرآن بوا روي لبرنامه دس كردو شرو وركاني بشركان دابوا ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم الغالب براسي أتولوي شار الزدبي لقرآن حتى لفاتحي كأتو دست بيوقرد إلا سرفرازو بختورو أسوده دبي لجيان ده كخيريتي دنياو آخيرتي هديتشك لما لقرآنو لسرتاي قرآن ده كسورة الفاتحة لا سبحان الله سورة فاتحة كاري غريكي زور زوري لسر دلو دروني هديتشك لما هي بي اوا كنزيكا لبردسمان ده باشن سورة الفاتحة ناوش كشي هي سورة الصلاة سورة النويجة سونکو کو سره ته اماجه من پکې خو اگر تون ویجو کې بلم سوره فاتحه نه خوینی خو نه کې دروز نه ویته دا نه وزرت وای سوره نویجه سبحان الله نویجش گفتگویا لګل ذاتی ماشاء الله سبحان الله اول شي ک داس پیش خریده ک کلیل ک ابو کرنوی او درګای بیني عبد بیني الله سبحانه وتعالى سوره الفاتحه کوات سوره الفاتحه حلقه وصله پردی پیوندیه لنوان ذاتي باشي الله سبحانه وتعالى ولنوان عبده بنده بويا سبحان الله اما قد يعني تيرنا من سورة الفاتحة ورتو روجي حفظ زاران خود خويني بلام هر زارق لذة شيلة دكي تيجة شيلة دبيني حفظ زاران بس تنها لكاتي واجب كان ادي قلنوا في لكان حسيب كي سن زاردك يعني اضافة دبي ادي اگر ببه نويش سورة فاتحة بخويني كبر دوام انسان زور بيويس هر يچه لما يعني اوي كجنة اوي كبياو اوي قنزل لاو اوي اهل كار كسابتا براسي هر وكو وسيتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم روجانا سورة فاتحة بخويني هر وكو وسيتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بارز رابن الشر حسود كان ساو بيسا كان شياطين كان حتى انسان خراب كان سورة فاتحة بخويني وهروها قل لك مخوين وهروها آيات كرسي بخوين كأوانا براسي ايما بارز راو دكان ها من الجنة والناس تنك لبين او دو زبهي داينما اما يوكو ابروادار وكو انسان لبين او دو زبهي دان زبهي كان شياطين كان كالرقاي وسوسي دين كاري قريما لدكان دنيا ما لفرسازو كان دنيا حرام وهروها دائما نش يعني اويك حلال اللي فيش سامن بتوشي ده كانوا كأنما ما يشتك ما لبو حلال يا حمود الدنيا بفيه وحرامة بلام الحق قد ده فيش سامن كي تواوا
بلام شيطان وزين له شيطان وعملهم لري أوي كوا دي جناها كان من لبيش سايد زوان دكاتن وما لدكاتن كان مال أصلك يدور كمينو بلام ايمن للرقاي صورة الفاتحة كاوكو بردشي بيواني وكو حلقيشي وصل ولبين ذاتي باشي الله ولبين عبد سبحان الله ايمتون لجير ساكي صورة الفاتحة دردشي لوش قورتر تون لجير تاكي ذاتي باشي الله دردسين كخاوني سورة الفاتحة وخاوني همو دنيا كون كائنات إنسان كانش قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين براسي أتون نابي من نتيب كي أقر دنيا جام كي أقر هندك بروشيبي أقر زكاتك صدقك بخشينك تهبيتن بلكو او ذاتي باشي الله منتي لسما دكات كامي هدادة كامي رن ما يكدي اقر اما راز بكين ان كنتم صادقين لبرو اوشتون هداتي هدات كش سبحان الله لري سورة الفاتحة فاتحة كليني كرنوي درقان هيني كاني بيني عبد بيني الله فاتحة كليني كرنوي درقا داخرا وكاني آسمان فاتحة كليني كرنوي درجاي رزقة درجاي نخوشية درجاي خير بركتة سبحان الله والله قد ترناب لسورة الفاتحة وكو باس ما كد ايما روجان تنزار لنجو كان دخوين لنا وافلة كان دخوين بلام هر زاري اتو هز با تشيشك دكي كاتك سورة الفاتحة دخوين بوية سورة الفاتحة بيقوتا سورة الصلاة سورة نويش تنك اتو لري فاتحي نويشكي دخويني الله تلزتك تتهجك لو نوجيدك كاتك سورة فاتحيتي دا سبحان الله ورد تماشاك خود زوجان بيغوص وصلميش وهروها أصحاب أحباب يان أو إمام برزانك بيش نوجيدك زور زاران هندك سورة هي زور دريج شكاتك دخويني بلام سبحان الله أو لزتك كلا سورة الفاتحي دكي وكوش تقنية ولی راست خوب ابتدی صورتش که بخوینی فاتحی نخوینی هزده کی نقصه چی گوره لنجه کی ده هیا هزده کی او تیجه او خوشی شیناتی که پیشتر کردی تد استنهی که بود سون که براستی تام نهینی که ونه که ایش بریتی لصورت الفاتحه بوی صورت فاتحه صورت نویجه گفتو گوی دروز دکات پردی پیوندیا لنیوان عبدو لنیوان ذاتی پاچه الله پاشن صورت الفاتحه برزن صورتي السؤال سؤال وتداوى كردن أتولري صورتي الفاتحي داوى دكي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بس أنا صورة سؤال يعني أتهدى وكاريك تهبو أول زربر صورتي الفاتحي بخوين أزدى وكاري كان يخد مكا عند سبيكا يعني كليلة كليلة داوى كاري كان ودعوني أستجيب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب براسي سورة الفاتحة بكذا سبيتشك بو اوي كوات سنك حمدها سرتا اتو اگر بونونا اگر كسك لسرتاي نزا كاني لسرتاي دعوة كاني لسرتاي دعاء كاني اگر دعوة لذاتي باش الله بكاتن بلان ببه سباس قزاري ببه حمد وببه صلاوات لسبيغ مصلى الله عليه وسلم براسي دعوة كاريكي اگر تندش قوربي لاوازا بو نخستانه بو چون که براسی سپاسی خوانه که نکردی اوی که دعوکی لوزی بزیده که اللہ و سپاسی رسول اکرمی نکردی که صلواتی لسبده صلی اللہ علیه وسلم که سببه که رزگار بونی امیل گمرای تاریکای بورونا که که تصورت الفاتحه صورت سؤاله لرس فاتحی داوالا پروردگار که سبحانه وتعالی باشن صورت الفاتحه صورت شکره صورتي سپاس گزاریه شکری پروردگار دکی لسر او همو ناز و نعمت و بخششانی که به امیده کده فرم و انت عدو نعمت الله لا تحصوها اگر سرزمیری بخششکانی پروردگار که براسی نتوانی سرزمیری اکی بوی صورتي الفاتحة صورتي سپاس گزاری و شکره و پاشن صورتي الفاتحة صورتي الدعاء دعاء اهدنا الصراط المستقيم زن سورة هل ناو فاتحة تدعى ذلك لناو فاتحة تدعى باري وبيع ويدى سكان برسك يعني سبحان الله زور عزيبة أو فاتحة كنزك خلاتك جوهرك اللي بردس من دا
براستي وكو بيويز قيمتي نازاني يعني سبحان الله فاتحة أو همونهيني تدا أمن أيزاني بل زور لو زيادة رشتدا زور لو زيادة رشتدا كواتا باب آغا نبين لسورة الفاتحة كسورة الدعاء لري فاتحين داواو تكاو رزاو نزايا كاني خود بيشكشي ذاتي باشي الله دكي سورة السؤال أو كباس مكان يعني سورة الشكر سورة الدعاء يعني مزانة تماشاك أتو لناو نويجي لدس بيشي نويجي كد يكسر بسراسة وخو بسو باس قزاري دس بيدكي بدعاي دس بيدكي سبحان الله ببارانو دس بيدكي باشن سورة الفاتحة سورة براسي تعليم المسألة يعني فيرا زوجة الدكات فيرا زور داوا كاري دكاتن كل ذاتي باشي الله بكي بو زماني كشايسته شياوة لبو رب العالم سبحانه وتعالى كاتك داوي لكي واتل الرقاي سورة الفاتحة سون كبونمنا حتى إمامة شبرس خطيبة شبرس حتى بانخوازة شبرس حتى كسك ديوه باسي أو إسلامي بكا سرطة دبي حمدي پروردگار كباش ترين حمدي پروردگار سبحانه وتعالى براسي بريتي لسورة الفاتحة وسورة تعليم المسألة يعني أتو كارو باركاني خود لري سورة فاتحة دزاني سكوا فاتحة وكو باس ما كري كليلة كليل كليلة بو يعني تسونا ناوجورة وا بزاني تسهي لجوني كليلة بو تسونا بهشت كليلة بو ايكوات تسون بتواني خود پنا بدي خود بپارزي لو آگر سوتي نري كلا روجي قيامت رب العالمين بو تاوان بارانو بو تاوان كاران خراب كاران آمده كرد سورة الفاتحة تودا فارسي. سونك تول الري سورة الفاتحة داوا كان بيشكشي ذاتي باش الله يدكي. بو إيمان داراني بريس. خوش كانوا براني بريس. غافل ما بلنا سورة الفاتحة. سورة الفاتحة رزقار كرو سرخرو جوهري بردستي إيميها. بو أمي مسلمانان بردوام حمكاتك قرزارين. برامبر دينه كمان برامبر شريعته كمان برامبر پیغمبرو سيرتو سنتي جوانكي بلام زور براسي قرزاري سورة الفاتحة لسروي سورة الفاتحة ذاتي باشي الله سبحانه وتعالى كأيمي الرين ماي كردوا هدايات داوا شارزاي كردينا سنك حتى اگر من دالبين بما نوي ألف بي أو إسلامي بزانين دبي سرتابتين خومن فيري سورة الفاتحة مكين بوتي تونك سورة الفاتحة أو مخرزو أو درقاك تيدادة يجوري بوئي أو بهاشتي كما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ببيني بتاوكاني خود الله أكبر سورة الفاتحة لا بردني هرتي أستنقكاني الرقايا بو قيشتن بلقاي ذاتي باشي الله كاللو وجوها نحسب بك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كاتك تراد وسيلة برامبر الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك تاك أويك أتو وهز بك ذاتي باشي الله دبيني كاتك تقول لك لري سورة فاتحة إي باش خو أتوش أقر أبي نبي تقمانك هي كذاتي باشي الله سبحانه وتعالى إما نابيني هيج قمانش تدني كواتا إما دابيني كواتا أوي بو حلقي وصل لنيوان إما ولنيوان ذاتي باشي الله كروما بيس بي بكاتن كو شرف ما بداتي بياني مهازي ذاتي باشي الله بكين سورة الفاتحة الله أكبر يعني سورة الفاتحة براسي نورك لبردس من دايا كبهي دقين بدي داري ذاتي باشي الله او زاد الزالين او فاتحية تن بنرخة تن بقيمتها بوي امي دكم دعوة دكم نزاتي باش اللهم لك ما شعر زاب كاتن لرافو لتفسير القرآن تعالقيش كو دي داري شديك بخزمت ايوي برد سنجين دقموا دين خزمت زياتر زورتي سورة الفاتحة هم لكتن بزاتي باشي الله دسبرم كيس فارد اكزانا كاتن والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.

0: كواتا بيناسي قرآني لبو مانجي رمزان بقرآن بيناسي أكا بدا بزان دني قرآن لو مانجدا همان مانا همان واتا لبو دلكيا اگر او دل پاك بو دروز بو بس بدا بزان دني قرآن او كاتي همو نفع كان ادا إرادة خو بيشان دانا كأوي خو بيشان دا او زبز بوا فلما تجلى ربه لجو جعله دكا
1: خو بيشان ندا
0: صعيقة نخير بس تجلي
1: سبحان
0: خوا يعني مصطلحي وعظي جاوازا لمصطلحي فقهي مصطلحي وعظي فقهي جاوازا لمصطلحي عقدي
2: بازو من هدزي ورقرتني جيان هل سكوت ما ملا لقرآن ولكلام خدا سبحانه وتعالى

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خم خوش حال دزانم بزماني شيرني كردي بجدارين لبودكاسي تدبر أو بودكاستا بودكاسي تدبر للايان الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم آمادة دكري وبيشكش دكري أو هيئة گرنجی داده بزندو کرد نوی سنتی تدبر لآیات کانی قرآنی پیروز. و تن القیق لگر یک دبین هر القیق لگل ما وستای چی برزی کردستان بابت چی تایبت هل دبجیرین لتوارتیوی آیات کانی قرآنی پیروز بیکوا باز لو بابت دکین. لالقیق روشمان لخزمت ما وستای برز و خوشویستمان ما وستای رزگار بیراوی دبین ما وستای جام خیر بی.
1: سواستکین.
0: ما وستای جان باسی ريبازي ورقرتن لقرآن منهج التلقي عن القرآن في القرآن بهم خوش هالسلطة لزنابة ببرسم قرنجداني مسلمان بخوين نوي قرآني بيروز لمانجا رمضان داتيا سون مسلمان قرنجيب دا بقرآني بيروز لمانجا بيروزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. بايس باسكدني زنابتان وأو رخصني أو برنامي لگر لهر یکیگ لامی مسلمانان بپرسید پناسه چی منجی رمضانم لبابو که حالبت پی مای زورینی که تعریف پناسه منجی رمضان اکا علی منجی بروجیبونه یعن منجی تقوایه منجی نزیبونه وی لخدا سبحانه و تعالی یعن منجی خوگرتنه لخواردن و لخواردنوا لبیان یکی تاکو روش آوابون بلام که تا کده وستر قرآن بو اوي تعريف و پيناسي منجي رمضان بكا خواهي قول سبحانه وتعالى افرمي شهر رمضان تعريف و پيناسي افرمي الذي انزل فيه القرآن كواتا پيناسي قرآني لبو منجي رمضان با قرآن پيناسي اكا بدا بزان دني قرآن لو منجدا بو اي لدوايوي خواهي قول سبحانه وتعالى اوز افرمي فمن شهد منكم الشهر فليصمه اوز لباشان باسي بروجبون اكا او آیتا آما جو احاء لبو اوی بروجیبونی یگمانگ زگل اوی کفرزی خواه سبحانه وتعالی لسر بندکانی شکران بجیری نعمتی دا بزاندنی قرآن لسر او امتا کهوتا فعلا منجی رمضان منجی رو کردنو و خوینوی کلامی خواه سبحانه وتعالی
0: مستجیان او خوینوی قرآن لمنجی رمضان عدی کدره من هدی تلقی لقرآن ما بس من لو تمكتيا
1: بخوي كاتك دي سر وشي منهاز منهاز لروي بكارهنان دو ماناو دو واتا لخو اقري مانايشان مانايشي مادي حسيك لبرتساو بيت بالريقايك اقوتري اقا او ريقايا راست ريبي و استقامو و راستو دروز بي
0: مالا.
1: و رونیش بی ریگا که کاتی کمرو و سری دا اروا هموشتا کان ابینی و با آسانیش اگینی تا مبست او دیو مادیه کی لدیو معنویه کی هرشتیک وضوح و رونبونی تی دا بی پی اگو تری منهاتس که واتا منهاتس ریک بو ریباز و بو ریگای ورده اگو تری لشیوازی مامل کردن و ورگرتن لکلامی خواهی گوره سبحانه و تعالی که امروفا هول ادا چون حیاتی، چون جیانی، چون ممارسه جیانی، هلسو کوتی روجانه جیانی بمانا گورکی، لقرآن ووری اگری و ایکات ریگا و ریبازی خوی بو اویل جیانی بسری دابروات. اول ریک مانای منهجا کاتی که لعنوانک الین منهج التلقی في القرآن الكریم.
0: مانا.
1: بلام کاتی که دی سر وشی التلقی، البت اما لروي من هزوا زور ما ملمان هي لقر قرآن يعني بكاتي كمروف تعامل لقر قرآن اكا بماناي ككلامي خواه سبحانه وتعالى تلقي ورگرتني هبي لقرآن وقراءة وخوينوي هبي لبو قرآن والتلاوي هبي لبو قرآن وتدبري هبي لبو قرآن ودراسي هبي لبو قرآن كاتي كتمشاي قرآن أكا قرآن أفرمي قرآن بصائرة كتمشاي أكي أو ما نواتايانا هموي لناو قرآن بيمان أري أو الرئيقا دروستكيا لو ما ملكردن لقر قرآن لو أوي جانتي ليور بقري أو أومن هزيك قرآن أما جي بي أكا وإشاري بي أكات ويكاتي كدي سر وشي تلقي ك لروي ورقتنو لقرآن خواهي قولي سبحانه وتعالى وبيغنبرة فرمي صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. طبعا كاتك أقري وسر مفسرين قال إن لتلقى يعني لتأخذ ريك يعني بو تفسيره بما أو تفسير كدنا تفسيري مغزانية تفسيري نزيكرنوية لفهم لتيجيشن كتلقى بمعنى أخذ وبمعنى ورقرتن بي أقرنا بي سر أصلي وشي تلقي تلقي لما ناي ببيشوا زيكردن دي بمعنى قشتكي كخوي يوري سبحانه وتعالى لقرآن فرمي لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الله. يعني تستقبلهم الملائكة سنة. أو ما نعام كيتي بلام كاتي كدي سر وشي تلقي بواتي استقبال وبيشوا زيكردني دلا لبو وحي خواهي قول سبحانه وتعالى بدوش يواس يان أوتا أوكس تلقي قرآن أكا استقبال قلب دلي لبو أكا لسر ريقاي بيغنبراتي لبو يوكس بيغنبرا لوي قرآن أكا بدل بيشوازي لي أكا ياخد لبو أوي كتلقي قرآن أكا بو أوي لجيان برزستي بكا ريك تلقي بو مانايا ورقرتني قرآنو لزيداناني أو شويني كشويني برينة وكو أغتري يعني ريك درمانكا لبو شويني دواءو لبو شويني برين نخوشي كبي داء كبيت بدليلي تسا بدليلي أوي خواهي قولة سبحانه وتعالى كاتك لقرآن لبو منباز أكا أفرمي وعصى آدم ربه فغوى لسربيتي كردني آدم لبو فرماني خواه سبحانه وتعالى لباشان خواهي قولة سبحانه وتعالى كومالك لكلمات فير آدم أكا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خواهي قولة سبحانه وتعالى أول قرتني آدم أفرمي فتلقى آدم من ربه كلمات أو كلماتك تلقي أكا بدل بيشوازي لي أكا فعلا لذي قاي أويدا أنك إيوي بيسار سربك أو كاتي فتاب عليه خواهي قولة أو ما ناي تلقيا لما ناي دومي لاستقبال قلب أما علي طبعا بس الدليل خوي يقول سبحانه وتعالى كباسي قرآن أكا وخطاب جلقر بيغم بس صلى الله عليه وسلم أفرمي لكتاي سوري الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين موصر حمد أقر قرآن دانا يعني دانا بزيندرية السردل أو كاريجر يدروزناكا كاتك كمروف داي أبزيني تسلاشا يعني الريك أو حديثي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كأفرمي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب كواتا كهمو قرآن كاري للا شي مروف لتصور لفكري لهستاني لدانشني كأيكا كقرآن دابا زين درا سردل تون دلخين لبو همو لا شأبا أو كاد ما نواتا يكاني قرآن لبو همو لا شأبات ويتمشابك لدابا زاندني لسردل خواهي قول سبحانه وتعالى تسأفرمي يعني مزور زاري واهيا كتعامل لقر قرآن أكين لو ما نايا تعامل لقر خدي آية كان ناكين وكدابة زاندني السجر
0: سطحي تعامل لقل دكين
1: بغض النظر لويك تشي أي ليه تشي نطقي بيئكا حتى أقر كسيك بيبا ورج بنطق بآية كبكا خواهي قول سبحانه وتعالى سوري العراف حقتك باز أكا أفرمي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أو زوية أجر باقبو تساقبو أجر توزك باراني شي بسر داكت وكو خواهي قول سبحانه وتعالى لقرآن لا أفرمي لا مسلي إنفاق مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فإن لم يصبها وابل
2: فطل
1: اگر خوبارانا چی زوری جنبی او طلبی او زوی او انده پاکا اگر او طلج بی او یعنی بروبومی خوی ادال لپاچی خوی بلام اگر زوی که ناریک بو والذی خبث لا یخرج الا نکیدا نکتل نک بوابی لکا اگر همو بارانیش بسده که لبروی خراخا که خراپا
2: قد استفاده نک
1: همان معنی همان واتا لبو دلکیا اگر او دل پاک بو دروز بو بس بدا بزان دني قرآن أو كاتي هم نفع كان أداة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بهمان حالة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ويا يعني أو ما نال روي التلقية و كلا قرآن لدلور أجيري فعلا أو بربو ما أدابو يتمشابك لقرآن خواهي يقول سبحانه وتعالى فرمى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت لبي زور دار تفسير أكري علي ترس يعني أو دليان أترسي ليرا وجل بمعنى ترزنيا لبروي قرآن فرمى ألا بذكر الله تطمئن القلوب دلك أجر بقرآن بذكري خواك بقى معنا زورك أي بلام أو معنا مناك لبو قرآن كإطمئنان وآرامي بي تون استدلك أترسي بقرآن
2: نا
1: لبي رأت لشيء لبي رأت لشينا إذا وجلت قلوبهم أو زأفر مخويا ولا سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم سبحان الله لذا تلقي قرآن لبو سردل فعلا هم زيادة إيمان بروبهم جيان بمروف أبخشي فيما أوما نافراوانكيا لسري أو إخوة يقول وبيغمبر فرمي وإنك لتلقى القرآن بينا فرمي وإنك لتأخذ القرآن بومانا سادية وبومانا سطحية كزور زال إما أبين لروي تفسير وتفسير في أكريت
2: يعني ما مستاجين دتوانين برين استاما أقر زور زال أو شيء من هيا زور بمان سن قرآن دخينين أتيادي وكو خينوي شي أتيادي خو أزريش هردن نسري طبعا بس أو تأثير يسر ظلم عن نية لبريو التلقية عن نية يعني زور زال مثلا جيل قرآن يجد قرين أو تأثيري نية يعني سببك أو تلقية عن نية أما لبو مش
1: أو تلقية نية زيقلوا هس كردنيش برامبر بقرآن هس تشي زور لو قورت لك إنسان وكو كتابك تعاملي لقرب كاو طواو بويا يشيك لما نايكان كزور زارباز أكري وقرآن أما جي لبوكا أما يعني بس تطبيقي أكين لسر حالتي السلم حالتي حرب يعني وبابتانك أفرمي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله نافرمي حتى يسمع القرآن كسي أوي كشايع ترى قرآن وكو مصطلح شايع ترى كما بيدين بلان خواهي سبحانه وتعالى لا يأذى لوا أفرمي حتى يسمع كلام الله أقر أمرو فهستي كرت فعلا أوي بسري دا أخوين ريتو كلامي خوابي جل جلاله أو كات يعني بيشوازي كردنو لبوتسوني زور زور كاري قرترا لوي كهزنكا ككلامي خوايا سبحانه وتعالى بويا كلامي خوا كلام صفة خوايا سبحانه وتعالى
2: جل جلاله
1: لقرآن مقارنيك أكا لروي أوي كوجود بالأخص لوجود إشكال لاي إيما قرسترين ويعني بتوترين شوين تيايا كانن تحملي دوشناكا
2: ملا
1: كو تحملي بينيني خواناكا تحملي كلامي خواجناكا سبحانه وتعالى
2: بينينكا
1: خواهي قول سبحانه وتعالى لقصي موسى عليه السلام أفرمي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قرآن فرمي فلما تجلى تجلي خوبي شاندان نيا إرادي خوبي شاندانا كأوي خوبي شاندان أو زبز بوا فلما تجلى ربه لجو جعله دكا
2: خوبي شاندا
1: نخير بس تجلي
2: سبحان الله
1: أولا تسيا ولا لبرانبر ذاتي الله سبحانه وتعالى بهمان حالة فرمي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دو دوشته لقرآن هر دوک باسی چیه هر دوک باسی تحمل نکردنی تان یچیان لبو ذاتی الله سبحانه و تعالی کتجل یچیان لبو کلامی خواه سبحانه و تعالی بویا یعنی ما بو مانا ور اگرین هر کسیک او هستی نبی برانبر با کلامی خواه او ریزی نبی لبرانبر کلامی خواه همان او ریزشینی برانبر ذاتی الله جل جلاله وی قرآن فرمه وما قدر الله حق قدری اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أو نقول كردنا لكلام إخوة سبحانه وتعالى كوزود نبي لسرزوي أو الرزنا قرتني إخوة سبحانه وتعالى وإخوة يقول سبحانه وتعالى لو ما نال هس كردني مروف كأو كلام إخوة أخويني تعامل لقر شيء سطحيناك أفرمي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أو ما نايك قرآن بيمان ألي لهسكردن لخوي النوي كلامي خواه سبحانه وتعالى لهسكردن لخوي النوي آية كاني فعلا أبي أو ما نواتايا بو قجيري تتعامل كي كفعلا كلامي ذاتي الله سبحانه وتعالى
2: تأسيل لدلبك
1: بأكيد أو كاد رنق دانو لسركارو كردو وكان هبيت
2: ما مساجي هذه خين نوي قرآن ما بزل خين نوي قرآن سيا
1: خين نوي قرآن طبعا خواي قول سبحانه وتعالى يكم آية كداي أبزيني تسر بيغنبر عليه الصلاة والسلام في أفرمي اقرأ باسم ربك الذي خلق باسي قراءة
2: ملك
1: لا آيات أخوة يقول سبحانه وتعالى طبعا أو شوازة وردكارية لمسألة قراءة لمسألة برين تلاوة أو مصطلحة أنك أقول تري زور ما ناش لبو بديار دخي لو ما ناني كبيتسلين ولا نو آيات كان
2: أو تدبر كما ما بست معنا
1: بأكيد يعني لو ما نايك طبعا كألي تدبر أقر مازال ما باسي بكين أخوة يقول لك أفرمي ليتدبر آياتي أفرمي وليتذكر تذكر لدواي تدبر دي تدبر او هيز عاقبتي سرنزاي مشتكي بلام تذكر بيك بس نوي همو آيتكاني او بابتيا لو ايمانا صحة درستكت بداتي
2: يعني آيتان اقا بيك ونبنو معناي نادا
1: او معناي نادا وروني جناب توا ايوكاتي كم يعني همو زاري اقوتري الحكم على الشيء فرع عن تصوري اقا التصور غلط بو اوكاتي حكم مش غلط
2: مكش غلط
1: كواتا التصوري كل اللي تذكر لبو تدبر لبو وردكاري أو وشانا القرآن فرمي ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم قراءة لقراء عجمي بكارديني كواتا ما صدقي وكو أهلي منطق اللوجيك أيضا ما صدقي قراءة بدوشت صدقي دي راسي دي يتشان فهم أو لم يفهم أبي يقول قراءة يعني مرزنيا كسك إلا حالي بأوزق قراءيها بلبو قرآن بوي همو أو ماناني كدواء لقرآن باسكرا لبو بيغمر عليه الصلاة والسلام ديار نبو وهي كم آيات كخطابي لقرك أفرمي اقرأ باسم ربك الذي خلق بوي بلام لآيتي نزولي عذاب أو بابتانا خواهي يقول سبحانه وتعالى قراءة بكارناني إلا تلاوة بكارديني بوي استا أما خلق كمسلمان أو إيمان دارا نواجعكا ونيا كنويج أكا طبعا لهمو سين كاني سرزوي نويج كأكا بأنواع زمان إيوه يك وشل ما ناي عربي حالي نابي ولا نويج أكا سورة الفاتحة بعربي أخويني
2: كردي خمان مثلا ويهيز نازاني
1: قرآن سأفرمي لا خوين ديني برين فاتحة بالأخص أجر تخصيصي كيني أنا قرآن وكل مذهبي أحناف كباسي أكا أفرمي فقرأ ما تيسر من القرآن أو دليل قراءة باس أكا باسي أويناك أكا تلاوة بي لبرتون شيء أعجميش غير عرب قرآن أخويني أوكاتي أو قراءه لو أنا حاليش نيبالام قراءه رهي لبو قرآن بويا أو رامان أشي شي لبو أويكا بتعيبتش ناو رمزان كبيغنبر فرمي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ليه بيغنبر فرمي من قرأ
2: إيسان أولي بهردو شي أنا
1: يعني إستا رمزان كواتا فرصتو هلا لبو اوي كأمرو فأوان دي بي أكري بخويني يعني حالي بيان حالي نبي
2: قراءة كيبكا
1: لو يقورترين وزورترين أزري لسالوار بقري بوي قرآن خوين نوي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أو أزري زورا يقبدك بقراءة ربتي أكا أوزل السروي قراءة ما نايدك هيا أو كاتي أزرك زيات الأبي يعني أقل أزرك يكبد يكي لقراءة حاصل أبي لبو مروف
2: بس مجرد قراءة بس مجرد خنوة
1: مجرد خنوة أو قراءة الصرفي كقرآن باسيك وبيغمبر عليه الصلاة والسلام لو من طلقه باسيك بوي أو يعني يكم بلي لبلكاني خنوي قرآن كبي أقول رئال قراءة. قراءة
2: طبعا قراءة ما هي تلاوش ما هي تلاوة قلت ما نبو أوي دومك دشخيني وتيشي دقا
1: ريك سأل قرآن كمصطلح تلاوة بكار ديني أفرمي والقمر إذا تلاها تلاوة دائما مانا اتباعش تدايا يعني زقل لخوين نوك مانا اتباعش طبعا كنجل مانا اتباعك أبي إلا حالي ببيت لماناك أو زشوين كوتي بلان بتايبت مسألة كلمي بلين تلاوة بو مانا يدد لأصلي بنسيني يعني زمان واني يعني كالي تلاوي قرآني كده يعني الوقوع بعد الشيء يعني قرآنك اللي بيش عمروف لدواي قرآنك يعني قرآنك برو هر شيء ببا
2: إمامك
1: أو اتباعك فعلا إمامك
2: وعيدك اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا إمامة
1: أو زأويك فرمي يوم ندعو كل أناس بإمامهم لويك يعني فعلا قرآني بيش كل قصة فرعون فرمي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار
2: قرآنك إمامك
1: قرآنك إمامك يعني الدعاء لقد الآيات يعني بيبسينه لقد يقال لصاحب القرآن برو شين دري أبا بوي حتى راغب لمفرداتي ألي تلاوة تختص بكتب الله المنزلة يعني تلاوة لبو هيش تشديك بكارنا لكتابة كاني السرزوي حتى لبو أحاديثش بكارنا تايبتا بخوين نوي كلامي خواه سبحانه وتعالى لروي حتى حكمه وشي قلت مان لمسالي قراءة كأكري يعني قراءة على بعض الأعجمين بلان دي قتي وآيتان بك كخواه يقول سبحانه وتعالى لروي عذاب وسزاوة لقى قراءة نايبستو لروي تلاوة أي بسيتوا أفرميه لباسي بيغنبري كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا نافر ما يقرأ عليكم آياتنا يان كأفرمي أتلو ما أوحي إليك من الكتاب يان أفرمي وأن أتلو القرآن بيغنبر عليه الصلاة والسلام أو تلاوة بو مانا اتباع أو تطبيق كردني ما نواتا كاني قرآن بويا أجر من قرأ حرفا من كتاب من كتاب الله فله به حسنا لقراءة بيا بك عشرة ما فوق أول تلاوة بيا أبيت بوي حتى زور زار أما استدلال كردن لروي يعني أجر باداشت قرآن كالين كسيك قرآن بخويني توا أو أزراني هي استشهاد بآية إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور طبعا أو يرجون تجارة لن تبور لبو شيء يكمش فما يتلون كتابا
2: تلاوكيا
1: يعني أي خوينيتو اتباعي أكاو تزيب زي أكال الجان قراءة أو اللي من دلد ديكيك
2: أجري خوي هي
1: أجري خوي
2: بلا زور زيادة
1: ألي لا أو تلاوة لبو قراءة نابي بكار بي لروي حكمه يعني قرآن لو يزيوازي أكال لبيني أو شانيك بكاري ديني وردة أخوي قول أتواني سبحانه وتعالى فرم إن الذين يقرؤون كتاب الله كتبوا شيء قراءة لتسندها شوية لقرآن بكارها تيا حتى بزان القيامات أخوي قول سبحانه وتعالى أكسانيك سزاء أدرين تيان بي أفرمي ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم نافر ما يقرؤون عليك كواتا أوانا تيجي يشتينا زانيتي أنا بستكاني قرآن يشتي أو زي اتباع الشوين كوتي لو يستشاني عذابا سزانا نقبة مجرد تنها خوين نوا يعني حتى لدنياش كأفرمي وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا كواتا يعني هلاك عذابك لدواي تلاوة دي تلاوة بواتاي خوين نو بلان بواتاي حاليبون
2: نك بس خوين نوش مزرد
1: بس نخوين نوش تنها مزرد طواب
2: وزي خير داتو ما مستجانا وتلاوة قراءة فرقك شمان زاني أدي جوية قرتن
1: جوية قرتن قرآن ورترة لو بابتها يعني إنسان زاري ويا بوخوي قراءة كيان تلاوي قرآن أخويني جوالي جوية جويلي راء أقري طبعا أما سمع مان هي استماع مان هي
2: بلا
1: سمع بو قوة بو هي زأ قترك لجوية بلام استماع بدنقبونا لقر إصغاء إصغاء ابن فارس لمعجم مقاييس اللغة على صاد وغين بل الحرف معتل كي ميل تدا ميل يعني جراغرتنك بميل ولا بوي بواتي اوي كاتك كمروفك جويلي را اقري كومالك شتي بي ادات اگر بو معناي بمعنى ازغاء وميل كردن بي لبوي يعني ما زور زار او آياتيك اخوينين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لنا تفرمي فاستمعوا له وأنصتوا
2: استماع وإنصات
1: إشاء طبعا أو إنصاتا أما آياتي بيشونا أخوينينو يعني أما أو استدلال جزئية لقر قرآن يعني يكلا لإشكال كانك لما مليها لكردن لقر قرآن
2: لازم يكون بها ربطية كيك حلقة معنى يعني كامل لادة
1: أو اللي تشندري دي خواهي سبحانه وتعالى أفرمي وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة كواتب بصيرة هدى ورحمة أوزا أفرمي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا سنجي أجر استماع بو معنى ميلا وأو تنصت نبي لبو قرآن نا قرآن لبو أبيت بصيرة نا أبيت هداية نا أبيت رحمتش لإستماع ماناي جياندني شتيدا زجل لميل سنجي قرآن لجي راقتني حتى استماع نبي ثمرين هدا بلام أجر استماع بو دم دس ثمر أدا دس بزي يعني تساوري ومكا بريدقك ساعاتك بسري دات اوزكاري غريبي بدليل يتس قران افرمي لو اتك بس ما كنت واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا باود كلمه بميلد لا مقدمه خويا يقول سبحانه وتعالى افرمي له سوري احقاف كتايكي واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا
2: أنصتوا
1: فاستمعوا له وأنصتوا
2: سبحان الله
1: يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم
2: منذرين
1: طبعا ليرى قرآن كوشبه كارديني كفرمي فلما فاء التعقيبة
2: فورا
1: فورية فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا يعني بس لو شيء استماع لو شيء إنصات أو أن دعاتك بيغنبر للسريخين وبزانت سندي لي حالي بوينة قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أوهموا مانايا أوهموا واتاب
2: ثمري أو استماع إنصا
1: بس فاستمعوا له وأنصتوا إباشا لبرت يعني خواجي ورب سبحانه وتعالى يعني اعتباته هكذا إنك أفرمي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
2: أو هابي
1: أو استماع أو الثمري استماع وإنصات أو هم منا يعني أجر دابني شيء تحليلي أو بابتك بقناعة بتسندها محاصرة تأتي كذا جهالك أو بمجرد استماع وإنصات القرآن أو هم الثمري ورجت إباشا لو ما ورينا أجرين ديارا ما ملو ربازي من هزمان لتلقي القرآن ما ملكرناك غلطة
2: خللي تدا
1: خلل هي بفعلي أجانا لو أسمرين هذا كأول لبني آدم يجني للجنة
2: إما زور زياتر بي
1: يعني لو لبس زور زياتر بي لبروي خواهي يقول سبحانه وتعالى لقصة سليمان أفرمي أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأت قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب لبني آدم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف جبني آدم بقوة لو
2: أكيد
1: سبحان الله أو زيادة اليوم كذي أو زيادة اليوم
2: تأثيرك زيادتها بيو ثمرك شي زيادتها بي لبني آدم
1: بوي براستي يعني أما وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هم زاري قصيك أقول لي على إمام الشافعي رضا ورحمة إخوائي لي بفرموتي أقر خواهي يقول سبحانه وتعالى بس سوري عصري دابا زاند بايا كافي بو والله أقر تطاول نبي لسر إمام الشافعي ولا سر علماء أو أمتا يعني محتمل شاء يعني جملة نبوك وبيسني جريم والله يا أخوي يقول بز أو تاب أو بارس آياتها بدل السورة آخر جن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا بز أون ديدا بزان بها كافي بأبا جؤهم ما نواتان لي ورأجلي والله تعالى أعلم لروي ما نواتها
2: زي خير ذاته يا ربي ما مستجيان أبتت شديك القرآن مثلا أو سورة تانية كباسي دكين أو سورة أو عند آية فاتحة حفت آية مثلا بقرة أو عند آية ما بس تي لا دلالة تي لو آية أنا ما بس تي لو آية أنا
1: يعني سبحان الله أو آية ما خير
2: جمارنا يعني
1: بين آية كداء بس ما أدبو بارتي أو قتري يعني أجر نمونية شيء زور كل باس كم إستا أجر بلين دوكس بسنا شارك زارية كم يعني بسنا أو شاري یک چان لو دوانه وریکا که متازه هاتینه شاره پیستی من با ریبره که یا لوی شاره گوریا پیم امریکا که او موقعه بغاتن لبی موقعی سورا او موقعه کس که او موقعه نارنزیان
2: جوانیا
1: لوی ما بزانین برو چه ارون ریگا که من لبو کرکات خوش من لمواقع شرب پاریزی
2: حدودی خو من بزانین
1: بله اویدی که یعن اله نه عبا کیفی خو من چین در من ویز اتسین طبعا هر كسي عاقل نموني او دو كسي بس العرض بكري يا كم يعني هالابجري
2: اكيد
1: واوش يعني طريقه صح حكايه للدنيا خوي يقول سبحانه وتعالى اللجيان كقراني دا فزانديا ريك همان او معناي او مروفش خوي يقول خلقك ديا او برنامج لبودانا بي عليه او بيم داي بوكتلوك لمواقع خراب لمواقع باج لشويني خراب هم خود بباريزه انسان بيدا اروا بلا مكو بيدا اروا استما اقل لو لهري كبربر ريقاده اروك الريقاك دور بي كاروي ابيني بيت دوري زاروي او دو او ريج دبتو دويتكا بيت تسار او هم بتو للريده اللي ابي توا بلام لو ندير تسد اندرا مجموعه علامات داندرا بيت الي بوشي وازبرو اجي فلان شوين
2: نهايه الريكان وفلان فلان جاي
1: ناوي شوينه كسهمي كدي بيت الي ريك ايه تكاني قران اويا آيات بآيات أدباب روشين داري زانا بيغمبر عليه الصلاة والسلام تأفرمي أفرمي يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل
2: الله.
1: كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كواتي يستأجر وكو جي بي سي أوي أجر منزلي بهشتي بي ليه بدين موقعك زاني بتصري قامان دا أبا او ايتانا همان او اشد لبو اكا او زو ايتانا كدي ودروسك بيشان ادا او ديوي كبيد اري امر او ديك النهي او ديك قد غلي اگر منزلي بهشت بي لي بدين موقعك زين بسر قامان دا ابا او ايتانا همان او اشد لبو اكا او زو ايتانا كدي ودروسك بيش

0: التي كم بيجيني بدوم دوم بيجيني بسيم حتى اي بات بري امانو تسليمي بهشتو لاي فردوسي اعلاي اكاك سقفها عرش الرحمن ويقول سبحانه وتعالى بصمتها ملايك من بكاء ان شاء الله
1: يا ربي. ومستجن وآياتي اخوة قبل كده فرمي قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر معنى ايش؟
0: بصائر يك لو وشانية كقرآن لبو من باس أكاد كأما ببيت منهج تلقي ورقرتن لقرآن. طبعا بصائر جمع بصيرة بصيرة بس أقوتري. طبعا بصيرة بهرشتك أقوتري كحقتي اشتت بيبري اشتكا كلابر تساعد ديار نظربين اشتت سرداء نتسيري كا
1: قوري لك ودي بيني
0: استاقر مانا كي يعني زور واضح تركين درقاي ما لكانوا واني كهن بيشتر وكهبو الثقبة شتيدا هبو عدسة شي قلق بسو شتيدا هبو عدسة كاتك لو ديو لدرقاين أداء اويش اتتمشى عدسة كي أكرت طبعا عدسة كي لو ديو يرا زور قيس كيها
1: ولم لو ديو
0: اشتكان زور قورا أكا حقيقتي اشتكاني بيالي تشينيا بجني حموشتك وزود كالهيا. طبعا كخواي قوري سبحانه وتعالى فرمي قد جاءكم بصائر ليرى بصيرة بو معناه كاتك إنسان يعني تسن اشتكل القرآن هري أداته بلا موجودي بين شان أدا حامور دكاري وحقيقة جاني بين شان أدا لها مخوش ونا خوش كان أجر مروف تعاملي بود رستي لجربك بويا لو آيتا خيور سبحانه وتعالى كأفرمي قد جاءكم بصائر من ربكم أفرمي فمن أبصر فلنفسي ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ كواتا التعامل كردن لقول برامبر دوشتا يان أوتا فمن أبصر طبعا أبصر لصيغي صرفي أفعليها دائما أفعليها بيويستي با يعني كردنا لبوتسونا بابي إفعالي بي أوتري يعني كالي أكرمت فلانا أتوي كريزة قرتيا كواتا كالي فخواي قولا فرمي فمن أبصر يعني أقربية ببيني
1: بخوي
0: بروال لبويت أدي ومن عمية حرب مجردي أعمانية ومن عمية
1: عمية
0: بويا لقرآن سأفرمي فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ليرا أو أبصارا بو معنى بصيرة ورديك لو حقتي شتيبي بيني أولا برامبري شوير بويا شوير نبوة بويا براستي لروي ماناو واتاي بصيرة يعني أو حالة من بيئلي أكريم مروف هبي تمشي شتكا بلام نابيني يعني قرآن فرمي وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون كما أورو يعني بيوستي من بو نظرانية لقر قرآن بيوستي من ببصيري لقر قرآن ببصيرة لقر قرآن لهمو أو ما نواتان دروس أبي كالسرطة وباسمع كل التلقي بكلامي خواه وبقرا حتى أقاتا أشينك أما لروي تعامله وتعاملي لجرأكين والله تعالى
1: يعني ما بستك بصيركينك بس
0: بصيركين لو حقيقتي اشتكاني بي بني لوجود لجيان أو زا أويك بيواندي بيه لروي ما عمالك دون لروي تعامله وحلسو كوتا
1: يعني دكري إما زارب بابرين إما بس نظركي لو مراستي أو استفادة ما لقرآن نكردي أو بس بصيريني إما
0: أو زا أوي إشكالة لبصيرا لروي يعني حقائق وجود وما نامعنا بيكانا بلام كادي كديت السر وجود أفرمي انظروا ماذا في السماوات والأرض ريك لقر تدبر وتفكر
1: أفلا سبحان الله أفلا ينظرون
0: إلى الأواء بيستي بنظرة سنشي كون يعني قرآني منظورة بلام أو قرآني مقروءة أو يام بيستي ببصيري أو يام بيستي بنظرة دوش كليك زيوازة لروي تعامل كدنو وردبون أوليه
1: سورة باشمام استاجانا ما تدبر من هيا تفكرش من هيا أودو تعبيرات زياوازيان هيا
0: أو همان أو خلطي لبيني من نظر لبيني بصيرة سواس ما كرت همان أو حالتي لو زود زاري يعني لمصطلح وردبون بتايبت يعني أوانيك أهل الشرع وبالأخ لأهل الشرع بتايبت برين حتى على فقه أقر مصطلحات ليقناك راوا قناعات ما نكلروي يعني فقه هوا يعني مصطلحي وعظي زياوازا لمصطلحي فقهي مصطلحي وعظي فقهي جوازا لمصطلحي عقدي نابي مصطلحي عقدي لو عظي بكاربي بهمان حرض وعظي لعقدي بكاربي شوشي غيري معنى أدا أقر لا وعظي لأخض بكسك كفر بكاربيني أبيني أوش تكفرني بلا ملحماسي غدر كفر
1: كفر
0: يكفر جنية يوم مصطلحة عقدية بكاريناني

0: صنع وعضيقي هالغلطة بهمان حرد عقائد قضايا ثوابتة طواب قطعية قضايا وعضي بعكسه يعني مرزني قطعي بي أكثريتي ظن نقل ظنش زول زاروية ما أقول أحاديثي ضعيفة دلوسة لو أعظم
1: بكاربي عقيدة ناكرة
0: ناكرة لقطعي بكاربي لوي بكاريناني مصطلحة كانت زي خوي أما وش قلت من كون من هي قرآني منظورة بلام قرآن قرآني مقروءة ألي أري تفكر كان لقرآن كاك لقرآن تفكر ناكري لقرآن تدبر أكري لكون تفكر أكري لوي تدبر يعني منهجي قرآن لبو وردبونه لقرآن كأفرمي أفلا يتدبرون القرآن بلام تفكر منهجي وردبونه لكون كأفرم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض تفكر لبي لويا يعني تدبر منهزي خوايا لبو خينوي قرآن بلام تفكر منهزي خوايا لبو وردبونوي لكون تفكر آياتي كون لبو كشف أكاورون أكاتو بديار ديخي بلام تدبر آياتي قرآن لبو بديار ديخي لروي ماناو لروي واتاوا بوية لقرآن خواهي يولي سبحانه وتعالى كاتك باسي قرآن أكاك أفرمي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته طبعا لويك أفرمي كتاب بخوي كتاب أنزلناه إليك نعتي كما لبو كتاب سنشي نكريك بكاراتي مبارك نعتي دومك بكارينا أفرمي ليدبروا طبعا لامك أقل لامي عاقبت بي يان لامي حتى تعليل بي يان دابزان دني لبو علتي أوي كتدبوري تدابكري يان عاقبت سرنزامك لوي كتدبوري تدابكري كتذكري شبدو هذا طبعا ليرة وشي تسبه كارديني خواه قورا أفرمي كتاب أنزلناه إليك مبارك
1: ملح.
0: بداخل وزورزار يعني وشي مبارك بهلا زورزار تفسير أكري مبارك تيا مبارك أوية اللشتك توقعناك يقوندت بيبدا بلام بيت أدا لوية لقرآن أقر بس يك سردي سريع بكي لبو وشي مبارك
1: ملح.
0: أبيني خواه قورا سبحانه وتعالى مصدري بركة تبارك الله أحسن الخالقين ككون دروز أكا أفرمي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها كاتك يكمل لسزويدا أنا فرمي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة يعني مش مسألة مبارك لرويتسي ويا كأفرمي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا أما بداخل لا كتاب لا غير مبارك لا نقطة من دانا أريكا قرآن بركتي راستا من كلام إخوة سبحانه وتعالى بلان بركتي قرآن لا تدبرتي
1: الله
0: أوكاتي كتدبر فعلا أوكاتي كريمايتي قرآن وبركتي
1: حسب بركتك إذا كي
0: حسب بركتك أي يعني لا لزور ما نواتا بوينك تنها أوا يعني تدي قدك أو بركة لو حالته بهرش تشبكي بركة داري أكا ويت مشاك أخوة يوري سبحانه وتعالى كأفرمي إن أنزلناه في ليلة القدر
1: ماله.
0: طبعا سورة البقرة فرمي الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فرمي إنا أنزلناه في فرمي إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني سبحان الله شو كشي قر مباركة مبارك لي تدبري قرآن لا بويا لا لقرآن خواهي يقول سبحانه وتعالى وكو يعني قرع وكو ليدان فرمي أفلا يتدبرون القرآن
1: أم على قلوب أقفالها
0: أم على قلوب أقفالها طبعا أم على قلوب أقفالها أم إضرابة يعني بل على قلوب أقفالها كواتا يعني إثبات قفل أكالب وقلب لقر نبوني تدبر لقر كلام إخوة سبحانه وتعالى
1: تدبر نبو قفل يدراء وقلب
0: أو زل قرآن خير سبحانه وتعالى همو أو سببان من بي ألي كأبن الرقر لبرامبر تدبر كردني قرآن لسورة المؤمنون خير سبحانه وتعالى باس يومان لك كإنسان كمرو فكالسمع بصر بو مانا ورديك باس ما كرت تعطيلي كرديا وضليش قفلة زانا دفرمي أولئك الذين ما بسم ده السياق لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها يعني كواتا تعطيلي السمع تعطيلي بصر أوزا قلبيش كقفلة
1: دي سنة إن ربتان بيكابو آياتك
0: ما يعني قال القرآن تمشاك يفرم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طبعا ليرى أفرم فؤاد ليرى باسي دل أكا وقوي فرق لبين فؤاد ولبين دل. فؤاد شويني مخزونة خزني معلوماتا كأي ويا واني لباشان كتسبيد وديت السر دل يكم عملية لعقلك وري أقلي سر فؤاد لباشان لقلب بوي أفرم و وأصبح فؤاد أم موسى
1: فارغة.
0: إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها إنك ربطك يعني بوردي لمسألة ربطك قرآن باسيك. طبعا لونا قات زانا قرآن سأفرمي قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون كواتا إعراض تنكصون تعريضون أو يكلا لهوكاري أو يكتدبرنا منت لباشان أفرمي مستكبرين به سامرا تهجرون استكبار لقر هجر. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أفرمي أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين عدم تدبر أو ذا إنكار أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أو ذا حق نويستن يعني رقلبون ولا حق أم يقولون به جن بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون لباشان حتى بشكردن لكسيك تذكيرشان أكا أفرمي ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. طبعا يعني أوانا هموي هو كارن لبوي كمروف نجات حقتك لروي تدبر بوي تدبر بعاقبته سرنزامي خلاصي أو ما بستو ماناني كقرآن أيو بيشكش با مروفا يتبكا مروفا كلي بيبجو. طبعا قال لوش بيبجو إنسان وكاتي ناقا بهيت لروي تعامل كدنو ولا قر كلامي خوا سبحانه وتعالى
1: هو التفكر وتدبر وتذكر
0: تذكر لدواي تدبر ده كأفرمي ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. طبعا تذكر يان أوتا كسك شتشي بيشتر زانية لفكري تسوى لباش عم بفكر خوي لينيتوا أو بي أقول عملية تذكر ويفرمي واذكر ربك إذا نسيت لمقابل نسيان ذكرى وكوبكار هنا يانيش أوتيك يعني اشتك أصلا حاضرني للا إنسان حاضري بك بهينيت
1: مره
0: أو زجر وردش بينا ولا آيتك أفرمي وما يتذكر إلا أولو الألباب باسي لبك باسي عقلناك لب يعني أصله بنسينيشتك يعني بس مانا لب لقر تذكر أبي همو أو باسو بابتاني كبيوندي بو قضية وهي لهمو قرآن همو بيتكنيك لوي ما نام متكاملة كتفي بدا يعني لقصي موسى تمشابكا لقصي باقي بيغمبران لو شانيك قرآن بكاري ديني لوي كبتي ما نايش صح دروسي لبوغيني أو عملية تذكرة لقر قرآن بويا تنهى أو كسج أتواني كلب يعني جيش بيت أو مرحلة لك فوقي عقل أو كاكري عقل بكاربيني بويا تمشابكا لا صعبترين شوين لقرآن كأفرميه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
1: لب
0: لسان لقد تذكر
1: سبحان الله
0: يعني لو تسل آيات متشابهش بازك أو تنشي أجر كسيق نجيش بيت الرسوخ في العلم وتذكر لبش بهيز نوع قلواني كما مري لقرك فعلا توشي وبي في قلوبهم زيغ كأواني ليك هيوة بوي أو ماناي تذكر لقرآن كخوي جورة سبحانه وتعالى بمن ألي بواتاي أبي لنا وهمو قرآن وبي وبروا حتى بالتواوي سردي أكا أوز أوكات ما ندرستك هو يعني حكمك اللي بداكاتك تصوري صاحب وكاتي حكمك صحيح بيت والله تعالى أعلم
1: وزاخير ذات في عربي ما مستجم بسياري كوتايمان هي تتمايل لسر قرآن ما مستفيمان بخشي
0: أقر كاتك ما بي حزأكم يعني عندك شديك باسك يقلو أنا اگر پی بگوتری تردید
1: بله
0: یعنی اول سور جرایه استا من ذلك انردت كتابخانه لا لروزه لا شوما وصل للسر ونسي بي بي بينزل لبوي انسي اري اگر شنو مالي او بي حتى خواري
1: بنوسه
0: طبعا اگر بينزل للسر الصفحه كي لبوي بنوسي اگر يشي دزاربي اكاتا
1: 50
0: اگر دزاربي وني اكاتا 100 زار كوتا او من دالا اگر او 100 زاري او بي نسيوا لهمش ينك ايناسي توا وهمو كاتش ايويت سبكا نطقي بيبكا چون شو كاتي ابيد بملكا
1: بالضبط
0: ملكا لين
1: ترديدك
0: كيفيه راسخه في النفس توا زي جير ابي طب شيء او حديث في امريكي صلى الله عليه وسلم ابو ذر جاريتو افرمي قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى اصبح يرددها
1: الله اكبر
0: والايه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني آياتك الراستة براسي لروي يعني الرب تكردني تغفر لقر عزيز حكيم إن تعذبهم لقر غفور رحيم أو هيز أو مانا بلام للشوي حتى بياني ترديدي يك آيات كاكا قر ما نبي مانا كان قرآن تثبيت بي لنا ودلو درون السمريها بي بيسوان بترديد ترديد با أو ترديد آياتك صد زار دباركاتو أو كاتي تثبيت أبي ما ناواتا كان لوي بهمو هستو يعني لا شو تعامل لك الكلام إخوابك سبحانه وتعالى ما ناش تلك قرآن بكاري دينيم يعني قرآن مزورزة يعني بأساني تي برين بسردة حتى لحديثة كشكة هاتية أفرمي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون طبعا إسلام مدرستي المكان المهيأ للدرس سالن ادریس لوی پیگوتریا ادریس لبر اوی زور کتابی خوای گوری سبحانه و تعالی دراسه
1: شعر
0: یعنی ورد بو لگری مدرس پیشتر لناو مدینه مدرسی یهود هبو او شوینانه بون که تورات انتدا گوتو طبعا پیغمبر علیه الصلاه والسلام من عینه کربون لناو مدینه هی هم بود شوینی چانه بو مدرس قرآنی شو شوینی مکانی دراسه
1: ادریس قرآن
0: تا طبعا ليرى قران كافر ولكن كونوا رباني ربانيتيا رباني خويا اقل بمعنى ظاهره كيليك دينو نسبه لبولاي الرب يعني امرو فلوي هستي شعوري هستاني دانشتني لا مجاني خوايبي بدوشت اقاتي بما كنتم تعلمون او هيت علم او زي يعلم وبما كنتم تدرسون
1: او جرينجا
0: تدرسون اقل امازور يعني أوينك إيمانا جزور إذا الدراسة لو بيجو تري الدراسة كاتك لجنم أداء حمو بالك كان يصير لا أداء خلاص أكيد يجي توا أو بيجو الدراسة ونيا تدرسون أو يبيت السر آياتك كملك بيكو دائنيشن أو آياتك أخوي أنتو هرتي نظراتي لبعدك أو لبعدك أو لبعدك أو لبعدك تمشيئك ما ناكل نتيجة بيت أداء ويبي غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم
1: سبحان الله
0: كتلاوه ولقد دراسة أو زن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ياك وهر مجرد قراءة كنية ما يخوينين وتواب أو بو ما نايك يعني مروف أجينيت الرباني خمانك هم مروفك هو الأداب قات أو حالة ونيا دوس تعلمون وتدرسون كباسيك حالتك كلقى قرآن براسي يعني هزبك إنسان أو آياتاني كإخوينيته لقرويتي يعني هو بداخل وتوشي يعني حالتك بوينة قرآن وازاين بخطابني لقرما أما لو خرجي إخوينيه وازاين حرب يعني للري موا لبو خرجي
1: تلقى المشيتي بخوي
0: لقرميتي إنسان وابكا أو زان آياتك تسأفرمي أفرمي واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم يكي. من الكتاب أنزل عليكم كواتب بس أنا من دبي وهزبك كفعلا قرآن بسلوي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني أو يعني تخصص برامبر بقرآن يعني أبي براسي فعلا مروف هيبي كبري أمن تخصيص تايبد من دم خواهي قوري بس لقرمنيتي اما هشت على السر خمه ونجيتي اوزين السر خلتش تطبيق اكي قالوا انا بخوش من يعني لو حالته دور بين كبداخ ويعني هو ما مليها ليان يعني تاثر كاري قربون بقران يعني تصورك بيغمبر عليه الصلاه والسلام عبد الله كوري مسعود رضا ورحمتي خويا ليبي طبعا.

0: می هر کس ایوی جیل قرآن بی وکو اوی کداب زیه بالا سر عبدالله کری مسعود اوزا افرمیت عبدالله کری مسعود اقرأ علی القرآن يا رسول الله يعني أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري طبعا أسمعه من غيري تسلبه قرآن لبه وعزيش بس لأ من خطيب الجمعان بس حقوي عندك جمعان يجي لك خطيب الجمعان زمان خطش تسلبه
1: سبحان
0: أبدا أفرمي سوري نساء بس أخوين دو طبعا سوري نساء كاتي كتمشاء كي آية كان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين باسي واللاتي أتين الفاحشة من نسائكم وآتانك أرين أخوين ريتو بس سلمان آتي أحكامها حال مرور الكرام زالوا يهرتواهي شناكين ككتابك ناخوين نوا يعني آياتك يتواهي راس سينب يعني دوات كتسي إنسان لرير زالوا آيات جديد بس بزانة دنجي خوشة يعني أو آيات ناخوين طبعا يقبل ديك إلي أبو أنسلي أو أنت أخوي قبل برحمة برام
1: بإنسان
0: سبحان الله أفرمي سوري نساء من السرخين أفرمي أمن أمخين دو وقام لبيغنبري نبو عليه الصلاة والسلام أفرمي يقل تنشتن بو السر بزك أفرمي تمشاي بيغنبري مكي صلى الله عليه وسلم أو أفرمي يقل تساوي آيات أخواري أو آياتك أفرمي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة يعني أما أقر برين بنامبر ببيغنبر عليه الصلاة والسلام ودلاء كوها نرمنا بقرآن بس تسيادة بزي تسيا وردو هراج أكاد سون أو دلا نرمي بيغنبري عليه الصلاة والسلام
1: أو تلقي كوا
0: يعني أو تأثرا بداخو مزور زار يعني لجيان فتمشاي أو آياتنا فرمي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أفرمي وإذا ما وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع أو أهل كتاب يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا باسي مسلمان باسي أهل كتاب إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا إباشا يعني قرآن لبيونا بسر توجي دايا خستينا لسر توجي بسري بسر زوي داني بران بربع عظمته أو تعامل هذا القرآن أو جراقتنا للقرآن
1: يعني دتواني ما مستجام دين رمضان وغير رمضان طبعا دتواني برين تقسيمي كين لسرخومان با خين واش مان هبي جيه قرتنيش مان هبي تدبرش مان هبي
0: أكري همو أمانا التقسيم
1: يعني بس اهتمام ندين بس بخين نوكا نا جيه قرتنيش مان هبي جيه قرتنيش تأثير شو خوي هي براستي
0: أكيد يعني أو خاصة أو إيكا إخويني تو بس الشوازك
1: أكيد
0: بويا إمام عثمان رضا ورحمتي خوالي لبي قسيه شيء أفرمي أجر الله كان باق بون قد لجيرا قرتن القرآن الأخوي إنه القرآن تير نعم يعني أعرف المي يعني لم تشبع من قراءة القرآن أجر تطاول نبي لسر إمامي عثمان أبن عليم يعني لم تشبع من سماعه أيضا لجيرا قرتن شبه حالة بوي براسي أو ما نواتانا يعني ما نيورد إنه كاريجر المروف يعني أخوي إنه القرآن هبي بسر خوا سبحانه وتعالى يعني بيخوي تو خوا جلي راقل سبحانه وتعالى يعني وهزبك القرآن خويني خويه سبحانه وتعالى أي بيني لناو آيات كان قرآن خواب بيني توا شكرا
1: لله
0: ما ناو صفة كان ببيني توا بويا محمد الكري جعفري الصادق قال والله لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون
1: يا ربي خويه الزاخر ذاته وما مصارج قال جان براسي زوري استفادة ما كرت أقل القرآن جيان أو ساعاتي خويا قول لك السلام عليكم كأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته يا ربي
0: اللهم آمين
1: خويا خير ذاته دوباره خو بخير بي خوش يستان بوشي وجيشتنا كوتاي أو القيمان بودكاست تدبر تعلقيت شديك بخويا قول تندس بيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بدون زاب خوين
1: بميل كثير الأخوة بدون زاب خوين
0: بانكر وبانتي بيزا جي دوري بورا ديرن بميل كثير الأخوة بدون زاب خوين بمن
1: كثير الأخوة ويردون زاب خوانا قاتنيش خلصن بروا دارينا قاتنيش قاتنيش خلصن بروا دارينا دني بشو ورقرن دني رحمة بارينا دمي بشو ورقرن دمي رحمة بارينا
0: بندر وبنجي بيجا جي دلي بورا ديرن بمي الكثير الأخوة ويردون زاب خوانا بمي الكثير الأخوة ويردون زاب خوانا
1: بكاون ريزو بزو روشن كان سراريتا بكاون ريزو بزو روشن كان سراريتا روينا كان لخدا كان تا

Aşkıra unheni gıftur aftar tantabe Aşkıra unheni gıftur aftar tantabe Bandar ve banji bejaj ve dili borra derin Zamel katiru lakwa virdun zahab kwenin Zamel katiru lakwa virdun zahab kwenin Nüş alsun da jihamu kareka agada ba Nüş alsun da jihamu kareka agada ba وريا بن لكاتي قوي اما دو دس بكار بن وريا بن لكاتي قوي اما دو دس بكار بن فاندر وابن جي بجاج في دلي برا ديرن بميل كثير الاخوة ويردون زاب اخوانن بميل كثير الاخوة ويردون زاب اخوانن سستي

0: قادر بميل كثير الأخوة بدون سابق وين بميل كثير الأخوة بدون سابق وين بميل كثير الأخوة بدون سابق وين بميل كثير الأخوة بدون سابق وين
1: ذكري دواي بانك دواي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل سر بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه

0: تواون ويجا دام زراوة ببخش ببيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم بلي برزي الوسيلة كاشوينك اللي بهجدايا بو كزنابي دقل لبندايك لبندكاني خداي جورا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي وميد موايكا أو كسم منبم والفضيلة كبليشي زيادية بسر دروس كراواندا وبيبرا أوشوينا سباس كراوي كبالين بيداوا كبلي شفاعتي جوريا للروجي دوايدا هركسيك أمبارانا ويبلي كاتي بان دبستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت باشان بباريرا وبوخوت لنوان بانغو قامدة تنك بارانوي أو كاتا رتنا كريتوا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: من المحضرين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان وبرزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كردي و دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: الأخبار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. معنا هذه الحلقة إن شاء الله أيها الأخوة والأخوات قصة قرية ذكرها الله عز وجل في القرآن في سورة ياسين بالتحديد. هذه القرية أرسل الله عز وجل إليها رسلا، أرسل إليهم اثنين من الرسل فكذبوهما ولم يؤمنوا بهما، فعزز الله عز وجل الرسلين بثالث فصار الرسل ثلاثة إلى قرية واحدة، ومع هذا كفروا بهم وأخذوا يستهزئون عليهم ويقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يرسل الله إلى قرية من القرى ثلاثة رسل ومع هذا ما يؤمنوا ولا يتعظوا ولا يستجيبوا لهؤلاء الرسل. والله عز وجل يقص علينا أن هذه القرية سمع بها رجل من بعيد في أقصى المدينة وفي أبعد مكان فيها، سمع أن هذه القرية كفرت بالرسل ولم تؤمن بالرسل. ماذا صنع هذا الرجل؟ سمع أن قوما كفروا بالله ولم يؤمنوا بالرسل، هل يجلس ولا يبالي ولا يهتم؟ هو بعيد عنهم أصلا، هو ليس من قريتهم، ليس في المدينة نفسها، هو يعيش في أقصى المدينة، مكان بعيد جدا، ولم يكن عنده شيء يركب عليه ليذهب إليهم، لا سيارات ولا طائرات ولا قطارات، ولا عنده وسائل الاتصالات حتى يتصل إليهم أو يبلغهم دين الله، ما عنده شيء، ليس عنده إلا رجلاه. ماذا صنع الرجل؟ أخذ يركض من بعيد من أقصى المدينة على رجليه، يسعى ويركض إليهم، وانظروا ماذا قال لهم.

يقول لهم أن هؤلاء الرسل لا يريدون منكم شيئا، هؤلاء الدعاة إلى الله عز وجل ما يطلبون منكم مالا ولا جاها ولا رئاسة ولا شيء، فقط يريدون منكم أن تعبدوا الله عز وجل وحده، يريدون منكم أن تصلوا لله، تركعوا لله، تسجدوا لله. فإذا سجدتم ما حصلوا على أموال ولا حصلوا على جاه ولا على شيء، فقط الخير لكم والمصلحة لكم، إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت. اتبعوا المرسلين، آمنوا بهم، استجيبوا لهم، وانظروا إلى أسلوبه. يقول مع أنه بعيد عنهم، يقول لهم يا قومي يا قومي، أي من باب الترقيق، من باب تأليف القلوب، يعني أنا وأنتم شيء واحد. والغريب أنه جاءهم يركض، لم يمشي ولم يركب، ربما ما عنده شيء يركب عليه، وأخذ يركض ويركض ويركض إنقاذا لهم، يريد أن ينجيهم من عذاب الله عز وجل. ثم أخذ يقول لهم، يعني يبين لهم أنني أعبد الله عز وجل الذي إليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة، يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. ثم قال لهم بكل جرأة

0: بربكم فاسمعون،
1: أي استجيبوا إلي واسمعوني، إلى اسمعوا ما أقول لكم. إني آمنت بالله، آمنت بالله الذي إذا أرادني بضر أو أرادني بخير لن يمنع هذا الضر أو الخير أحد من الناس، بل أحد من الخلق، فالله عز وجل بيده كل شيء. تعرفون ماذا صنعوا لهذا الرجل؟ ما عمل لهم شيئا، ما ضرهم، ما آذاهم، دعاهم إلى الله. تعرفون ماذا صنعوا له؟ أخذوا هذا الرجل وقتلوه، ذبحوه، أعدموه، لأنه فقط دعاهم إلى الله عز وجل. أرأيتم إلى خبثهم وإلى ضلالهم وإلى حقارتهم تقتلون رجل، ماذا صنع لكم؟ رجل يقول لكم ربي الله، رجل يدعوكم إلى الله، رجل يذكركم بالله، تقتلونه. وهذه عادة الضعفاء والظلمة الذين ما عندهم أسلوب ولا عندهم حجة ولا عندهم يعني حجة أو دليل يردون بها على هذا الرجل، ما عندهم من القتل، قتلوا هذا الرجل وظنوا أن كل شيء قد انتهى. هذا الرجل أدخل الجنة، فلما أدخل الجنة تعرفون ماذا قال؟ قال إيه، يا ليت قومي، يا ليتهم يعلمون بمصيري وما الذي أكرمني الله عز وجل به، يا ليتني أرجع إلى الدنيا فأخبرهم أن الله عز وجل غفر ذنوبي والله جل وعلا أدخلني الجنة. ربما يستجيبوا لي بعد هذا. قتلوه ولا زال يفكر بهم، ذبحوه، أعدموه ولا زال حريصا عليهم.

بعض الناس سبحان الله ربما إذا سب أو شتم أو استهزئ عليه قال خلاص هذين ما يستهلون واحد يدعوه من الله، هذين ما هم كفوا واحد يذكرهم وينصحهم. وهذا الرجل قتل ذبح، ولما أدخل الجنة قال يا ليتني أرجع إليهم فأخبرهم بمصيري ربما يؤمنون وربما يهتدون، لا زال حريصا عليهم. رجل يركض إليهم ينقذهم وبعد أن يقتلوه لا زال حريصا عليهم، أي قلب هذا؟ ألا يستحق أن يذكر الله قصته في القرآن؟ ألا يستحق هذا الرجل لعلو همته وحرصه على أمته أن يقص الله علينا خبره؟ رجل لا كالرجال، همة لا كالهمم، حرص لكن ليس على الدنيا. هذا الرجل هل دافع الله عز وجل عنه؟ أولا أكرمه الله وأدخله الجنة وغفر ذنبه كله، ثانيا لم يترك الله عز وجل قومه هكذا. هل أرسل الله عز وجل عليهم جنودا من السماء؟ هل أنزل الله جل وعلا عليهم جيشا من الملائكة؟ أم سير عليهم جيشا من عباده؟ ماذا فعل الله عز وجل بهذه القرية الظالمة التي قتلت الأنبياء وقتلت الرسل وقتلت الدعاة إلى الله عز وجل؟ تعرفون ماذا فعل الله عز وجل بقومه؟ فقط أرسل عليهم صيحة واحدة، لم يستحق الأمر أكثر من هذا، ولم يحتج الأمر إلى جيش أو إلى جنود كثيرون، ولم يحتج الأمر إلى أن يسير الله عز وجل عليهم جندا من السماء، لا لا لا، القضية كانت فقط صيحة واحدة وانتهى كل شيء، لم يبق في القرية حي واحد، ولم يبق في القرية عين تطرف. وما أنزلنا على قومه

أرأيتم إلى هذه الهمة العالية وتلك العقوبة التي نزلت بقومه؟ إنها سنة الله عز وجل في خلقه. نعم، ربما يموت أحد الدعاة، ربما يقتل أحد الرسل، ربما يباد جيش المؤمنين، ربما يستشهد الصالحون، لكن العبرة ليست في الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ثم ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة، ولهم سوء الدار. إياك أن تمل من قومك، إياك أن تيأس من هدايتهم، إياك أن تقول لا خير فيهم البتح، إياك أن تقول لن يهديهم الله. فالعلم عند الله جل وعلا، ولا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. فلان ربما يهتدي في آخر لحظاته. انظروا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على قومه إلى آخر لحظات حياتهم. هذا عمه إلى آخر اللحظات يأتيه عند رأسه يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويأتي إلى يهودي فيقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، حتى أطاعه اليهودي. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، وما هي إلا لحظات. فيموت الرجل، مات اليهودي. استبشر النبي، تهلل، فرح لأنه أنقذ نفسا من النار. هذا هو القلب الكبير، هذه النفس الرحيمة، هذا هو الصدق مع الله جل وعلا. خرج يقول الصحابة وجهه متهلل، يتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن رحمته سبقت غضبه عليه الصلاة والسلام، لأن رحمته على الناس أسبق من غضبه على المعاصي وعلى الذنوب وغضبه على الكفار. كان رحيما عليه الصلاة والسلام حتى بأولئك، كان حريصا حتى بالكفار، على الكفار حريصا على أن يدعوهم إلى الله عز وجل. هذه قصة ذكرها الله في القرآن لمؤمن، كما يسمى هذا المؤمن في سورة ياسين: من أقصى المدينة جاء، من أبعد مكان فيها، ربما جيرانك أقرب الناس إليك، منهم من لا يصلي، منهم من لا يعبد الله، ربما من أرحامك، ربما من أقرب الناس إليك، هل لا فكرت فيهم؟ هل لا نصحتهم؟ هل لا وعظتهم؟ ولن يهدي الله بك رجلا واحد، لو واحد يهتدي على يديك، خير لك من الدنيا وما فيها، تنقذ نفسا من النار، والله خير لك مما لو جمعت من الدنيا كلها. فكر واحرص ولتكن الهمة عالية. قصص وعبر في هذه الحياة الدنيا، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهمة العالية في الدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله سبحانه وتعالى يسأل الشخص: هل ظلمناك؟ بعد أن يمد له 99 سجل من السيئات، كل سجل على مد البصر، فيقول الله للشخص: هل ظلمك كتبتي؟ فيقر، يقول: لا يا رب. سؤال الأعجب، قال: ألك عذر تعتذر به إلينا؟ فيقول: لا. نسينا شيء من أعمالك؟ خلاص يعني رايح النار واضحة. فيقول الله: إن لك عندنا حسنة، وماذا تفعل حسنة واحدة أمام هذه السجلات؟ يقول: اليوم لا تظلم نفس شيئا، لك حسنة تأخذها، فتؤتى بالحسنة بطاقة صغيرة مكتوب عليها لا إله إلا الله. جالس قال: لا إله إلا الله، موقنا بها، فتوضع في الميزان فتطيش السجلات، سجلات سيئات تطيش تطير وتثقل موازين الحسنات بلا إله إلا الله، فيدخل الجنة. لا إله إلا الله، والأهم معناها في نفوسنا، أثرها على حياتنا، تعاملنا بها. انتهت الحرب والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فإذا بامرأة تبحث عن ابنها بين القتلى والجرحى، وجدت فضمته ضمة الأم المشتاقة الرحيمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصحابة، بعضهم يبكي، فاستثمر هذا الموقف عليه الصلاة والسلام وقال: أترونها ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، مستحيل. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، ورحمتي وسعت كل شيء. بل ذكر بالحديث بأن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، مكتوب فوق العرش، ماذا كتب؟ إن رحمتي سبقت غضبي. نسير برحمة الله سبحانه وتعالى حياتنا كلها. أوليس من يعطي ويمنع رحمة لو لم يكن شرا أكان ليمنعك؟ أو ما رعاك إذ المراكب أغرقت والحبل مد إذ التجني أوقعك؟ أولم يخفف كل ما عانيته وظننت أنك لن تعود فأرجعك؟ الآن تأسى إذ وقعت مجددا والله يحنو بالسقوط ليرفعك؟

إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلب الإنسان ولا ينظر إلى عمله الظاهر، وذلك أن العمل الظاهر لا يقبل إلا بوجود عمل باطن، وإذا وجد العمل الباطن وعجز الإنسان عن العمل الظاهر فالله عز وجل يثيبه على نيته، ثم إن الإنسان يرزق بمقدار نيته وإخلاصه وصدقه، فإذا كان مخلصا لله عز وجل صادقا في نيته فبمقدار نيته يثيبه الله عز وجل، ولهذا أكثر الناس صدقا وإخلاصا في نيته أكثرهم رزقا وتوفيقا وتسديدا وإلهاما من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الإنسان بنيته يرزق، وقد جاء في ذلك جملة من الآثار عن جماعة من السلف في مقدار ثواب النية، ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما ينعقد عليه القلب من جهة عمل الإنسان ونيته. لهذا نقول إن الإنسان بنيته يستطيع أن يعظم العمل القليل ويجعله كثيرا، ويستطيع أن يجعل العمل الكثير قليلا بنيته السيئة، ولهذا ربما الإنسان يعمل أعمالا كثيرة بنيته السيئة من الرياء والسمعة يجعلها هباء منثورا، وربما يفعل الإنسان الحسنة اليسيرة تتعاظم عند الله عز وجل بنية صادقة فعلها الإنسان، ولهذا الأعمال التي يفعلها الإنسان صادقا مع الله عز وجل خاليا بنفسه متجردا من أي شائبة من الرياء والسمعة أعظم عند الله عز وجل من غيره. لهذا نقول إن النية يكسب بها الإنسان بالعمل اليسير ثوابا وعملا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول غير واحد من العلماء النية تجارة العلماء، ومعنى ذلك أنهم يقلبون العادات إلى عبادات فيتعبدون بشيء يفعلونه تلقائيا في مصالح دنياهم، فهم يضربون في الأسواق ويسيرون، وكذلك أيضا يعودون المرضى، وربما أيضا أماطوا الأذى من الطريق، وإنما يحتاج عملهم ذلك الذي تتشوف نفوسهم إلى عمله أو يعملونه لأجل دنياهم سيتشوف ذلك إلى شيء من الإخلاص، فإذا أخلص جعل أو قلب تلك العادات إلى عبادات. لهذا ربما الإنسان يجيب في دعوة وليمة زواج أو يصل قريبا أو يصل جارا أو ربما يتعاهد صديقا أو يزور مريضا أو يذهب إلى عمل من جهة القوت أو يجلب طعاما إلى ذريته، هذه من الأعمال في الغالب أن يفعلها الناس من جهة العادة ويغيبون النية، فأنت تفعلها في حياتك في يومك وليلك من جهة العادة صاحبها بنية فتنقلب إلى جوانب عبادة. ولهذا جاء النبي الأب مسعود قال إني لا أحتسب لله نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنه يستثمر حتى الأشياء التي يفعلها، ومعنى ذلك كأن الإنسان إذا أخلص لله عز وجل بنيته في عمل في كل عمل يفعله فإن الله عز وجل يثيبه عليه. ومعنى قول العلماء النية تجارة العلماء، المراد من ذلك أن العلماء لمعرفتهم لقيمتها ربحوا فيها في الأسواق بأعمال يفعلونها من جهة العادة فقلبوها إلى عبادات.

0: الإنسان المتعافي نعمة، الإنسان المتعافي نعمة. إذا رزق الأمن العبد إيمانا في قلبه، إيمانا في قلبه وعافية في بدنه وأمنا في بلده وداره، حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت له الدنيا كلها بحذافيرها. العافية لا العافية لا يعادلها شيء. يقول أحدهم سبحان من أعطى هؤلاء القصور والأموال، يعني ليش حنا ما أخذنا مثلهم؟ فقال له أحد العلماء أما ذهبت المستشفى فقلت سبحان من عافانا مما أمرض به هؤلاء؟ ادخل المستشفى تجدون العجب العجاب. حدثني الشيخ عبد العزيز السدحان، دكتور عبد العزيز، يقول بأنه زار مستشفى النقاهة، وهو مستشفى يعنى بالذين أصيبوا بعاهات خلقية. يقول فلما دخلنا وكان معنا طبيب مرافق مشرف على المبنى أو المستشفى، يقول قبل ندخل إحدى الأجنحة، أجنحة المرضى، سمعنا صراخا وصياح لأحد المرضى. أول ما دخلنا ارتفع صوت المريض أكثر، فسألت الطبيب المرافق قلت وش مرض هالرجل؟ قال هذا الرجل عنده تلف في الجهاز الهضمي، ما يقدر يهضم الطعام، يعني يأكل الطعام وثم بعد ذلك يتعسر في هضمه. يقول تلقائيا سألته قلت وش تعطونه، وش الأكل اللي يأكله؟ يعني يأكل طعاما ثقيلا مثل الرز واللحم وكذا؟ قال لا لا، نضع له محلول أشبه ما يكون بالحليب مع فيتامينات، ونضع في رضاع أطفال ونخضه ويرضعه، ومع ذلك يتعسر في هضمه، لا يستطيع أن يهضمه ويصرخ ويصيح. فحمدت الله على هذه النعمة العظيمة، احمد الله. ولذلك الإمام هارون الرشيد أمير المؤمنين سألوه قالوا له لو أن الدنيا كلها بين يديك لكنك افتقدت الماء، ما عندك موية، وعطشت وأردت شربة ماء، كم تدفع من مالك حتى تأخذ الموية؟ قال أدفع نصف ملكي. قالوا طيب، شربت الماء ثم دخل في داخل أمعائك وما استطعت أن تخرجه، ووجدت العلاج عند رجل يعالجك بأمر الله ويخرج لك هذا الماء، كم تعطيه؟ قال اعطيه نصف ملك الآخر. فقال لا بارك الله في ملك ذهب نصفه بشربة ماء والآخر بإخراجه، بإخراج هذا الماء.
1: احمد الله، الإنسان المتعافي نعمة.

0: جاء في باب علامات حب الله تعالى للعبد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض.
1: الشباب في بداية اختبارهم يستعجلون مع الأسف، يقول: يا رب يا رب يا رب، يريد أن يستجيب الله له الآن في اللحظة. نحن في اختبار، هناك مراحل ودرجات وعقبات، الله سبحانه وتعالى ينظر ماذا نفعل، ثم بعد ذلك إذا نظر إلينا ونحن في هذا الجهاد للوصول إلى محبته جل جلاله، بعد فترة من الزمن عندما تفوز في هذا الاختبار ويراك الله بعين المحبة وينادي جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، وتنشر محبتك في السماء ويوضع لك القبول في الأرض، عندما يراك الله وأنت تتعب وتجاهد وتنكسر وتقوم، يراك الله سبحانه كلما وقعت في معصية أو ذنب، حزمت في نفسك وانكسرت وذهبت إليه ورجوت منه سبحانه المغفرة والعفو، الله رحيم جل جلاله يراك ويعلم، ولكن الله يحب الصدق الذي في قلبك، أنك فعلا تريد الله وتحب الله تعالى. بعد فترة من هذه المجاهدة وهذا التعب وهذا الصراع، تأتي لحظة الاصطفاء وتأتي البشرى، عندما يأتيك المنام وترى رؤيا بأن الله تعالى يحبك، أو بأنك من أهل الجنة، أو بأن الولاية قد كتبت لك. في هذه اللحظة التي قال الله عنها لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، رحمة من ربك وتثبيتا لهذا العبد وكرامة له وحبا له، حتى تعود إليه مرة أخرى القوة، فيكون سباقا سريعا إلى الخيرات، مشتاقا إلى ربه، خرجت الدنيا من قلبه، لا يريد الدنيا بعد هذه البشرى، ويرى أمام عينه تأكيدا لهذه البشرى أنه إذا دعا الله، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوته، يرى أمام عينيه القرب الإلهي منه، يرى أمام عينه خوارق للعادات مستحيل أن تكون إلا بأمر الله وبإذن الله. اللهم اجعلنا خير عبيد على وجه الأرض لك وأنت العزيز، اللهم اجعلنا خير جنود على وجه الأرض لك وأنت القوي المتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك.

قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ أو صحابي جليل من صغار الصحابة، قال يا معاذ والله إني لو حبك، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يقسم، لكنه حتى يبقى للحديث مقاما في قلب معاذ، إلى أن قال له هل أدلك ألا أدلك على أبواب الخير، أي أن الخير لا يمكن أن يكون محصورا في شيء واحد، لأنه قلنا إنه محصور في الصدقة لضاع الفقراء، ولو قلنا إنه محصور في الصيام لضاع المرضى، لكن الله عز وجل جعله منفتحا. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذه أول الخطوات، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وفي حديث تطفئ غضب الرب، فكلنا ذو خطأ، كلنا يقع منه من الخطأ ما يقع، فعندما يكون الإنسان متصدقا على الأقل بهذه الصدقة يدفع غضب الله عنه، أي يدفع غضب الله عنه في الدنيا حتى لا يبادر بالعذاب. ولهذا جاء في الحديث إن الصدقة تقي مصارع السوء، أي توطن تمهد تهيئ لأن يختم للإنسان خاتمة حسنة، هذا كله في مراحل الإنسان. يبارك الله عز وجل في المال، في الحديث ما نقص مال من صدقة، إذن الإنسان يتقي الذنوب التي هي أعظم ما على كاهنه ما على ظهره، والأمر الآخر يبارك الله عز وجل في ماله، وقد دلت على ذلك آيات وأحاديث كثر، حتى تأتي ساعة الموت. ساعة الموت ما الروح؟ الروح شيء لا نعلم كنها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أعطاها الله عز وجل ملك، هذا الملك يأتي لبني آدم وهم أجنة في بطون أمهاتهم، عندما يكون الإنسان جنينا تعلمون جميعا يمر بمراحل، هذه المراحل متشابهة، إن كان نطفة إن كان علقة إن كان مضغة مخلقة غير مخلقة، حتى يأتي الملك ينفخ الروح يتغير الوضع. قال الله عز وجل فكسونا العظام لحما، ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر، خلق مختلف. لماذا خلق مختلف؟ لأنه يدخل فيه الحركة، يدخل فيه الاضطراب، يصبح نفسا معصومة لها وعليها، يصبح نفسا معصومة. ربنا يقول ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا الملك عندما ينفخ الروح أين تذهب الروح؟ ليس للروح مستقر واحد في البدن، الروح تأتي في الجسد كله، في كل الجسد، لا يبقى موطن في الجسد إلا والروح فيه مكان، فيصبح هذه الروح مع طول الدهر أو قصيره يصبح هناك ألفة ما بين الروح والجسد، تصبح كأنها شيء واحد. قال ابن سينا هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. عندما يأتي ملك الموت يسلب الروح، قلنا إن الروح ليس لها موطن، يحتاج إلى أن ينزعها من الجسد كله، فلو جئنا بها بالطريق الآلي المحض لكان في نزعها مشقة، لكن كلما كان للعبد عمل صالح أمر ذلك الملك الذي ينزع الروح أن ينزعها برفق، ويعطيه الله قدرة على أن ينزعها برفق. هنا تأتي الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة هي التي تكون بين عيني الملك قبل أن يقبض الروح، فعلى قدر العمل الصالح يكون نزع الروح. فتأتي الصدقات من أعظم القربات عند الله عز وجل، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي. ولما قيل لأبي الدرداء وهو أحد حكماء وكبار الصحابة قيل له فضل الصوم، قال إن الصوم ذو فضل لكن ليس بذات، يعني لا يصل إلى المحل الأرقى، فلما سئل تلا قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تأتي الصدقة، تأتي الصلاة من قبل، تأتي بأمور الدين تجعل الملك يرفق بهذه الروح، إن كانت روح جسد إن روح رجل أو روح امرأة، وهو ينزعها. ثم كل أحد أمد الله في أعمالكم على طاعته يخلى بينه وبين قبره، تحل عنه أربطة الكفن، تأتي الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتذهب عن أهلها حر القبور، إن الصدقة لتذهب عن أهلها حر القبور. كتب الله جل وعلا أن هذه القبور مملوءة ظلمة، هذا في الأصل، على أهلها مملوءة حر على أهلها. تأتي الأعمال الصالحة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على قبر امرأة لم يدرك تشيع جنازتها قال
إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فدعاء صلى الله عليه وسلم وصلاته ليست كصلاة ودعاء غيره، كذلك أعمال صالحة نص هو عليها وهو الصادق المصدوق. إن المؤمن يذهب عنه حر القبور صدقته، والصدقة هنا بابها مفتوح سواء كانت في الماء أو في غير الماء، لكن الآن نوصل نحن لقضية الصدقة وأثرها على العبد.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله ذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله.
1: قال: ذكر الله.
0: وقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات جاء تفسيرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك أذكار كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته، فيها الأجور الكثيرة المضاعفة. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه فقال: بما تحرك شفتيك؟ قال: أذكر الله يا رسول الله. قال: ألا أخبرك بأفضل من ذلك بذكرك الليل والنهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. والحمد لله كذلك، فتقول: والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. إذن هذا الذكر ميسر بإذن الله تعالى. تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ومثلها تقول الحمد لله، تكررها مثل هذا التكرار. ولا تنسى أن تتعلمهن وأن تعلمهن غيرك، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. فإن الأجور عظيمة ومضاعفة بإذن الله تعالى.
1: فإن الأجور عظيمة ومضاعفة بإذن الله تعالى.
0: أن تتعلمهن وأن تعلمهن غيرك، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. فإن الأجور عظيمة ومضاعفة بإذن الله تعالى.
1: فإن الأجور عظيمة ومضاعفة بإذن الله تعالى.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. لا درسی رابردو لە خزمەتی صحیحەکەی پێشەوە بخاری رەحمەتی خوای لێبێت لە فەرموودی ژمارە 1350 بووین لە کتابی اعتصام لە بابی غولو و تەعەمموق و تەنازع و لە دینە و کە گەشتینە ئەو فەرموودەیە و گوتمان لە فەرموودەکە ئەو مالیک ئەیژێڕێتەوانێ و کە لە خزمەتی عومەری خەتابە بۆ ڕزای خۆیان لێبێت. دوای ئەو چوار هاوڵە جازە خوازن کە بێنە ناو مەجلیسەکەی ئەمیری ئیمانداران خەلیفە عومەر ڕزای خۆی لەبێ و فەرمێت هاتنە ژوورەوانێ فەدەخەل و فەسەلم وە جەلەس و لە دەستی پێشۆلە وەسای هاتنە خزمەتی سێڵاویان کرد و لە خزمەتی عومەرا دانیشتن. فەقالا هەل لەکە فی عەلین و عەباسین، ئە فەرمێ دوای تۆزێکی پێچوو دیارەوان دانیشتە بوون بەتەم دیار لە ڕێواتەکانی کیا بمشێوێ هاتووە فترەیش پێچوو لە دوای ئەو فترەیە جارێک کرد دەرگاوانەکە هاتووە ژوورەوانی و فەرمووی یا ئەمیر المومینین هەل لەکە فی عەلین و عەباس. علی کوڕی ئەبی تالیب ڕزای خۆی لێبێت لەگەڵ عەباسی مامی پێغەمبەری خوا سەلاوات و سەلامی ئەڵای لەسەر بێت و مامی علی کوڕی ئەبی تالیبی ژەکات هاتون ئیجازە ئەخوازن بێنە ژوورەوە. زاهیرن لەوە ئەچێت مەسەلەن هاتنی ئەو چوار عومەر ڕزای ئەڵای لەسەر بێ زانیوێتی کە شتێک هەیە لە بینی عەباس و علی ڕزای خۆیان لێبێت دێنە خزمەتی بۆ قەزەی قەزایەکە یان با بڵێن دادوەریەکە. بۆی ئەم سەحابانەشی بان کردو کە ئەمانە کیباری سەحابەکانن ئەو مژدەدراوەکان بە بەهەشت، عوسمانی کوڕعەفان و عەبدوڕەحمانی کوڕعەوف و سەعدی کوڕی ئەبی ئەڵقاس و زوبێری کوڕی عەوام و ئەمانە کە لە خزمەتی دانیشتون لەوە ئەچێت لە ئەسڵا هەر بانگی کردوون بۆ ئەم ڕووداوەی کە ڕوادات ئەفەرمێت هاتن ئەبوو عومەری علی کوڕی ئەبی تالیب و عەباسی مامی پێغەمبەری خواتن فەئەذن لەهما عومەری کوڕی خەتاب زیندان و فەرمی کردوون و قال العەباس یا ئەمیر المومنین ئیقضی بینی و بین الظالمی استبه يعني هات فرمي يا المؤمنين قضي من لقل ام ظالما يقلا كرو بشو يالت بعلي بلا زي على الرزاي خوي لي بيت افرمي استبه لزمان عربيه يعني كوتنا قصوتنو قصا غورنو برانبر بيكتري قصا كردن برانبر بيكتري. اگر تشي اللي هيج رواياتك للرواياتك كان وجودي ني علي كره بطالب رزاي الله الى سربي قصي شكردبي ئەگەر قسەی کرد بێت بەڵام واری دوای چکە لە بین یانە دەنگەدەنگ دروست بووە یعنی ئیستەبا مانای کەوتنە قسەوتن بە یەکتری وانە لەسەر بۆ هاتووە قسەوتن بە یەکتری. بەڵام لە ڕوایەتی هاتووە ئیقضی بینی و بین هذا الآثم الظالم الخائن ئیتر عەباس ئەکەوێتە برازای خۆیەتی بچووکە یعنی لە چاو عەباسی مای پێغەمبەری خوای و برازای خۆیەتی قسەیکیشی پێ بڵێ تەبیعیە بینی من و ئەم ستەمکاری چیە یەکلا کەرەوانی بەدیوێشیا بخە بە کوردەکەی ئەفەرمی ئیستەبا کەوت فەقال ڕەهت و عوسمان و ئەسحابەه یا ئەمیر المؤمنین ئیقضی بینەهما و ئاریح ئەحەدهما من الاخر. ئەم کێشەی بینی عەباسی مامی پێغەمبەری خوا ڕزای خۆی لێبێت لەگەڵ علی کوڕی ئەبی تالیب ڕزای خۆی لە هەموویان بێت کێشەیەکی کۆنەوە ماوەتەوە چەند جارێک کە تکار بۆتەوە کە بێن بۆیان یەکلا بکرێتەوانی صحابەکانش بە تەشید ئاگداری ئەم بابەتە هەن یعنی قەزیەکە چییە و چی ڕوویداوە لە بینیانە. بۆی عوسمانی کوڕی عەفان و ئەوانی کە لەوێ فەرمیان ئەمیر المومینین لە بینیانە یەکلای کرە و یعنی کۆتایی پێبێنە با چیان حەقیەتی باوەری بگرێت و بچن بەڕێی خۆیانە حەقی خۆیانیان بدرێت و کۆتاییان پێبێنە. فەقال ئیتەئیدوو فەرمی لەسەر خۆ بن فەرمی پەلە مەکەن انجا رویان تێکات و فەرمێ ئەنشودوکم بالله الذی بئذنه تەقوم السماء والأرض یعنی سوێنتانێن بەو پەروەردگارەی کە بە ئێزنی ئەو پەروەردگارە ئاسمان و زەویەکان ڕاگیر بوون و وەستاون. هەل تەعلەمون ئەن ڕەسوڵ الله سەلەم قال لا نورث ما تەرەکنا سەدەقە ئێوە هەمووتان حازرن سوێنتانێن بەخوا شتیواڕووی نەداوە کە پێغەمبەری خوا فەرموو بێتی ئێمەی پێغەمبەران میراثمان لێ ناگیرێ بەڵکو ئەوەی بەجێمانەش ئەبێتە سەدەقە یعنی کەسی ئەمەی نەبیستە بێ لێەوە ئەمە قسەیەکە هەر دروست کراوە یا قسەی پێغەمبەری خۆی عەلەیهی سەڵاتو و سەلام
پێغەمبەران سەلاو سەلامی خۆیان لەسەر بێت میراتی دنیاویان نییە، حتا ئەوانەی کە ئەچنە پاڵ پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلام لە ڕەچەڵکی پێغەمبەری خۆ زەکاتیشیان پێ ناشێ. ئەفەرمێت ئەوەی کە لێمان مایەوانەی بێتە سەدەقە، ئەوەی کە مایەوە زیاد مایەوانی لەوەی کە پێویستی ماڵ و مناڵوچی و چێمانە، باقیاتی سەدەقەیە بۆ مسلم بۆ پێغەمبەران، ئی پێغەمبەرانی بێتە سەدەقە. حتا زەکەریا پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وسەلام لە سوورەی مەریەمە ئەفەرمێت ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا فهب لي من لدنك وليا. من سلم سبيبو إسقاني شم وردو وردو بوكا وتواني وتمنم تيبراندوا داوا لخوية علاكا من علي بيبخش من علي نبوه يريثني بابة ميلاد قرم ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيع. ميلاد قري خومو آل يعقوب إيش بيتو لايتو رزامن بيت واضح حكا داوي بيغمبرياتي بوكات يعني من على كم ببي بدو يخوم دا ميلاد جري سلسلة بيغمبران بلا بيغمبرياتي دا صلاة والسلام يقول لسل بيت چونك بيغمبران بشوي شي قشتي مالي دنيا كبجي ماليان اي بيغمبران بيت صدقة وكو خلشي تلنية بيتا ميلاد. فرمي عمري كل خطاب امي بشاهدي انا يواني بوي ايوش تيشيان بيبلي. فرمي سنة تانيم شتي وانا بوا يريد رسول الله نفسه يعني بيغمبر خو عليه السلام ما بس كي يفرمو يوم معاشي ما بس يخويبو يعني كا او اليوم ما يواني ابيت صدقنا ابيت اميرات اوانيش فرميان قال الرهت قال ذلك اواني كلمه دانيش تبون طبعا دوني دا لدا كم تر بيانو تي الرهت عندي فرمون كم تر لتشل عندي فرمون كم تر لدا العربيه بيانو تي الرهت يلا خلشي افرمي دواني كلمه ابن اخر كي كلمه ابون هموتان شاهدين ذاك في غنبري خو عليه الصلاة والسلام شتي يفرموا. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكم بالله هل تعلمان يصلى ما قال ذلك انجا خوتان شو انت انا ببروردغار في غنبري خو شتي يفرموا لنا قال نعم هذا كان شاهدي ذاك في غنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمتي مالي من في غنبران لدوي من بيت صدقه. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر إصابه تفصيلي امشتك يا شيخ لبيت انا باسك إن الله كشان لسر شيء لسر فيك وغنيمك كلا بنو نظير ما وتو بيا غنبري خو عليه السلام لسي بشا لسي اشتا بشي ما وتو يعني إيش يعني أواني كلا بنو نظير بردس كوتن بشي شان أوي ك لخيبر إذا ذكرتني خيبر بر بيا غنبري خو كوتو عليه الصلاة والسلام بشي كيشان مالك بفدكي بيوتراو أوي كي السبب اللي بردوه مالن أبو بكر نيداوا بفاطمة نيداوا بفاطمة بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أم سيمالا أو بشيك اللي خيزانا كان زياب وهري كياني بوشتك توزيع كردو باقيات يوي كما وتو طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لصالانا لبري خورما كان بشي صالشي قوتي خيزانا كي خستو خيزانا كاني بشي صالشي بو خستون لبرو جائزة إنسان زخيري صالة شو خيبخا يعني نهي لكراونية زخيري صالة بخاتو اعتيادي دابن شلي زخيري صالة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبدي خور ما كان زخيري صالة كي جاء كردو واني كبش يامكات باقي اتاكي توزيع كرد بشي شي فداكي اداب بيت المال بو ابن سبيلي صرف كان واني كغريب ديننا وشار واني وبش يانا كبت لو باري بو لو مال بو صرف كان بشي شي بنو نظيري افرمون خصيتيا في سبيل الله لقزيك بابلين ملاخو بابتي اموري جهاد ام بابتانيا صرفي كردوا بشي شي خيبري شي توزيع كردوا بس فقراء بيغنبري خو عليه السلام زماني خوي دا مشوي تعاملي فيها كردوا كيشي اما لم مالب وكلا بنو نظير ما وتواني شون تعاملي فيه بكري لبيني علي كره بطالب رضي خوي لبيت لقال عباسي ما يبي غمبري خوي كمان علي كره بطالب كات افرميت انجا عمر بوان شيكات افرميت كاتك خاصة ان الله رسول خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطيه احدا غيره او بنو نظير الله سبحانه وتعالى كردي بفي بو بيغمبري خوي دانا بو كسكي دانا ابو اياتك يبو خير وما افاء الله على رسول منهم فما اوجفتم تاخيري اياتك فمن بمن الصا
خوي تعالى أم بشي داوة بيغمبري خوة عليه الصلاة والسلام أما كس خلافي تيدانية فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم بشا ما الله بخد جاك رابو بيغمبري خوة بأمري خوة تعالى بشي قدام درابو بيغمبري خوة ثم والله ما اجتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم نيداوة بكسيك غيري إهو يعني أهل بيتي خوي توزيعي كذو بسري أنا ني داو بخلش كي غيري خوي إلا يعني يكم جار بشي واني داو دعاي كني داو بكسيكا يعني بكسيكي هل واني معلو بيتي خوي ني داو بإيما يعني إيما بشي ما بلنكو تتاوكو بيت بليد بشي دراو بأبو بكر بشي دراو بعمر بشي دراو بشي نا بيغنبالي خوي إخوي بوا وقد أعطاكموها وبثها فيكم بيغنبالي خوي صلى الله توزيعي كذبو لنا وتانا حتى بقي منها هذا المال أو كما يواني لأما الله كان صلى الله عليه وسلم ينفق على أهلي نفقة سنتهم من هذا المال ثم ما بقي يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله بيغنبري صلى الله عليه وسلم بشي بيت المالكي بشي مال خزانة كان يخوي بصالك جاء كردواني باقيات يخسر بيت المال واني لما زيادة هيك كردوا بجوار يشكى توزيعي كردوا كردويتي بميلاد بلان بشيتويا ميلاد بو ابو ابلين باشي شيبيان با عباس باشي شيبيان با علي كريم طالب رضي الله الا سربيت يان بيغمبري خو اما سني خو يبو كا الله سبحانه وتعالى ني داو بكسي كيف بيغمبر نبيت او اشتينا بران دو او كهبو باشي صالكي خزان اهل بيتك خو يخصو باقي توزيع كرتو بس الفقراء افرميت فعامل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته انشدكم بالله هل تعلمون ذلك سنت انا بخو اهو اقدر كبيغمبري خو اوي كردو قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أشهدكم بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. يا كم جار صحابي كان شاهدي يدن بوي. دواي علي وعباس يشكو عن شاهدي يدن كفعلا أو مالا بيغمبري خواه وتعامل بيكر دوا. ثم توفى الله النبي صلى الله عليه وسلم باش وفاتي بيغمبري خواه بدواي مباشرة فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لدواي بيغمبري خواه وفاتيك أبو بكر الصديق رضي الله عنه سر بأما عليك وتدزوق ولي أمري مسلمانا بيغمبري خوا شلون توزيع كتبه أو توزيع كتبه بسرتان بشي بيت المال أهل بيت بيغمبري خوا صلّم باقياتك شلون بيغمبري خوا توزيع كتبه بسر بيت المال بشي جهادي جا كردوته بشي نظام شي جا كردوته وانه بهماش أبو بكر عيني إشي كردوه أفرميت وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس فقال تزعمان أن أبو بكر فيها كذا قال وكاتدك ابو بكر بيغمبري خو وفاتي كردبو ابو بكر الصديق رضي الله عنه سربي اها بخشيك لنا اخر شي دابو شي بيغمبري خو كردوتي لو كاتا ايوا لم لولا جاجا قصت انا كذا تانود ابو بكر بن عيشك توزيعيكات وما ولي بيوكات والله يعلم انه فيها صادق بار راشد تابع للحق خو تعالى زانايك ابو بكر الصديق جك هنقاو لينا دوليك بيغمبري خو كردوتي ثم توفى الله ابو بكر لدواء وفاته أبو بكر جزاي خوي لبيت، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر من هصام بن بخليفة ومن شو ينقرون لجيب يا غنبري خوا أبو متى ولي أمري أم ماله لأبو بكر شو لدواء أبو بكر لدواء يا غنبري خوا دواء أبو بكر بمن معوته أنا فقبضتها سنتين أعمل فيهما بما عمل به صلى الله عليه وسلم أبو بكر دوصل لسال سنتي يا غنبري خوا أبو بكر رشت ما توزيع كردوته أنا ثم جئتموني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع جئتني تسألي نصيبك من ابن أخيك وأتاني هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها فقالت إن شئتما دفعتها إليكما أفهم بلام دعي هاتن تو دعوي نصيبي خوة ذكرت علي يود كاكا بشي خيزانة كان بدري بشي فاطمة توش هاتوي بشي كدعوة أكردو منش أوكاتا هربية موتن وتم إن شئتما دفعتها إليكما قالت أيما دزئيو أيما دز خوتان على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيهما بما عمل به صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها بلام أهدو عدم ليه ورقرتن بيغنبري خوات شون تعاملي بيه كردو يوجاوا بيكن بيغنبري خوات أبو بكر ومن شون تعامل ما بيه كردو يوجاوا تعامل بيه عهد داننا وبيمان داننا وابو يانا وإلا فلا تكلماني فيها او كاتب يموتن اگر وانا كان دعوي ما كان شكون هات انمي بو شرطه هات انمي من لي درت جمله سر پرشتي كنكي بلان پیغمبري خو شلون ما مالي پيو كردو ابو بكر شلون ما مالي پيو كردو
منیش ئەم دوو ساڵە چۆن مامەڵەم پێوە کردو ێژ ئا مامەڵی پێوە بکرد ئەگەر نا داوای مەکەن ئەفەرمێت فەقولتوما ئیدفعها ئیلەینا بذالیکە فەدەفعتها ئیلەیکوما بذالیکە ئەو کاتە تان تۆ بمانێت دەست خۆمان خۆمان ئیشی پێوە بکەین ئێستا کێشەتانە لەسەری وازحە ئێستا بۆتە دەنگە دەنگ لەسەری ئێمە بەو عادەیە منێ خۆمە پێغەمبەری خۆی خۆی تۆ ئێژوا بیکەن ئێبە واستان ناهێنا من بیکەم يومت دس خوتن بيشا كوتو تبين خوتن هو أنشدكم بالله هل دفعتها إليه هل دفعتها إليهما بذلك بس صحابك كان يفرم فرمي شو أنت أنا أو كاتيك من دامني لا لا قالنا مشكلة كي أو كاتب أو شرطنا من دامني وتيان بله فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قال نعم شو أنت أنا بأ الله بأو شرطنا ما أنا أو كاتب اتفقنا أن الدين دارن اشتقنا كان لبرخاتي مصلحة دي شيء نوتين بر والله شايدتين كبو شيب وقال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك شاورين أسابيم توزيع كم بجوار إشك غيريو كيف اللي بنت أنا شو قصي اشتيا كم غيريو كهي هناك يقول أو باشا زياتر بوتو أو باشا ينبو أو بيغم بري خواسون كدو دي أهو بوشا طياو مناتي فوالذي بإذني تقوم السماء والأرض لا أخذ فيهما قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة دزنا خما يكشتو أن تاروجي قيامة قصيت يناكم لغير يو بريالي كم نيلا سري بريالك يبي يغنبري خوايا يا أبو بكر يخوما أو واحدة شكم الكاتي خويلة مرقرتون فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها ناتوان بوشوي تعاملي بيبكن تصين بخومي كنو خوي توزيعكم نعم كاس حقي فوتي شاري جنابي لسري دندگا دنگیش نه بیله سری. اما یه شکل او حالیسانی که زور واضحه صحابه و خلیفه جیوک عمر و اصحابشون تعامدیان کردو لگر شکل اگر پیغمبری خواهی ماهاتو علیه صلی اللہ علیه وسلم واضحی شو والله علم هندگ لعلماء فرمون تیه شکی بین عباس و علی رضای خواهی اندی بید لسر شخصی خواهی اندی بو خواهی اندی هر یکان اوی حصی توزیعه که خواهی زیادر توزیعه بکات چکو مکاری پیغمبری خواهی علیه صلی اللہ علیه وسلم واضح برام يعني بديوي إيجابية شو كي ما زين أمان شاهدية دن كبير غنبر يخوا فرميتي يعني معاشري أنبياء ميلاد ناقلين ونيا أو بجي ما نشوف صدقية شاهدية دن لسر أويك أبو بكر شو بير غنبر يخوا شون توزيع كدو شاهدية دن لسر أبو بكر شون توزيع كدو شاهدية دن لسر أويك عمر كدو يتي ونيا يعني غير خلاف حقيقي يعني هشتير كيشكيان كيشكي لسر أويك شيان حصي زياترها بيد لويك باش توزيع يبكات شنك لهم توزيع حقك لهم توزيع مالك او كسيك صاحبي مالك يا لقال او كسيك موزيع او يا المتي دا توزيع تاك صاحبي مالك يا جزاك وارد وني حساب تمشت كابلاك صدقاك ام صدقه دا ولا تو كابشي بي بفلان بي بفلان بي بفلان ساعيه تو هيش شدنيه وكو واجي الكابره دا زكيت مادام بويته ولي ويشا يما تما ابو ويشا تما ابو بو بو قزيك ودسكوت يجي قيامتي بلام لمقابلي شابشاني اداه كتعاملي صحابه شو بقول اهل بيت بيغمر اخو علي صلوات والسلام يعني بالذات لقى شتي كبيغمر اخو بري علي داو دبر هو كاتك ابو بكر الصديق رضي الله الى سربيت اما دنيا مالي فدك بدات فاطمه لبروني قزيك فاطمه حقي ندريتي لبرناش كانت دنيا اويك بيغمر اخو علي صلوات والسلام مالي إما من كسوكاري من ميناد ناقرن أما صدقية لبر عمر أبو بكر صدقية فرمي إيه من نية تاوكم من بيام تعاملي بيوكم لبر أبو بوي بزاني ك أو ويني ناو صحابة ويني شو واضح بوا باشان مراعاتي أهل وبيت لبليكي زوبة ذاكراو بالذات عمر يقول الخطاب رضي الله عنه أبو بكر صدق رضي الله عنه سر بيده هو قد يفكر بقشتي بخاز مراعاتي أهل وبيت بيغمبر إخوان كتو عليه الصلاة والسلام وأما لش وكل سننها هات وام اما لا لان جامي عمر يقول خطاب عليك ولا بطلب رضي الله سربيت جنشتر بوا وتوانا وامكانياتي وقدرتي زياتر بوا باشان دعي بيت خليفه مسلمانا للاي نوكاني عليك ولا بطالب بوا توزيع كرنكي تا دواتر بني عباس زينو سلطه وسر حكم اجنو دس جاريشك خوان توزيعي كنواني يعني غيري يوم كزدشتي نخستو والله ببي زمن النوي أوان لقرر شلا شيء أملا بنا بنا أموزان لم لا رشوته بو أولى أصحاب دتاخل يتيانا كردو
أوي كالإراء بخاري هنا يا ترزاي إخوة البيت قضية اعتصام وتوقف لويك أولاني في أغنى الحصول عمر يقول الخطاب فرمي والله قضاءنا كان بقضاء غيره ما جاريت يعني ما دام في أغنى الخطاب أواك دوتي ليلة نادم أبو بكر كردوتي ليلة نادم باتو عباس إمامي في أغنى الخطاب رزاي إخوة البيت باتو علي كوري أبي طالب رضا الله إلى سربية تمام قضايا كي في أغنبري إخوائي وخشتان شاهدن وكوخي توزيع عن كل دوا أما بي أوتي وستان لو شوينا داك في أغنبري إخوائي إلى وسط أما حقيقتي اعتصام في أوتي اعتصام بكتاب السنة لبروا قلت تنديك روي دابي جاري وهابي لكسي شوكو عمروا لبر خاتي ونية تندي بران بر شخصي بكار لبروي نا تندي لو أكاد كما ما نابي لسنة في أغنبري إخوائي كسدر بشي نمن نهيج نابك شكو إنسان إنسان قابل يوي مثلا حتى طمعي خير بويك خير زيادة بكا وابكا اشتكتا لا بدات يعني خجالي وإنسان لا لا لا طمعي خير على سنة لا أدات بوشكا وكو عبد الله الكريم مسعود يفرمو بو چندها كس قصديان خير ونايب يكن يعني إنسان لبرخاتي ويكا بقى بخير يك نابي لا بدات لويكا زيادة روي بكا لويكا سنة بيغنبري خواه نايف عليه الصلاة والسلام يا قضائي بيغنبري خواه بويا لم منطلقه إنسان طبيعي جاري وهي أشياء حتى هنداني شيطان بلا يعني خوم يعني زوج جرب باسم كردوا الله سبحانه وتعالى باسي في غنبرانك بقشتي وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته آخر عجيبة أما وني جنجال باسم كردوا أما حق خويت إنسان وربيته تايدا الله فرمي هر في غنبر يكون نبيك ما ناردو أجر أمنيته هبيت أمنيتي شخصي يعني لغير يقولك أمر ما كردو بوي كبقى بوي كأمر ما كردو أمنيتك أيوة هاي قابل أمنيتي في أغنبري كشيء أيوة خلق بيبقى إيمان دار نا باري أيوة نا ميلاد ناقري أصلا سلوس الساماني نابت هيش تيشين يتاوكو هولي بوداوكو دنيا همو هواياتك أيوة ديني خوا بخش بيتو بلاو بيتو بقى بشويني خوي جاري واهي اللي حرصي خوت أم في أغنبري دا بوي كخلق بيتا إيمان دار خوي رجاء قريته بر هاد يشتكى بويك خلق زيادة الإيمان بيني وكم في غنبري وعلي السلام اشتكاته عبد الله الكريم مكتومه ومكتومه خلق الركاتة قولة بياني قريش بوي أوامر المسلمان وانيا يان خوي ما ندوك خوي هلاك فلعلك باخي عن نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة يعني ساحد لخوتك أو خلق بنائب المسلمان إشي توانية أقر أمنيتي شانها بألقى شيطان في أمنيتي شيطان تدخلي تياكات انتو شيطان جاري وهي لقصدي خيرة تدخلكات لبرو اقتصاد لو اعتصام بكتاب السنة لشر الشيطان وفارس شكرا الشيطان شر مية هرهانة بابو شر زوجة هان دابو خير تاغلو بكيت تازياد الرئيب بكيت تاوكو ليدر بشي تاوكو لسنور بشي تدروانه لنتيجيني هلا داو ابو يبكسيك هبيد لو اعتصام كابي وسند عمر يقول الخطاب رضي الله سبيل ليرايا لبرانبر عباسي ما امي بيغنبري اخوة لقال علي كوري بطالبة رضي اخوة لهم يعني أم لم وقفاء وصيتك شويني اعتصام وشويني رقبول نكردني برسياري زيادة لشتك كيتونية تيبرين لأوا لجيخو أنا رأي نقريت وبخارج رحمه الله لبرخاتي أو نقطيك أم فرمودي هنا لدوية مدى بخارج رحمه الله كتائب وبابا هنا تباب إشكاكاتواني هل كتاب اعتصام ناينا وباب إثم من آوى محدثا رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بابك دكاتواني وكفرميد بناوي تاواني هركسيكا تاوان بارك بخا لخو بقريت يعني بناي بدات كسيكا معصيته زيادة الربيع كات بدعيك دروز زكاة شكل دينا دروز زكاة أم بناي بقريتو بباريزيت أفرميد أم فرمودية علي كوري بطالب رضاي خواه لابد لا بيغنبري خواه وجراويتي يعني باشن يكفر مودية هنا طبعا إثم من آوى محدثا وأن لعن الله من حدث حدثا أو آوى محدثا أفرميد فرمودية كمان هي علي كوري بطالب لبيغنبري وجراويتي وصلاة والسلام خواه لسربيت باشان إيش فرموديش كهنته بخاري هلو بابيك إن شاء الله طبعا فرمودية جمال حوزار وسيصويك لو بابا او فرمودان هلا قريم بو درسي دهاتو وشي نسر شرح حكي دعوة كرمك اخوة تعالى برحمك ورحمة بيبكات لكم وكرتي قناها كان ما قوش بيت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ما اكد على رحمة الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين برجة سر هم ملاكمان مسراني بريزو سنجين إيمان داران خشكان برايان لهرشوين وزيقاكن ومدكم ودادكم لذات باك الله ما لكان من دلكان من ليوان ليو براو بر بكل نور إيمان وإسلام داو كارم لذات باك الله عزته شكومن دي وريس لبو التواوي مسلمان بجيرتوا لهمشوني كم زيهانا بتعبتي خشكو بلان من لفلسطين لغزة رب العالمين دستي أو استمكارا قوار الزاون يو كلك كاني لسر لعببا روجي هلاتني خوري ستم لك راوان بي روجي آوابوني خوري ستم كاران بي دعو كارم نزاتي باشي الله سبحانه وتعالى برايتي ومتبايو يقريزي للصفي مسلمان دروز بكا دوباره چیو ناکوچی که گوره ترین پششکان و تک شکان لنامه لب با دعو کرم لرب العالمین شفاین خوشی همو مسلمانان بده جیراو بند کرای بنا حقی مسلمانان اعزاد بکا دعو کرم لرب العالمین دستی مهربانی خوی بنا و دلو درون من دابینی هر گناه اک بنهینی با اشکرا کردیت من عفو من بکا دعو کرم لرب العالمین لگناهی دایکو باک من خوش بی او دایکو باوچی مایا رب العالمين ستر وسلامة وعاقبة خير بك او دايكو باو تشي وفاتك ليقورك انن براو بربك لا نور ايمان براو بربك لا لي خوشبوني خوي اتا تا حكم دك او قبران وفرام بكو بكاتا ميرقق لميرقاني بهشت اللهم امين برزان زاركي دكا پروردگار درفتي داين كبين وخزمت ايوي بريز وعزيز لا برنامه كمان برنامه بلين كاني پروردگار هر وكو وبرهنا نوا اما لخزمت بلين كي پیغمبر اجدابوين صلى الله عليه وسلم دو القراء بردو كاتي كپیغمبر صلى الله عليه وسلم يقل بلين كاني بخباب كوري التي دا كفرمي ايو صبر ناقرن روجك داده سوار اصب لصنعاوة بلو حضر موت درواه تكسيق ليشتيق ناترسي تنها شوان لقورك ده تسيق كامركاني بخوات فعلا باش مدتي شي زور كم او همي بو مملكة اسلام وهروها بغيني دوامي في غمصة صلى الله عليه وسلم بصراقي بو صراقي كون مالك بويك بقري واي صراق لكاتي هجرد كبدوا في غمبري بو صلى الله عليه وسلم بوي او دسكوتا او جائزية دا سبرك كدو سطح وشتربو فلن بقرر وناتي ورزق دابي تاجي كيسرائيل لسر بكي وبرق كي لبر بكي وبازن كان لسكي فعلن او بضيني في غنبال صاصن باشتن صالان اوش هاتزي او اصلاك كلا خزمتي داينا هو عدو بضيني في غنبال صلى الله عليه وسلم لبو عدي كري حاطمي طائي خواهي قول لي رازبي طبعا عدي كوري حاطمي طائي او كوري حاتمي طائية كحاطمي طائي مشهورة بكسيشي دس كراو بخشندو سخي طبيعة كلناو عربو لناو قمكان ديكش ماركاتك نموني سخاوت بيتوا بحاطمي طائي ديتوا حاطمي طائي بيشي هاتني إسلام ديارا وفاتك ديارا وكركي كعديبو كري حاطمي طائي نصرانيبو وقوري قومكيبو كقومكي طيئي بيدلن لو كاتي باشي وفاتي بابي أبيان كردبرا قورا أو عديا كاتك بيستي هاتني في غنبري كوتان زمان صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى وخويد الله زور زور رقم لدبوه دون ونزيق دو جمناتي سرسخت من ذكر لناخي خوم زور دم بغزان
وحق دشي زور لنا خمدا برنبري هبو لكاتي عدي نصراني بو دي قد أجر محمد بيتن أو بارمان ليد السينيو سرانما ليد السينيو زور شتي ديكا كلنا خوي دروستي كدو قبيل كشي كطيب لما تيقشي دجان كفيدوغوتا حائل لا شمال نجد بو لو كاتيك زيشي مسلمانا برو اوشوني قومكي عدي كري حاطمي طائتو يارا عديش كسك بو كسرود سامانيكي زوري هبو زاني كتاقتي مواجهي مسلماناني نيا هستا خوي آمادة كرد من دالو خانوادو خيزاني خوي كو كردوا او زافراري كردو راي كرد لبو مملكة الشام لا مانجي ربيعي آخير يعني لسال كاني نويه جري في غنبه صلى الله عليه وسلم زيششي ريكي خست كتندين زنقاور مجاهدي تدابو كبيغمبر صلى الله عليه وسلم أمري كرد أو زي شبريب كيبو فتح كردني طيء كشويني مأواي عدي كري حاطمي طائبو وأميركو برا قورو سر كردي سباسالالي أو زيشش كسر برشكا قورمان علي كري أبي طالبو خواهي قول لي رازوي لو كاتا ديار عدي مراي كرد بيشوي زيشكي بيغمش وصم بقاتري لبو الشام وبخش دلي أمن زور زور ركم لمحمد دبو صلى الله عليه وسلم ومن كسش النصراني بو ويقوم لا وكوب لا داركان نصراني وتايبد من دشي خاص محبو لنا وقومكم أركاتك غنيمتش دسكوتي زنجيش بعد با أو إن تصار بشكي دمبرت يعني كسك بو زور بيد اسكوتا كاني زنجيل ندرا أوي لو خوي دمبرت شو كان مليك بو لنا قومك بلام كاتي كوا بيستيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم ديتا زي شكي ديتا أو منطقي كأوليتي فعلا أو رايكت رأي كدوتو منطقة الشام وأوانا لو كاتي مسلمانا كاتون فتحي أو منطقة ينكر وزي شكي أوان دجمن هزيمتي هنا ودينكو أسيري شيزور كتب دس مسلمانا ودس كتب شيزور أو زا هميان قراندو بومديني لناو أسيري كان ديارة صفانة بنت حاتم تيجي حاتم كخشي عديبو أفردتي عقلو زمان باراو أوج لبردس مسلمان أبو ديار أسيرة كان كلك مزقوت يبون پیغمبر صلی الله علیه وسلم روز شمال اسیر کند در رویش لوکاتا صفانه دید که چیجی حاتمی کرو طایبو کندیار ویسی خصی گفتگوی لگل پیغمبری بکر صلی الله علیه وسلم که ویجلی پرسی پیم خوش یعنی اعزادم بکی وی بتمکن عدی کروی يعني حاطمي طايد يا رباكم انما اوسر برشتي من ذكان او بلا قوريميا اقر ازاد مكي بسم الله امريكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ك لي برسي قال لها من وافدك وافدك
قالت له عدي بن حاتم يعني چه ياوي وكو سر پرشتيان برا قوريان كفالت تكاتن اوش قوتي عدي ولي حاتم يطاني ديار برايتي بيغم صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك الفار من الله ورسولي او كسي كرايك لله رب العزة لبيغم بركي صلى الله عليه وسلم فمضى صلى الله عليه وسلم وتركها ديار بيغم صلى الله عليه وسلم روش توازيلا او افرتهنا لروج دواتر بيغم صلى الله عليه وسلم ديسان بيوشوني دات سوا ديسان افرتك دعوة كر كبه خوش بسي تلاي عدي براي والله بيغم صلى الله عليه وسلم همان والله مي دعوة لروج سيام او افرت بهمان شوا دعوة كر كويتي يا رسول الله ديارا استا قوم كم بشا شيهاتين ايرا امني سي قوم اتمانا بيانا بيان خوشا لقل قوم كم خوم بقين ما براكم بيغمبري صلى الله عليه وسلم ديارا لو كاتي متماني تاوي بيبو حموش تشيبو آما ذكر وكو سواري وكو داخلي رجاء انا او افرت بريزي لقل قومكي بريكه هاتا لاي عدي هاتا لاي عدي كل حاطه مطاي يعني هاتا لاي براكي زور سرزنشتي كد قوتي تو كسي شي استمكاري خرابا كاري خوتو مالون دالكت وتار بونو رويشتن امنيشو حتى خلق شي دي كشكل نزي كان بون بطنيا بزيهش لوين داري زور سرزنشتي كست ايش قلت ناخشكم قصي خير بكا عزر من ابو بينوا ودي هيز عزر اقنية اول براسي قارب استاج التاريخ سيعود نفسه او هر دوبارة دبتوكاتكا ملك وباشا كان كخلق ذا رادة فري يعني بهيت شخان رناقن اوانيكا كويلنا اوانيكا وخزمت كارن اواني شق وشين لبيناوي دو دسلاتا فاسيدا كدامينيتوا اوان بخوان قطار دابن اوانا بزديل وكو برزشي بانان دردسن او خلقش كوا شق وشين ينبوا كبلتزيبوا اوانا دامينيناوا اخيري اوانش فريد درنس بلداني ميجو همو وفايا كان اويا كبخوان راكن بتايرا كان او خلقش خوي بتاعه كان تاعه كان هالواسي آخر بربيتو سرزيو فوتيو لناو بتسي بزليلي وكو زورك ما ديد يعني لا استمكار وطاغوت من هوركان ودكتاتور كان كاتك زانيان باريان لليجيا خوان وخانة ودكي خوان ريان كرد او خلقشي كسيبريان بون اجنويان بون لباشو خوان بزيان هشتن بزليلي بزبوني كوت نجير بي ستم لكراوان تونك الجزاء من جنس العمل فاداشتي خلافة كاري كانيان ورده قرنوا بوية انساني جيرو عقل كاتي كواكسي شديد ظلمي كد خلافة كرد نابي لقل دابي تونك سانان قسشي جوانيان هدلين ظالم كسيكا بلام اوانی که واد دبنا دزبار دبنا سیبر دبنا اجنو لبو کسی ظالم هزارها کسن یعنی او هزارها کسا دتوانی دستی او ظالمی بگری که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی انصر اخا که ظالمن او مظلومن برای خود بسر بخا اگر ظالم بیا مظلوم و تنیا رسول الله علیه الصلاة و سلام چون ظالمی بسر بخی مظلوم قیناک فرمی دستی بگرن لی مگرن ظلم کیب که يعني او هزار كسي لدوري ظالمكيا ناتوان دستي بقرن هيدز نبي او ظلمي او داوي دكا تنفيزينكا او كاتي ظالم بتاقي تنيا دمينيتوا اوانيكا لدور برينا ظلمكي رادا قرن بلام لقيامتي بوتي اوانيكا والاقل ظالمينا شوينيا زور
خطر ترا لکسی زالم چون که اوان دان توانی ظلمکی راگرن نیان کردیا کواتا اوان سو تمنی سرتای او ظلمین که ظالمکان کردی کن ویدوی اگه دار بین ولا ترکنو الى الذین ظلمو فتمسکم النار نابی میلی قلبش من لو ظالمی هبی اگه ندبین سو تمنی کاتی که سیستمی که سیستم کردی دو کسردمی فرعون کسردم کانی دکتاتور کانی پیشتر به هموش و از دبی تبرای لیب که یولی دور کبی و حتی دنیا سلامت بید و قیامتش سلامت بید وگر نه دنیا در و قیامتش در و که بسیارن لعمری کوری عبدالعزیز کرد که فرمیده زند کسی که زور جیل و نزانه گوتیان قربان کسی دنیای خوی با قربانی خلق چی با قربانی غیری خوی بکات وکو خلق گستاکا هیچ دنیای نیا بلام کردی قربانی خوش کرد سوتمنی گورکانی فرمی لوی جیل تر و نزان تر دزان چی گوتیان چی قربان فرمی او کسی دنیا و آخیلتی خوی با قربانی غیری خوی بکات فعن خلق هستا نه دنیا هی نه قیامت شی هی بس دوی گوره کی سلامت بی فرعون سلامت بی که او براسی کسی که دوی زور زور نظر جیلو گمجه بیتن بو شواز امام علی بکات بو الو کاتی عدی اعترافی کرد نسر حلکانی بران بر خوشککی کسر زنشتی کرد اما بطاق تنیا بزهشت خود راد کرد وکو برزشی بانان لوی درچوی لو کاتی گوتی پیم خوش ای عدی لگلم بیو بچین مدینه خزمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوی جو کوئی که ترسک لناخی دا هبی بلان خوشکا که دلنیای دا که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیاوی چون دا گوری زور ریز لپیاوی گوری دا گری فعلا هات قناعتی هات شاری مدینه یکسر راست خو هات مزگود صلیب کشی کل زیوی دروس کرابو هر بگردنی وابو ولما دخل المسجد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قوله تعالى كهاتنا مزقوتي بسر خوين نوي او آتي دهات كبيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله

إلها واحدا. سورة التوبة آيات سيئة. لو كاتك بيستي وآتا عدي كري حاطم طائي لناخي خويدا شرق دلوزبو وكويك قنعاتي با آياتك النبي كبير رب صلى الله عليه وسلم وكو قاول كانوا زولك كانوا أحبار كانوا المكان كأوان قشا كانوا مال مكانوا قصيصة كان يذكر ذا خواب سر خوي عنده إيه وكوان مكان لو كاتي عديك أو آتي بيست ودي تون يعني أو خلك أوان ذا فلسطين أما اللي قال يا جيمة وزور لزور كان بلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيش تان إيمان شنه نابو قناعتي بينا هاد بوي تيوم اللي قال يا جيمة كصلي بكي هرب ملي وابو نمدي تي اوان قشو مال مكانو ياخد قصي سكانو احبار كان مكان اخوا بسر اخوان بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي اي عدي كري حاطم طائي اوان ما بسي قشو مال مكانو قول كاني يعني نزولك وديانا كامو اوان حلاليا بو حرام ندكردن وحرامشان بو حلال ندكردن قلت بالله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وان ذكرت فرمي فذلك عبادتهم إياهم فرمي أوي برستن كاتك رب العالم اشتشي حرام كردي من صلاة قيد بيتو وكسا قيد بيتو أو حرام الزاتي باشي الله بي حلال بكات أو خلقش كإطاعي بكالك عبادتهم إياهم فرمي أوي برستن كاتك رب العالم اشتشي حرام كردي من صلاة قيد بيتو وكسا قيد بيتو أو حرام الزاتي باشي

لرب العالمين لپیغمبرکی صلی الله علیه و سلم او ز پیغمبر صلی الله علیه و سلم هندک بسیاری کاریگر که کاریگر لضیب کاتن و بید مسلمان بیتن لعدی کری حاطم طائی کرد که فرمی قال له یا عدی ابن حاطم ما افرک افرک ان یقال لا اله الا الله فهل من اله الا الله اي عدي كري حاتم او بوسي رات كرت او بوسي فرارت كرت تنهال لبر اويك نلي لا اله الا الله ايا باوردوا هيس پروردگارك هبيتن زغل ذات باش الله يا عدي ما افرك افرك ان يقال الله اكبر وهل شيء اكبر من الله اي عدي بوسي فرارت كرد بوسي رات كرد رات كرد نبر اوي تاكو نلي الله اكبر بل ولي قال قوليا وهل شيء اكبر من الله اي هيج شتك هيك لذاتي فاش الله قولي تربي فتأثر عدي بكلام رسول صلى الله عليه وسلم واعجب بشخصيته وكرمه براسي سرسامو لو كاتي عدي كوري حاطم طائي با متكان في غمر صلى الله عليه وسلم وبشخصيته ببخشن دي مهربان في غمر صلى الله عليه وسلم. ثم دعا رسول صلى الله عليه وسلم عديا ليكون ضيفه فأخذ بيده وخرج من المسجد. في غمر صلى الله عليه وسلم تكليف كر كعدي بيت ميواني أبي بيت دستنا ودستنا. في غمر صلى الله عليه وسلم في غمبري رب العزة في غمر كتاب زمان رحمة للعالمين دستی کسی که نصرانی گرتیا کاتک لمزگوت هاتن در بوی بس نمالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لرگادا افرتی که بتمن بسالاتو پیغمبری راگر صلی الله علیه و سلم هندک بسیاری لیکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور لگلی وستا زور با دلشی فراوانو مزمان شیرینو گفتگوی لگل او افرتی بسالاتو کرد هر بسیاری شیر کرد و دعایشی عرست کرد. پیغمبر علیه الصلاه و السلام بزمان شیر نپارو. والله می دعوا. و اعجب علی بتواضع الرسول صلی الله علیه و سلم و رحمته به امته. و قارن بین هذا الموقف منه و بین ما يعرفه من ظلم و تجبر و تكبر الملوك الذين يعتبرون انفسهم الهه و يستعن بدون شعوبهم لهم زور سري سرمع كاتي كديدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو بري أخلاق برزي لو بري نرمون يعني مهرباني بخشندهي برامبر أفرتش بسالاتو وستاوى بسياري أرسنكو أو يجبر رحابتي الصدر ولا من داتو لناخي خويدا مقارنيشي كلنان أو موقفي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقل أوستم أوستم كاريك أو جبروتين ملك كان فارس و روم و آنها دیگر که کدای خویاتی دکن بسال قوم کانی خویان سپانی بسال قوم کانی. قال فقلت في نفسي والله ما هذا بملك. بسال سرمان لنفسي خوی گویی والله نابی او ملی. ثم دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم و نظر عدي في متاع البيت. لو كات عدمي عدي كل حاطمي طائي لقلب پیغمبر صلى الله عليه وسلم شما لکی پیغمبر صلى الله عليه وسلم. تماشای که بزنید چه خوشک هیل نو مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه یعنی خواردنک هیا چه متاعک هیا فلم یجد فیه شیئا یرد البصره کان غرفه صغیره ارضها تراب وليس على الارض الا وساده صغیره بالیه حشوها لی كاتك تسمع لي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقى پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني اشتقنب كسر زراجش وكوي كلام علي ملك كان باشا كان نيتيتي جوري شي بتوك زويكي خورو تراب اشتقنب ولا زوير اخستا مثل عسير شي يعني بتوك كلا سري دانج باي همو لا شد لا شد درس عسيرك

دفع الرسول صلى الله عليه وسلم الأسادة البالية إلى ضيفه ليجلس عليها. أين سيجلس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بيغمس صلى الله عليه وسلم داوي كدل عدي كرايخ كي رايخ استفر من ليردانشان عسير كي بخوشي بيغمس صلى الله عليه وسلم بتي نصر خوركي دامنش لم يقبلها عدي النفسي عديني تواني أو يقبل بكاتن أن يجلس هو على السادة ويجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض. يعني نيتوا أن نفس خوي أو يقبل بكاتن كسش أو ها جورم سر كذا شيء أو ها جور لسر خوري كذا من الشيء نسر رايح كذا مش. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلس عليها لأنه ضيف وإكرام الضيف واجب. في الرسول صلى الله عليه وسلم فرماني كلك أو لسر رايح كذا مش تونك أو ميوانة لإسلامش ريزي ميوان واجبة. جلس عدي على الأسادة وجلس الرسول أمامه على الأرض وقارن عدي بين هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مواقف الملوك المتكبرة وقال في نفسه والله ما هذا بملك كاتك أو براور ذكر كباشايا كانوا ملك كان جبابرة كان متكبرة كان أوليك أخوان كرت أخواب سر خلشي تون دجين وبيغنبري صلى الله عليه وسلم تون دجيت لنفسي خوي قوتي قسم بالله أو مليك باشانيا. تأثر عدي كثيرا من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم براسي زور سرسامبو بوخاكي في غنبري صلى الله عليه وسلم بوجيان السادية بوزه ديك هيبو وعرف أنه لو كان طالب زعامة لما كانت حياته بهذه البساطة أوش قلتي والله أقر أوبو زعامته خود الخستن بايا قد بوجيان السادي ندرجع ديارة أو كسيك هاتيا خلطشي لتاريك هاي برورنا كي رزقاك خلطشي لبنداتي بندكان بو بنداتي خوي بندكان رزقارك كالله هاتي خلشو رزقارك لتسكو تروسكاي او دنياي بو فراواني دنيا واخرت هاتي خلشو رزقارك لظلم اديان كان بو عدالة اسلام كاوى روحي بيامي بيغمبربو عليه الصلاة والسلام لبو همو سباسالارو همو مجاهد كان كبين بوشوا زي ما مضي يمكن. لما كان بهذا التواضع ثم إنه كريم يقدر الآخرين ويكرمهم فقد أكرم أخته صفانة وصلها وأنفق عليها وها هو يكرمه هو سبحان الله. لو كاتي كأو خاشي سادي في غنبر ديت صلى الله عليه وسلم أو نمستني دنيا وزهدي في غمصة كذا يتواني زوجتي ده سبب بكاتن وكو باشا ملك كان دنيا بلام أو بأوي نهاتي أخوي بكاتا باشا ملك بس خلشي أو هاتيا أو خلقي رزقار بكاتن لو نقبتي ونهامتي خوي أقر سر كده بيتن براستيج يعني دبيكو خلشي وابيت سيد القوم خادمهم أقر سر كدهش بيتن لسر كلي خلشي بجي أو سر كدنيا براسي او كسي شي رزا قرصة في العون شي استمكار قارون شي خوصة بينا مسر او خلقي كبيرة لسر جاني وخلقي بجيت اقصر كده ساكر دبي جاني وكو جاني خلشي اساعي دبي نك خلق قرو بخوشي بر خلق لجيانك كوا جانيبي بتن لجيانك بتن كوا تمناي بمردن بخوازي بلام او خني بتن خلق يعني كوشكو تلار برزكاني بخوي فريبت آسمان وأبيدي كش لشاري خمكان بيتن أوصل كدنيا براسي بوي أوهم صفة برزانك لبيغمبر دي صلى الله عليه وسلم منو كاتا عدي هربيري ذكر دوا سبحان الله هربيري ذكر دوا سون يعني إيمان بينيت شد شتانه چیزور لمشکل زنی
او کاتی دهاتو دچوکا براسی هیلاکی کرده بو جا حواری که گفتگوی که لبینی عدی کوری حاطمی طایب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلام لبکمی کات لالقی دهاتو با ایزنی اللہ ادا سینی خزمت او حوار گفتگویا و مسلمان بونی عدی کوری حاطمی طایب و او بلینانی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو پیاوا گوری دا باسی دکن انشاءاللہ تعالی تالقیش کوری دارش کان أملاك تنبزاتي باشي الله دسبيرم كيس فارد إغزانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. كتابي مسائل الجاهلية لعنوان كيدرك بحثك ترباريت شيئا نعم كتابك مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وتأو باساني أو باساني ك باس جاهلية ولسيماو مشان كان جاهلية كبيغمر صلى الله عليه وسلم مخالفي أهل جاهلية كردو نهي كرد لأو مسلاني كمسائل الجاهلية نهي بردو لم كتبه الشيخ محمد كوري عبد الوهاب لم كتبه سطو سيويك مسأليه ناوى كحموي بمسائل الجاهلية نهي بردوه وحموي أم صوصيك باسا لوانيه كبيغمر صلى الله عليه وسلم هاتو مخالفي كردو نهي لي كردو دياري كردو وكو باشماو آثار جاهلية كأبي مسلمان مخالفين بكات مهمي أم كتاب اللوايا كسطو سيوك مسألة بو ببلغي كتاب وسنة بو دياري كا كتو أبي خوتي لي ببارزي وممكنة چون لسردمي جاهلية بو لسردمي استاي خوش مانا دوباره بيتوا. طبعا الشيخ محمد كاتي ام كتابين وسيوا سيري سردمي خوي كردوا كخلقي وكوتمان لسردمي اوا تراجع اكي زور قوريان كردبو لبابتي عقيدة و ببهاني جورا جورا تشوبوننا والشرك وبدعو ضلالاتي زورا ويا الشيخ محمد برحمت بيحات بو اوي ام لاداني خلقية وام ضلالاتي كخلقي تيكوتون تياريبك أم كتاباني أنوسي جال ضمنها أم كتابا مهمي بناي المسائل الجاهلية نوسي مهمي كي لوابو غلطك هاني ناو كومالقاي بآيات حديث دياري أكرد وكأنه أم كتابا جوريك بولا چارسر كردني أو كيشانيك لناو أمتي إسلامية أو كاتا دروز بو وحركاتي كتريش أقر خلقي لإسلام لابدن ولعقيدي راس لابدن وبرو الجاهلية برونوا يتر بزانن يا نزانن وكأنه الشيخ علي أم كتابي منا لرشنائي كتاب السنة علاجي أو كيشو أو نشانو خصلتاني جاهليتي تيايا. طبعا هند جار لمسائل عقيدش بو مسائل تر لا أدات يعني هند لواني كباسي كتابة كان الشيخ أنكردوها لكتابة كان يانا وكو بيلوغرافيا يك باسي اوان كردو بو نمونه يك يكلواني كلم كتابة باسي يكات الله شانازي كردنو خوهلنان با با بيشو با او صنعاتيك او كسائيكات اما يكيك لصفاتي خلقي جاهلية نابي مسلمان او هابيت و بلغا اينات ولا سر امقصي مثلا لبابتكاني تري امي كتابي مسائل الجاهلية تحريف الكلم عن مواضعه يعني قورين يقصى كان وشتا كان بمعناه كتير بونمونا تلقيب أهل الهدى بألقاب غريبة يعني ناو نات ورنان لأهل حق الله أمل الصفاتي جاهلية كان التكذيب بالحق واتا حق ديت كتيبا وربيناك وبيانويك رديك آتوا بونمونا لباسا كان يتر الافتراء على المؤمنين بختان وقصى هالبستن بو إيمان داران بونمونا النفاق في العقيدة زعمهم أنهم أولياء الله اتخاذ قبور الصالحين مساجد اتخاذ السرج على القبور يعني بون منا صفتك ترباسك على صفات جاهلية ازدراء الفقراء يعني تماشا كردني فقير كسين دار بچاوكي كما يعني بكم سير كردني أو كسانا بون منا كتمان الحق مع العلم به حق شارد نوا لكاتك أخوي حقك أناسيت كتجاري واهي حقك أشاريت وتو بيني سأم زهرك لمانا لمسلمانان وبقر لوانيش كصب مسلمانان شكن عندي لم صفاتان أنتي طبعا حم سأم سرباسانا آيات وحديث قولي سلفي بو هنا توا يعني بون منا كتمان الحق مع العلم به شنك لو نوع زهر استلواني ك لواني مع مصطاي عيني بن لواني بان خواز بن كتشي حق كتمك بو لبروي أقرب أسيب كازر اللي هذا قتل بدل خلق خرابة كان وسرقور كاني خوي
اکاتو باسی حق نه اکات. ام کتابه به همان شوی کتابه کانی تری شیخ گرنگی پیدراو و فعلا شایانی اوی همو مسلمانک بخوانه توا چون که تأسیسی عقیده باش اکا بو مسلمان یعنی من خوامن کتابه لهشتاو نو او کاتا خواند موا هستم کرد دوری که زوری بینی لدروس کردنی تیگهشت تینی راست و درست بو عقیده و مسائل توحید و دیاری کردنی حالینا و کمالگا لرشنای عقیده و توحیده و کود من شروحی زورا ام کتابه کمالک شروحی هیا لوانا شرحی که شیخ صالح بن لوانا شرحی که شیخ صالح آل الشيخ شرحي كي شيخ عبد العزيز الراجحي شرحي كي سعد الشثري أما شرحي صوتية شرحي كي شيخ عبد الرحمن البراكي لسر أبشهر شرحي صوتية وشرحي كي أحمد بن يحيى النجمي شرح مسائل الجاهلية هي أبش هروها صالح بن فوزانش شرحي كي لسري هي وشروحي تريشي لسر ام کتابه هیا و راسی کتابه که با پیوستی ازانم همو مسلمانیک بخوانده. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسينا خزمة نزاو دعايا شتر لا قرآن بيروس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أو نزايا بيروزا آياتك لقرآن بيروس هاتيا أو آياتيا أو نزايا أو دعايا كم دعايا كبشرية لسر بشتي زبي بيل خواي جورا باراي توا بيل خواي جورا دعاي كردي يكم دعاء ككرا لسر بشتي زبي أو دعايا بو كباب آدم ودعا حوا بيك هو بجوتا كرديان يعني. زات ما شاء أو دعاي بكي سبحان الله دعاي ك براو برا لا بشيماني براو برا لا قرانا وبولاي خواي جورا سبحانه وتعالى أبو دعايا هم باب آدم وهم دا حواء في أن درقاي رحمتي خواي قبر ده كاتك خواي قبر باب آدم دروش ذكاء إي خات بهشت ولا بهشتش دا حواي بو دروش ذكاء تفر بي لو تان هي لو بهشتي بتيري ببري بخون بخون ولا هرشو نشأو بهشتي لو خوتان اشتزيبن. وإذ قلنا لآدم ادخل أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. خواهي قولا سربش شكردن لو باشتي شون دخون شون هردستن شون درون شون دخون شون دخون وا تنها دارة شلو دياري كردن فرمون نزيش أو داري مكون بكو تاقي كرنو امتحانك دعاي ايوا لستم كاران دبل واتب خوتان استم لخوتان دك شيطانش عليه لعنة اوي لبير نكر كلسر آدم نفلتي لكرا. طبعا بيش آدم خواهي قوله سبحانه وتعالى شيطاني دروس كرت لبيش شيطان خواهي قوله فريشتي دروس كرت فريشتي خواهي قوله لنور دروس كرت وشيطانش عليه لعنة لآدري دروس كرت وإنسانشي بخول دروس كت خواهي قوله سبحانه وتعالى ذاك خواهي قوله إنساني دروس كرت كردي بخليفة هندا چي زي هندا چي بقرتوا ذاك خواهي قوله داوه لسر زنف لشتكان كرت دي سازدبا لو آدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فلدي فلشتكان ورن يودان بخلافتك يا آدم بلين واتي اعتراف بقوليك يا آدم بكن إلى السزدة السزدي ريزة السزدة السزدي تكريمة شو هر سزدك لقرآن هاتبي لبو غيري خواهي قول بمعنى الريز دي شو قلنا السزدة عبادة لبو غيري خواهي قولا نابر دي. فسجد الملائكة كلهم أجمعون فريشتكان هر همو يكوصل لباش بيسني فرماني خواهي قولا فرمانا كان زي بذيكرت إلا إبليس إلا شيطان نبي عليه اللعنة أبا من إكرت سزدي نبرت واستكبر خوي بقورا قرت وكان من الكافرين لو إخوائي قورا فرمي الشيطان لكافران بو شيطان لكافران بو ببر لعنة ونفرت إخوائي قورا إيشت زاور الشيطان سزدي نبرت زارك ايش نقلو خواي لبو مخلوقك كآدم كأمري خوايش كان خواي قبل فرمي أبا واستكبر وكان من الكافرين شيطان لكافران بو شيطان لنفرد لكراوان بو أتولى إنسانة كيش تري أمن مسلمان هي بهموش يعني خواي استزدتش لو خواي قبل نابا نقلو بشري لو خواي تولى يقروش اگر نیجه نکی دکا پینزار امری خواهی گوره شکان پینزار هفته آیات زیاتر خواهی گوره فرمی اقیم و صلاة نیج بکن اگر او هفته آیات فی او پینزی بکی دکا چند دکا سی ست و پنزار اتو بس اگر یک روشی نیجه نکی سی ست و پنزار زر فرمانی خواه شکان دیا یعنی خواهی گوره سی ست و پنزار زر با خواهی گوره با تو داره سازدم رو با اتوش امری خواهی گوره بشکشنی زور کار ساته رو درن کاتی خوش شیطان اگر پیاوشی برای کتیم در وقتی هوار شیطان نکابرای زیابو هرات کابرا گودی چیه با کرو گوتیم شیطان اما لهمو جانو خوم یک زار سازدم لو خواهی نبر خواهی عطی گرد تو رو کب دیتم پین زار سازدم لو خواهی نبر بس او رو نگو خواهی گوره بواسطه تاوانی تو امیش بغذب یعنی زور کار ساته نوزور كارسل لدر التاريك وصلاتي ملعون او كسيد نيجي ترك دكا ونيجي ناكا ملعون او تشري تاري دفرمي وجارهم ملعون رضي به اقا دورو بركش رازي من بوي كنيجي ناكا اوش الملعون وابنا من كارسات او كسيد نيجي ناكا بخواي داري او برغي سري نفرتي لدك او برغي سري او زوي جيربي او اسماني سري زور كارسات كسيد لخواي قور عاصيبي حساب لو گوری او خوای نکا کلس سریتی فرمان بردارتی خوای گور نکا ویدیو بو شیطان نفرتی دکرا خوای گورش فرمانی کرده آدم و حوا کله بهشت نشته زیبن اری شیطان علیه لان رگای وسوسه هات فیلی لیکدن فوسوسه لهما الشیطان وسوسه کسبو هات متیب آدم و حوا هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يبلى أري آدم حوا ناتني مرة بشان دارين قوب ملو سر دارة شي أقل لبدالو دارو لبري أو داري بخون بو هتا هتاي لو باشتي دمينين ونامر إنسان جب طبيعة عالي خوي عزي لنمريا إذي سرطا وان بروان بينكت برام شيطان سيكرت سازدي برت شیطان سندی خوارد و قاسمه هما سندی لیو خوادن بخواهی گوره اینی لکوما من الناصحین من لبو ایوه کسا چی در سوزم زیادر نه لبو گوما برجمه دی گوم دوی بزاری را آدم و حوان یعنی لو تصوری نبون کسا کبی و جلعتی و اتدابی سند بخواهی گوره بخواه بدرو اوانش دبری دارکه هم خواردو فلبالي دارك يا أخوات أبز هستيان بتاوان كرت هستيان ببشماني كرت نخوة مالا دارك ما أخوات هذه أخوة يقول نيقود نزيش أو داري مكو منك نزيش نكتي هلا بركاش ما أخوات ألي لا بزوتا بشماموني أخوة عندر بروتان ربنا ظلمنا أنفسنا برورد قارة براستي أمدان بحالك أخوة من دنين اعتراف بحالك أخوة من دنين أو اعتراف أزور مهمة شیطان سرپیچی خواهی کرد آدم و حوار سرپیچی خواهی کرد خواهی گره لآدم و حوار خوش بو بس ده شیطانی خوش نبو باشه لو خودشان سرپیچیان نکرد لو خواهی گره لآدم و حوار خوش بو لو لشیطانی خوش نبو نفرتی بکرد و کارکه او بو آدم و حوار اعترافیان بتاوانکه کرد کن ربنا ظلمنا انفسنا پرورد گره براز دی اما استمال خومان کرد اتونا اما اتو بمد قوت تخوني او داري مكروة بس نفس شيطان فيري لي كردين وداوي بشي ما بونو يا كرد خواهي قررش ليان خوش فلان الشيطان عليه اللعنة اعترافي بتاوانا كي نكرت بل قوتي ربي بما غويتني خواهي اتو ولا مركت اتو او تاوانت بمكت اتو تسبو آدم اللي مكيت كردوا ام سعي بما بو اقاتو نقود بأساس ديلو آدم وكو بشتو شئ وين دبو و لو مستاز دلو آدم بم خواهاتو نزانی من دزام دو او ساز دلو من با لبروی خلقتنی من نار و خلقتو من طین تو من دل آگر درست کرده و لو خور درست کرده انا خیرم منو اما لو باشترم تو نزانی خواهی با نزان دانا خواهی با زور زان دانا و لیاد بیده و او کفر ایبای پیدا گوتره اتو نزانی من دزام دو او ساز دلو دو اتو چی با او آدم اللهم قیت دو یعنی بیرا سبحان الله او تو غیانه کرد پرانبر خواهی گوره تاوانکی دا پر خواهی گوره لیاضو بیلله بیوی خواهی گوره سبحانه وتعالی لعنتی لکرد نفرتی لکرد ابز اورو خاك شي غوت الشيطاني سبحان الله فتاوين ذاك هذا الاخوه خطاي تو اتو ولا مكر والعياذ بالله يا زار يا خوي بي الاخوه يور زاناتر اخوي بن زان زادني الاخوه تو نازاني زانان ده فرم كفر جوري يقول كفر كان كفر الشيطانيه ها او نظام استاك هي كبي ده قلت لي ديمقراطيه بنائي ما في مروف اوريك كفر الشيطاني ذاك خوای گەورە دەفەرمێ کاکە دەست دەبی دەستی ببڕێ ئەو دەستەی کە درێژ دەکە لە بۆ ماڵی خەلکی و ماڵی خەلکی دەباو ئاسایشی کوناو کۆمەلگاتێکدا و بەرژەوەندی خەلکی خاتە مەدرسی بێ ئەو دەستە ببڕدێ لە خوایا تو نازانی دەبێ ئەو دەستە نەبڕدرێ ئەو دەستە نەبڕدرێ ئەو لەگە بنەمایەکانی مافی مرۆڤ تێک ناکات ێ باش ئەو کابرایی کە دێ دزی لە مارت دەکە ئەو ماری ئەتو لە خۆت پێکرد بۆ نایە چەند سارە پێوە خەریک بووی خۆ بزانی بە ئاگای دەشت کوژی بنیا وەڵا کەسە زینای کرد نابێ ڕەزم کردیان زەلدەی لێ بدری وای بە نەزان دادن باشە کەسە زینای دەکا دایان پی سی دەکا ئەتو لە ئیسلام زەواسێ هاوسەرگیری شەرعی هەیە تو دو دشی بریاری خواهی کرد و سر زور کسی به خوشی نازنی خواهی کرد پنام دارو دنیا نیه پر کردی نه ملا نازم دیمکرات دوستی وار ما تو اسلامتی اسلام تسلیم بونه لو خواهی کرد تسلیم بونه سلامت بونه بلا ما تو که تسلیمی خواهی نبیت پشه بیه چی دنیه با هست با دوای او فضاحت پیدا بوا لو درگی هر چی سری زانی دنیا و دورم دکانی دنیا نه تو را درگی چندانه من در فراندنو من در خواردنو من در کند قربانی شیطانو تزيج كنا سر من دارو يعني او همو كار سات اخوي يقولك دروز زكات يدي الشيطان اخوي يقولوا ولا عنتي ديك ذاك قلت ربنا ظلمنا انفسنا اللي رتياك دانيا بالكان اخواننا او دانا نبهله زور مملويا يقدم الزكان توبين سوء او الاعتراف بالذنب اتو اعتراف بهلكتك بو اگر امن اعتراف با لکم کل دوباره ناکم و بلا مگه اعتراف با لکه نکل چند باره و چند باره شیده کم و بدرن توبه گرجی مرگه مگه گرجی بکشه یعن ببری شو اعتراف ناکم آدم سلامی خواهی لبی نگود والله خواه شیطان فیالی لیه کردم شیطان بزنی کردم یعن والله قدری توابو تو حال قدری منو توانی من نصیبو بلکو راسته خوی کوسر بر پسیاریتی او تاوان او هلی خسته از توی خوی ربنا ظلمنا بیکوا هم آدم هم حوا با جده بود هم راستی پرورگارا ای مستم من لخو ما کرد اما ظلم من لخو ما کرد نکس نده بیعم و فرمایتو الشری نده بیعم بجی نفس بکم نده بیعم بجی شیطان بکم و این لم تغفر لنا و ترحمنا اوش او پری یان لوتکی هجاریه برانبر بخوای گورم که تو زور زور فقیر و معتازی برانبر بخوای گورم و تا خواه تو گلی من خوش نبی هیچ کسا چی تر نیب پنای لب بی و من یغفر الذنوب الا الله بیزگل الله و رب زامن چیت که هیل گناه کاند خوش بی کسا گنیه بیزگل خواه گورم سبحانه و تعالی لیت خوش بی لنکونن من الخاسرین اوش دانان بوی کتنها سركوتن لرحمتي خواي دا اتو اگر رحمتي خواي دز نخي دنجي همو خلچي دز بقي هل نزل المندان لنكوننا من الخاسرين لدورا وكان دبم كاتا انسان لهر دو دنيا توشي ما يبوسي دي اگر اعتراف بها لكان خواي نكا توبي نكا نگر توبر دستي خواي قول الدعوي بشماني نكا كنا حكان نخوي نكاتو او لو باري دوران ده هم رحمتي خواهي ده دوريني وهم باعشتي خواهي قولش ده دوريني بويا قلت يان لنكونن من الخاسرين اما استمان لخو ما كد اگر لي ما خوش نبي بس زين في امان دانيتوا اما لدورا وكان ده بي ده تمشنا كزانا ينسي دفرم لوان ابن كثير رحمتي خوالي بدفرمي فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه او دعاء يا ربنا ظلمنا انفسنا او او شانب كخواي جورا فيري ادمي كلبو او توبي بيبكا كل سوره بقره ما جاي بكراوا او التوفيق خواي بو او رحمتي خواي جورا بو بعد منو او دعانك القران ياتينا دعاء جور دوريان الحديث في غنبر صلى الله عليه وسلم شلو او انا وحي خواي جوري سبحانه وتعالى خواي جورا يعني كل يكاني ذايني شون درجة داخلة وكاني في بر الخوم عم بكينه وان سارة سري جناح تاوان إلا توبو قرانو بشمانية بولاي خواي جورا سبحانه وتعالى. إمام القرطبي رحمه الله دفرمي أو آية نشاني أو إيه كهركس إقدان بقنا حكي دابني وداوي اللي خوش بمبكا خواي جورا اللي خوش دبي شونك أو رقاي شيا رقاي باب آدم يباوك من وداي برزمان خاتو حوا كهلايان كرت دانيان بعلكي خوانا وداوي اللي خوش بني كرت خواي جورا اللي خوش بني يعني أماش فير بين اگر ابو دعای وان پاراین و کوان اعتراف من کنو تاوانه که من خسته از توی خو من و پشی من بونه خو من در بری خواهی گره چون لآدم و حوا خوش بو او حال ایمش خوش دویه خوی لخوی او پارانه و امیده چی که دا هیم. شیخی سعدی رحمتی خواهی بیده فرمه طبعا اما جایی بود دعای ده که ده فرمه او دعای سیشتی که ده هیم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. فالمئة دعاء سيشتي تدايا يا كم اعترافي تدايا دانان بقونا حكا ظلمنا أنفسنا إما استمان لخو مانكر دعاء مغفرية شي تدايا دعوائي لخوشون لقى الرحمة وإن لم تغفر لنا وترحمنا أقل لي ما خوش نبي بزيت بما دانيته ذا وتمان زيا وزك لوي بدر دكمي كآدم لجر إبليس شيطان ناوي زورم عزازي لي بيدا قوتري شيطان لي بيدا قوتري إبليس شي بيدا قوتري كمفليس بو لرحمتي خواهي قورا شورا لرحمتي خواهي قورا كاردو جان سر بيسي دكن شيطان علي لعنا كسر شي لود برز بوا لويا تاوانكي دخاتا أستوي قدري خواهي قال ربي بما أغويتني أو قدري توبو لو من كانوا سيدبو أمن قمرابم لو نفلت لك رب أدم آدم عليه السلام توازعين إن شاء الله يعني خوي بكم زاني خوي بزور نزاني بري والله أمن آدم تبا دستي خوت أمن الدروس كرديو وخود روح لنا ودانايبو ملعك السس ديان لمن بردينا فإنا والله خوي ظلمنا أنفسنا أما استمعنا لخو بيه خواهي قولي التوبة وقرانا وكي بابا آدم ودهي حواهي قبول كرت اوهي كوكو بنده يبارده قرين قناح كردن انسان لخواهي قولي دولنا خاتوا اگر تاواني شد كرت بو تاواني اتو لخواهي قولي دولنا كريو شما انسان يا بني آدم كلكم خطاون وخير الخطاين التوابون ايما انسان ملايكة دنين اللي بيغنبرانين هم ما عندك مني على نفس مانيا عرزو مانيا دك مني ناو هلا بلان باشتيني هلا كران شيا او كسكا دقريتوا بشي معبوني خوي در دبري اما كقناع اكم كردو سر بيتي خواي قورم كرد بو قناع اللي خواي دور نكت مو بلان بردوان بوني من لسا قناع كو شانازي كردني من با قناع اك خواي قورم پنامان دا او بردوان بونا او خرابا كدان بالكي خود نانيني اول اخواي قول الدور دي اختوا اي اخواي قول فرمي يقول يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم اي بيغمز بلي بو بندانم كسيد الرويان كردي اللي بنا بيامبري لا تقنطوا من رحمة الله او انا ناوميد نبن رحمة اخواي اقل بقرين وداوي بشما بولو بكن اخواي قول اللي انا خوش دبي زالو دعای چندین وانو پندو آموشگاری و سوتی لوانا بر پرسیارتی تاک کسی یعنی لو دعای فیر دبین کلکاتی حالا دا اما ناسین یعنی با دعای بیانو بگرین یعنی بنین والله و خطای خلچی هم یعنی خطای زمانی زود در اقصیده کن بلکو بریکا کم من حالا مکرد ترابک عیبی تدانی هم فریز نکن بتم یعنی حالی خون بس خاچی دامش چین بریم خلق وای نم کرد خلق امنی هم بر او وضع او ظروف و او بارد و غر نه یکم سبری والله ای بر حسی امن هم کرد خدای خون
1: نفس بيكردم الشيطان بيكردم ده بان فرمايته بالشلم يا رب العالمين ده ولا ابوه مو ولا شيء انسان كغرضش قد ما متكبر نبي اعتيادية حتى باش ما من اخوي لاخوي توبية الاعتراف بالخطيئة فضيلة انسان قدان بالي اخوي ابن الريزة غلطك بابني غلط مكرت اوري ما او تكبرة يعني زور كارساتا لا قيران بل قيران ما دبا لا تشيش اللي بو تشيش ستولى دنيا متيك شو الشيوة روجانا خلق لبتا قرباني او لا او لا لبين او هيتش خوراي اي كاكا دبريت غلط مكرت داواني بردن اخوائي دكم داواني بردن اخوائي دكم بري والله او رأي قرتم غلط بو او برنامج دامنا غلط بو والله تماعت ساي كورا كردم داوي باش ما عمل اخوائي بكر لخرقي اخوائي قرب كان دنيا تساعدي بو اذا قرتوا بس ما رأينا عديدة كا يعني ناچه تجربه باری او بر پسیارتی مسئولیتی که او هیتی بگرته و انزا به امید نبون نگره وی که آدم و حوا لبهشش در کرابون بلان به امید نبون رحمت خواهی گوره اوش فیر مانده که هیچ گناه حقی انده گوره نیه که رحمت خواه نگرته و هیچ گناه حقی نیه انده گوره بی که انسان ما یوسف کن نا امید کن رحمت خواهی گوره نا نعم يدنو وقت آدم وحوا نعم يدنو ولا رحمة خوي كلا باش الجكران توبة عن كده وبشما بنوا وخوي جورا وعن جدباتوا بعوني بتوبة هشتي بيعرز قرتن لداي كباوك بخوي دني أو دعايا أما شو يعني بابا جورو بدأ جوري خو ما عندك كمين لقرارو لبولاي خوي جورا نكش يعني شيطاني ملعون بكوين كيني او اياتي اما بخيني او اياتا باشتين ويردا لبو او كسي كاز دكات يعني بنا عكاري زورن شانيان قرس كرديا ولا جاي دا توشي شكز بوا او كري لك براستي دا تاني بو كري لدرقاي خواي قورا بداو وخواي قورا بزان در كيدي دكاتو قبولي دكاتو كبراستي دعاش قوريا اما بود و عبر دوام پیل خواهی گر پاری نوا و بجزان اگر گرای نوا بولای خواهی گر و کباب آدم دوی حوا خواهی گر لما خوش دبی صلی اللہ وسلم و بارک على سیدنا و مقتدانا محمد و على آله و صحبه اجمعین.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما دو بابي ماوى بابي كان باسي آدابي أو قرآن خوينانا أكالو كاتياك قرآن خوينن آداب كاني چيا بابي كوتايش باسي دن خوشية اوي كغرنغ اتر دوائي كوتاباب اميك افرمي باب آداب القراء حين تلاوتهم القرآن او قارئاني كاتيك قرآن اخوينن ابي چون بن لكاتي خوندني قرآن كيا چون دانشن چون هلسو كوتكن مما لا ينبغي لهم جهله. أما كومال آدابي كومال شتهايك بازكا كناكري قارئ لي بآقابي وني زانيت زانين يان بيوستا بويا فرمي وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك. افرمی بلام و خوش، بلام و پسند، بکاری کی باشی دا انیم بو او کسی که ایوی قرآن بخوینه، چی لشوا بخوینه، چی لروجا بخوینه، یکم انیت طهر ابی دست نویش بگرید یعنی خوی یکم خوی خاوین کاتوا با پوشاکی کی جوان، با لباسی کی جوان، هر وها بلاشه اكي پاكو تميز و دزنج اكي تواوشي هبيتو و ان يستاك بوي دمي بوني لينيه هميشه بي پیش او دسکا بخوندني قرآنكا سواكا یا بفلچا دمو دياني بجواني بشورت هميشه بو و ذالك تعظيم للقرآن هميشه لبر با گوره گرتنی ام قرآن ایمه پیویست ام قرآن بچاوی که گورت ما شاب کن چون که بو لأنه یتلو کلام الرب چون که کلامی خوا اخوانی تو فرمایشتی خوا اخوانی تو قساکانی خوای پروردگان دخوانی تو انسان تما شاکا کاته که رئیسی ولاته لأنه یتلو کلام الرب چون که کلامی خوا اخوانی تو فرمایشتی خوا اخوانی تو قصه که خواهی پروردگان دخوینه انسان

ئەم عەبدە ئەم ئیماندارە پیاو بیا ئافرە لە شەوا بیا لە ڕۆژ کە قورآن ئەخوێنێ فریشتەکانی خوای لێ نزیکە بنەوە. لە کاتی خوێندنی قورآنە فریشتەکان نزیکە بنەوە و یدنو منه الملك فریشتەکان و جوبرائیل هەموو ئەوانی لێ نزیکە بنەوە. فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه أجر أم كسك قرآن كدخويني سواكي كردبي دزنيجي جواني كردبي دمود داني بباشي پا كردبي تواني أو فرشت دمي لنا تسدمي أو داني. فكلما قرأ آية أخذ الملك بفيه حركاتي أم قرآن خوينة أم قارئة آياتيكي خويند أو فريشتيا أو وكو ألي لنزيكيتي لايو وكو بلي دمي لاي دمي أو وإن لم يكن تسوك تباعد الملك عنه بلام أقربوني دمي هاتو سواكي نكردبو دمي جوان خاوين نكردبو فريشتكي ليدو ئەو ئێمە کەمتر ئەوە ئەگونجێ لە کاتی نوێژا سیوا بکەین بەڵام لە کاتی قورآن خوێندنا سیواگ ناکەین. ئەوە یەکێک لەو ئادابە جوانانە. بەڵێ من هو ئەچێتەوە بۆ مەلەکەکە بۆ فریشتەکە. بەڵێ قوربان. نا من هو ئەچێتەوە بۆ وزەلام یعنی تەباعەد الملەک من هو فریشتەکە دوور ئەکەوێتەوە لەو شەخسەیە. سواكي نكتو كواب فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملكة. أفرمي أي أهل القرآن أي هل قراني قرآن أي أواني كا يو خوتان حزكا ببنى بابولي بدوري أم قرآن ياو بصورين وا شياوني بو إيوا أو فرشتي لخوتان درخانو فاستعملوا الأدب أدب كاربين فما منكم من أحد إلا وهو يكره هجيك لأي والنية إلا بينا خوش إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه هرجيز لأيك لأي وا كاتي كبيوي لقل كومليك لهاولو رفيقانو برادركانيا كوبي بينا خوش أقل لو بيش جوان خوی آماده نکاو دمو دیانی نشواتو خاوین نبید. دیتو لخزمتی قرآن ایت. خالی که تر که گرنگا ایم استاکا کمتر مصحفه کم استعماله کن. حالی بوی بزوری ام موبایلوشتانا اعتماد یا کن سر. وی افرمی وی احب ان یکثر القراءة في المصحف. يم خوشة تاقوايكا بزوري أو قرآنيك أي خويني لناو مصحفك يا بي خوين لفضل من قرأ في المصحف شنك أويك لناو مصحفك يا أي خويني خيري زيادريك لشتيكاك المصحفنا حتى أويك لناو مصحفك يا أي خويني خيري زيادريك كلو تفسير يا بي خوين لكلي بتفسيرك يا بي خوين ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر شياونية لايقنية قنجاونية بو قرآن خوين كاتيك قرآن كاتيك دزنوجين بيبي قرآن هالقر كاتيك قرآن هالقر إلا أبي دزنوجي هبي يعني بدستي دزنوجة ودزبال قرآنك وقرآنك هالقر فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به أجر بي خوشبو لمصحف قرآن بخويني ببيت دزنويش أتوانيت زرارينية بلام لكن لا يمسه نابي دستي ليه يعني يبي قرآنك أوابو كرابيته وتماشايك نابي دزل قرآنك ببيت دزنويش بلام أتواني ببيت دزنويش بيخويني ببيدز ليدان أي لا بركاني شون هالباتوا أفرمي ولكن

0: يصفح المصحف بشيء لا بركان قرآنك هل داتو بشتك حالبي ولا يمسه إلا طاهرا نابي دست لقرآنك بدا دست بر قرآنك بكوي مگر دست نجي هبه إنا درسني وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك أقنجي أما إنسانا فرجيني قائم بجاري واهيا بايلي ببيتوا دي بيوست بو أو كسي كقرآن خويني لو كاتيها كقرآن خويني أقر خريق بو بايكي لي بيتواني يكسر قرآنك ببريت نك قرآن بخيرون لدواي شواني بس يترو مشغول بي حالي بي حتى ينقضي الريح حتى بوانك تواو أبي بالا بريج بيت اشتكى قطع بك ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل دعي أو أقر بي خوش بو بخويني بشي دزنج بقري وبدزنج وقرآن بخويني أما قولت ريك وإن قرأ غير طاهر بلام أقر قرآن خوين ببي دزنج فلا بأس به زرري نية بلام أبي دس لقرآنك ندى وإذا تثاب أبوه ويقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب أجر باويش كدا لو كاتيا قرآني أخوين أبي قرآنك بوستيني حتى باويش كتا وبدز بدمي وبقري قرآنك نخويني حرف كان تيك باب سليك أو إيكيك لآدابي أو عنيك قرآن أخوين لكاتي أخوين دني قرآنه أبيت أبش لا أم أفرمي أبيت وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها أفرمي إيكي كتل آداب كاني أو كسيك القرآن أخويني أويا هركاتيك لقرآن بيروزا تي بري بلاي آياتيكا كسجدي تلاوتي تيابو أفرمي السجدة بريت أوي آماجة بوك آية لقرآن چن سجدي تلاوة هي أفرمي وفي القرآن 15 سجدة لقرآن 15 سجدة 15 شوين سجدي تلاوتي آية وقيل 14 قيل قليل شواردة وقيل إحدى عشرة قيل قلي أنظر مهم أوي بلاي هر آياتيك لآتكاني سجدياتي بري لكاتي خندني قرآن سجد بريت والذي أختاروا أن يسجد كلما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه ويغيظ عدوه الشيطان ألي أوي كمن اختيارم كردو وبنامه وپسنده او هركات آياتي كي سجدتي پري ام سجده بري چونك او سجده بردن ابيت هوي اوي خوال خوي رازيك او شيطان لخوي ترك شيطان عاجز بي ترابت روي عن ابي هريرة عن النبي قال اذا قرأ ابن آدم السجدة افرمي هركات امروفيك سجدي تلاوتي برد فإذا قرأ ابن آدم السجدة هركات مروفيك إنسانك سجدي خون آياتي سجدي خون لقرآن فسجد سجدي برد اعتزل الشيطان يبكي هو شيطان دور أكويته وكلكي أقريب بخويا ودزكا بقريانو هاوارو فغان يقول علي يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار قرب سرم مروف آدم إنساني نوي آدم فرماني بيكرا بسجدة سجدة بردو وهي أو سجدة وبهشتي بخوي دست بركر بلا مني نقبتي مالويران فرمانم بيكرا بسجدة سر بيشيم كردو عصيانم كردو فرمانا كم جيب جينا كرد فلي النار دو زخم بو دستبر. وأحب لمن يدرس وهو ماش في طريق فمرت به سجدة أفرمي فسند بلام وبو أو كسي كوا قرآن أخويني يا درز عليتو إنجا بريقي شعر وعات بريقي كارتو دوري قرآن كيتو يا درس قرآن بيكي علي لبر فمرت به سجدة أجر آتيكي سجدي بلاياتي بري أن يستقبل ربكات قبلو ويومئ برأسه بالسجود وسجد توزي بوسجد كسد أوداني سجد كبري وهكذا إن كان راكبا فدرس
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بري
2: الله أكبر الله أكبر

0: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆز ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بس أجر سوار بو تدريسي أكر فمرت به سجة سجدة يومئ نحو القبلة إذا أمكنه توزي أواصل إذا أن ينبرو قبلة أجر قنش دواي أواء فرميه وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلو ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب أفرميه أو كسيك قرآن أخوين الشاق وهايا بجواني بيري لب كاتو لخوينك عمان جهر خويندن يرود نبي وبير بكاتو التدبر راب ميني تي بفكري تدبر بكاتو لواني كإخويني ويستعمل غض الطرف وشاوي شداخة عما يلهي القلوب لوش تاني كدلي إنسان مشغولة كان وميشكي إنسان مشغولة كان وأن يترك كل شخص شغل حتى ينقضي درسه حتشي كارو في شهي وازي لبين تا درسك توابت كان أحب إلي ليحضر فهمه ولا يشتغل بغيرك وأوي بشاكي ليتي بقاتو بيجغ لكلامي خواب جيجي ترو مشغولنا به وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم بلا مو پسند کاته کوا قرآن دخوینه درسی یا درسی قرآن دلیتوا یا درسی قرآن دخوینه اگر تی پری بلای آیتی که آیتی رحمت بو دواب که لخوای تعالی بلی خوایا بیبشم مکه و اذا مرد به آیت عذاب اگر تی پری بلای آیتی عذاب استعاذ بالله من النار فنا بگری بخوال اگری دوست خوایا پنام بی وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى أجر تيبري بلاي آتيكا كباس لخاويني وباكيو بيقردي خواي تعالى يكر لويك وخواي تعالى باكو بيقرد لويك أهل كفر إيلين أوسبح لله جلت عظمته وعظمه أولو كاتيا بتسبيحات خوابك وخوابه قوله بقريت فإن كان يقرأ فأدركه النعاس إيه قال لو كاتيا القرآن يخوند أوخ ونوزي بهات حاليبوي فحكمه أن يقطع القراءة حكمك ويتر يكسر قراءتك برنتو قطع بكاته قرآنك بفيشيتوا هو موافق للسنة وأقاويل العلماء اما كابو شوي يكسر واز بيني وقرانك بيتشيتوا او موافقي السنه اقوال علماي وانا اذكر منهما حضرني ان شاء الله من اوانيك استاك لبير من اوانم باس اوانه باسك عن ابي عبد الرحمن السلمي ان عليا كان يحث عليه ويامر به يعني السواك حزتي علي زور هاني خلقي اداله سر السواك وفرمانش في أداء فرمي إن الرجل إذا قام يصلي بيابي أقل هستا نوجي كرت نوجي كرت بله فدن الملك منه فرشة لينزيق أبيته يستمع القرآن لو قرآن أقريك أي خويني فما يزال يدن منه أو أن دي أم فرشة أوني لينزيق أبيته حتى يضع فاه على فيه كادمي لسدني أو دعنت فما يلفظ من آية هج آيتك ناليو لزاري درناشي إلا دخلت في جوفه إلا أجتنا وكل بشاي أمو متأسل بيت. وعن إسحاق بن منصور الكوسجي قال قلت لأحمد القراءة على غير وضوء قال يوتم بإمامي أحمد آية أقل كسي القرآن بخيوني ببيد أزنيش فقال لا بأس بها في المزارينية ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ بلام لنا وقرآنا دستي لندى إلا دزنجي هذا وقال إسحاق كري راهوي فرميتي سنة مس أو فرميتي سنة كي بيغمر صوص. عن أبي بكر المروزي قال كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف الجاري وهب عبد الله لم قرآن خنديتي لمصحفه وهو على غير طاهر دزنجيش نبوة فلا يمدس لنا داوة لكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفع فلم داري قامش يشتيكي بيبوة كلا بركاني بجواني بيهل داوة طوان. عن زرزر قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح فرمي جاري واهيم القرآن أخوانا مبايكم لي أبيتوا فرمي تمسك عن القراءة حتى ينقض تنقضي الريح فرمي تابعك كوتايدي يكسر قرآنك ببشرين القرآن مخيون تأو كوتايدي. وعن مجاهد إذا ثبت إذا تساءبت وأنت تقرأ القرآن أجر تثاءبت أجر بجمينك اللي بيابو تو قرآن دخوين فأمسك أو بوستا حتى وكو أو باويشكو شتتا أروات. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم هل يكيك لأيوا خويهات فليرقد با يكسر راكشي فإن أحدكم يريد أن يستغفر شون كيكيك لأيوا أيوا داواي لخوشبون لخوابك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. برزان عزيزان دوبارا بخير بينوا لدرس بابتي فصول في العقيدة بونسرو كاتبي بناو بانك عبد العزيز الطريفي. برزان إما جيشنا فصلي يازدمين كأبش أو فصليا درباري مردن باسي دكات مردن كبابتك أما دزانين هرتي أو بشريتي كأما دروز بوينة إلا روجك دعديت أو دنياي بجدلين وهر يكش أجالي خوي هيا هر يك كاتو زمني خوي هيا كوا دمريت ويا مردن حقا لسر همو معنا براستي وهر إنسان كش كلسر دنيا دجيت هر يكو كاتو زمني شي خوي دياري هيا وكورترين جيانش جيانا لسر دنيا أو جياني إما كدبين السر يعني إما تن مراحل هيا يا كبضلين حياتي دنيا هي حياتي برزخ هي حياتي روجي قيامتها هي حياتي دنيا مثلا استاوكو بيغمر دفرمي أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يبلغ فوق ذلك بين الشيست وحفتا وقا توزق زياتر بي قوما كاني بيشتر لوانا دقيشتا 1000 صالو لوانا زياتر وأوانا وكو نوح عليه السلام على نبينا بلام أقر إسلام تمشاك بكين يعني عمري أواني أصحابي برزخ ياخذنا ناو قبر دانا قبل زمني موسى عيسى زيات له 2000 سنه زمني عيسى اويش يعني زيك 2000 سنه اجي بسيه بيستر او زمني نوح عليه السلام دوانا 10000 سنه بي ادي بابا قور ادم او انا هو لحياتي برزخا كوات حياتي برزخ زوز دريشتنا لحياته جياني امي تاك تاك افراد ها برزان او جياني لس الدنيا بويا خوي قورا يعني وصف كرديا بكواتي كاتشي يكزار كرد بابزاني مؤلف سدليد درباري مردنو موت كدفرميت الموت حق مردن حقك وحقيقتك ديت السر همومان مردن اويا او لا شيء ما كيسر روحي تيدايا كاتي لزجي دايك مانين لا تر روجي ونفخي روحي تيدا دكريت يعني دواي اوا يعني تقديري أويدا كريتو عمركيو أجلكيو وهروا رزقو روزيو أيا شقيا سعيدا أو تقديري كتقديري دوما يا سيما تقديري كنو الحلم محفوظي شيء تقديري شيء نوزجي دايك معناها أو تقديريش كدكريت أو لكاتك تازا روح من دستنا وجستمان أو كاتك ملك دي نفخي روح دكات بلان أو كاتي نفخي روحكي دكات تماني شي ديار دكريت هلو كاتي عمرت سن صالية كواتا وكو هندك زانا دلين بريزان جي هالوسطي ليرا كدلين تي راب ماليني وتي بفكرين أمري إعدام مان لكاتي دروزبون مان دراوا لناو زجي دايك مانين أجل مان دياري كراوا يعني كي إعدام دكري ياخو كي كوتاي ديت كي كوتاي ديت لناو زجي دايك مان لو كاتي نفخي روحي ودس نيشان كراوا ديار كراوا كواتا زور ظلت بو دنياي خوش نبي زور اميدت بو دنياي نبي روجك دادي او دنياي بجدالي خواهي قد فرمي كل من عليها فان عليها يعني سر او زوية هموي فانية هموي دروات بجدالي بس تنيا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تنيا وجه خواهي قورا دمينيتوا بس خواهي قورا فاني نابتو ازلية وهتا هتايا غيري خواهي قورا هموي فانية ننابتشيت كواتا او همو ملائكه قورانا او بيغمبرنا زارنا هموين ناويتون او انا وكو شاعر دليل لو كانت الدنيا يدوم فيها احد لكان رسول الله فيها مخلدا اجر او دنيا يبو كسك بمايا هتا هتاي يدوم فيها احد كسك تدا بمايا لكان رسول الله فيها مخلدا او كاتب بيغمبر صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء سيد البشر او تدا هتا هتاي دماوا كبو او خوشويستا او پیغمبر نازار نماوا اي توي بشري ضعيف ددوه تا تاي لو دنيا بيني باشا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام تنيا خواي گورا
وجي خواي جورد بنيته هتا هتايو كفاني نابيد كخاوني برزو جوراتيو بريزا. ومن الإيمان الإيمان بما يكون بعده مما جاء به الوحي من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. كواتب رزان كذا لين مردن هيا مردن حقا دبي بزانين لدواي مردن إيش أوش تاني ديت أوش ذي بروامان في هبي كمجموعيك شتا دقي قرآن وسنة فيها تو دبي بروامان بوش تاني شبي كأوش فتنة قبرة كأو بسيارانين ناو قبرو خوليك داني قبرو هروها عذابو خوش يا كاني ناو قبرش أو أنا دبي بروامان في هبي إيمان إيمان دارو مسلمان كذا لين مردن هيا لدواي مردنيش مرحلة برزخة وكو بس ما كك مرحلة شي دورو درجة لو أنا هزاران صال بي ننا أوجور قبريا فتنة تدايا وهروا خوشي وناخوشي تدايا. والإيمان بالبعث والنشور كواتا أما دلين كدمرين بروامن بها بوجدا هيك زنديبونا وهيا روج قيامة البعث على استعنوا والنشور بلاو بونا ولا روج محشر كواتا هم قوناق وناغ مرحلة مرحلة برزان بعث كهلصة نوايا والنشوريش ككوب نوايا لا روجي قيامة لصعي عرصات خواهي قورة دفرمتي ونفخ في الصور كاتي ميكائيل نفخي لدادات نفخي يكم دنيا تخد دبيتو همو يتيك داتيت ونناوي داتيت نفخي دوميش همو أو خلقيا زنديد ابنوا لا عجب الذنبكي بارانش دنيري وهمو هل دستوا هل يكولا قوري خوي هل دستيتوا. فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أجداث يعني قبور أجر نفخ دوام لدراف. وإذا ونفخ في الصور أو صورة وكشتك بلولك يعني كلاشاخك كنفخ كي لدداد ميكائيل إتر أو نفخ دواما هرتي أو بشرية نناو قور قبركاني تدبن ينسلون نسل يكودلين أوها وكوبلين باقلتون العرض بلن دبيتو يعني ديتا داري شين دبيت أوهاني أو إنسانش نناو قورو قبركي ديتا داريو دردسيت. والشاك في ذلك كافر بالله هريك تشجماني ببعث هبيد زنديبون وروجي قيامته أوانا أو إنسان كافر دبيت سنك يكال أركام إيمانش أو الإيمان باليوم الآخر روجي قيامت يعني روجي زندي بونوا كدلي روجي قيامت كوملك بابتي وشتي تيدايا مرحلي برزخيش قبر أو أكو إمام عثمان دفرميت القبر أول منازل الآخرة بريزان كإنسان مرد كتونا القبر أو يكم منزلي آخرة دس بيدكات أو جيان روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. أو يقماني هبيت لا زندبون وروجي قيامت أو إنسان كافرا. وأما الذين كفروا خايق ورد فرميت فالأفلم تكن آياتي تدلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. خايق ورد وصفي كافرا كانوا بباور كان دكات دفرمي أو أنيك بباور. أما الذين كفروا أفلم تكونوا آياتي تتلى عليكم هذه آية كان مام بلغ كان مام بسرتا ندخل دراوة قرآن كان كتاب كان بيغنبرا كان نهاتون تلاوكرا وبسرتا خل دراوة كروجك دادي وقيامته وأوانيا فاستكبرتم إيوا تكبر تانكر عينات تانكر لو تانبرس كردو إيمان تان بينا هنا بيغنبرا كان وبكتاب كان وكنتم قوما مجرمين إيوا بونا نتويش استمكار ظلم تاوان تانكر إجرام تانكر. وإذا قيل أجب يا مقترد إن وعد الله حق وعدي خواي جورديت يعني قيامة أجب يا مقترد إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها ساعة أو كاتك قيامة داديت جماني تدانية ساعة جبوه هندي ناي قترد ساعة يعني ساعة يعني حدوثه يعني أو كاتك رود داد لوا ناولنا ساعة بزنية أو ساعتي إما كات جمير بلين ساعتك شيز دقيقين هر او كاتي كقيامة دادت ناوي دين روا ساعة هند علماء دليل بر اوي كاتكي شارد رايتوا بو ناوي دين را ساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري دليل اقا بيان بقوتريت اوا وعدي خواي قورا راستا ساعة قيامة دادت اوان دليل ايما نازانين ما ندري ما الساعة نازانين او قيامة تيو دير يان نايت ايما نازانين يان بروان بينيا إن ظن إلا ظن
إما بجمان من بيها يعني إما بروامن بينية أو أشتكى إيوه دلين وما نحن بمستيقنين إما يقين ما بينية أو جمانك إيوه وضلين بروامن بينية فضلا عن المكذب بالآخرة أو بس تنيا هاتني قيامت سرتايكي بيز قالك الروج قيامت داديتو أحداثو بهشتو جهنم أوانا أو هيتك أو أصلا بروان بزين دبونا وكانية كروجك داديتو بهشتو أوانا هيا خواهي قد فرمي بل كذبوا بالساعة أصلا أوانا بروان بينيا يعني دروان كردوا بسرتي بروجي آخرته قيامت كبيد دكرتي الساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وهروا إيما آمد من كردوا وأو كافر بيباوراني كبروان بروجي قيامت دانيا عذابتي يكجار قرم سعير يعني قرم وكشندا كذا كليتوا أو عذابه سزايما دانا وبوشي بو أواني بروايا بروجي آخرته روجي زندي بونوو هل الصانة ونياكا بباورو كافركانا وهروها لوانا زود زارهاننا والله تكاني مسلماناني شندق لأصحابي علماني وإلحاد وأوانش بروايا بس زندي بونوو النبي دلي آية اللوين دلي هاتي تيوا يعني هندق لعلماني كاني أو سردامي إمناو مسلماناني بنامج مسلمان دلي چي لوي هاتي توا يعني تي يعني بروايا بينيا برزان زوزر خطره كبروات بي نبي او كافره برزان كافر شاخينيه كا او اركانانا يك بروات بي نبو معناه كافر كبره كافر دبي كافر دبي مرتد دبي الاسلام درواته در چونك اوانا مسائل اركاني ايمانا ومن الايمان هروها لا بشك لبشكان ايمان كغوتمان بايمان وبروات هبي با مسائل قبر عذاب قبر هروها بعث نشور زندي بونوو هل صانوا هروا إيمان من بوش ذهبي كالدواي زندي بناو هل استعنا وش تجي ترى بيا دقدرتي حساب محاسبة كردن ترى زودانان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يتر أو أنا هموي يعني حساب وكتاب وتاي ترى زوها يدبي برواما بروجانها بك أو حساب وكتاب شيء قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة إما موازين ترى زودانين كترازوية تشيزو دادوارو عدالة بمسخال الزرش ظلمي تيدانية كي للروج قيامة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا هيس نفسك إنسانك ستم ظلمي لنا أكريد وكو دنيانية شفاعة واسطة واسكاري نخير لو اندري كسك ناتوانيت نيكوبلن لو عدالتو لو ترازوي خوي رزقار بكات إلا أوانيك أصحابي كردوي زو زور تاقبتو أو كات حسابيان زور يسير دبيتو لمن داري رزقاريان دبيت وإن كان مثقال حبة من خردل أجر مثقال زريك بيد لخردل خردل علمائن هندق وصفي دا كان دالي باتيا دالي زو زور بسوك كاتي تشي خور لپنزري ديتا جوري هندق نقطة نقطة زو زور بتوك دابيني وها لأسمان ديو دا تي دفريت دالي خردل أويا هندق لعلمائن باوي وصفي دا كان او ندبوتوكا كناك ويتعرض لاسمانا دفريد او ندبوتوكا نابيني اساكن لا كاتك بولين جوك بوشي وازي بيت كخوري تي دا نبي نابيني بلام كاتي تيشي خوله پنجري دا تجوري او كاتي لوانا ديبيني اغانا نابيني بتيشي خوركي شوق داتوا او بقدر او مسقالة ذره خردليش خوي گوري دليد ناي شاري توا اتينا بها او كردوت بي بقدر مسقالة ذره ايما ديهنين دي بيوين لستر أزوي دادنين وكفى بنا حاسبين بس إما كوا حساب كتاب بكين إما بس كوا أوندا حساب من دقيقة هشتق لي إما شاراوانية لكردويشي تاكبيت يعني لخرافة بي إلا خواي قورا ديني تستاي ترازو حساب كتاب من لسدك دبي إبرواما بو حساب كتاب شبيل الروج قيامات خواي قورا تاي ترازو إما وإيوي بريس قرسو سنجين بكا بكر دوي تاكا هروها يقلى مسائل إيمان من لدواء مردنش بريزان دواء تاي ترازو باباتاناش الإيمان بالثواب والعقاب دواء تاي ترازو حساب كتابة قد كريا يعني تربوت دردكوي تاي ترازو قد قرص سنجين بساكا ياخد يعني قرص سنجين بخرافة يعني ترسزاو أودت فاداش ديت دبي برواما بعقاب ثواب شبيت كوا والجنة والنار بهشتو دوزخش اوش كخواي قبرا كوصفي كردية لتسندين آية كاني قرآني بيروز بهشتو دوزخيا اوش دبي بروامان في هبيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق
اگر اواني كوا شقاوتنو اواني خرافة كارن اواني اهلي خرافة كارن ففي النار لهم فيها زفير وشهيق اوان الناو اقري دوزخن او اقري دوزخة شوا هناسو هلمي هيا كا هلمي خوي زفير الدنگو هناسا كي دچشي چون انسان كا هناسي دچشي داري دنگا شده وديت او اقريش او هناسي داتو بلق داتوا لبر قرماتيو لبر يعني هواو قرفة قرفي أقركي كنناو دسو تيتوا خواهي قورة بحنام عمدات تبي أواني كوا شقاوت يعني وخرافة كارن أو شوين يعني ففي النار لهم فيها زفير وشهيق أناسي هل دمجيتو فرد داتوا بوشي وازا وصفي كراوا أقري دوزق وكو إنسان سون هناسي هل دات بوشي وازا حتى الحديثة شتر معنى في عمر صلى الله عليه وسلم دفرميد دلي أقري جهنم شكواي دبات لا إخواي جورا دلأ أي خوايا رب العالمين أمن آجر هم يكتري خوار دوا ناو يكتري خوار دوا دلأ إذني دابو آجر كوالا صالي يعني دو جار جارق لهاوين جارق لزستان تنفس بكا جبوه دلأ لهاوين دا كاتي لو فري قرمايا دلأ أو تنفسه شي جهنما لكاتي لزستان لو فري ساردية دلأ أوش زمهريري تنفسه كي جهنما لكاتي زستان دا أوش وكو آثار هاتوا كواتا تنفسك بسيتي ناو جهنم أو آقري دنيا ناو يسي جو جنجي دنيا تسن تسن قرم دبيت أو هناسيشي آقري كزوزو دورة لإسال لاي إيما بلام يارا هلمو هناسا كي تأثيري لسر دنيا دكات وكو كويلة آثار هاتوا وخواي قولو درباري أواني خرافة كاركان دكا كان ناو دوزخة بوشي وازع سزادة درين واروا أواني تريان وأما الذين سعدوا بلام أواني كوا باختيارو يعني كامران إشي تاكين كردوا للروج قيامة أوانا تسنة باداشتيان سيئة لقيامة ففي الجنة أوانا باداشتيان أوانا ناو باغا كاني بهشت خواي قورا باداشتو خلاطيان دكاتو لخوشي كاني بهشت دانا ودل والكفار في النار والمؤمنون في الجنة كافر كان ناو آقر دبنو إيمان دارانيش لبهشت طبعا أقر تيش مسلمانانيش جاروايا بجيري تاوانا كان ينبش يعني كاتق لكاتا كان ناو دوزغ دا بجيري سزايا كان وكو وارد بوا اوانيش دا ستين وبرام آخيري هاد دارونا ناو بهشت او بقدر سزايا كي خوي والقري هتا هتاي نناو بهشتو هتا هتاي نناو جهنم او إلا كافرا كان هتا هتاي نناو جهنم دبنو مشيكا كانو بباورا كان وإيمان دارانيش هتا هتاي نناو بهشت دبن كتونا وبهش تازه زاره چيتر كزنا وبهش درناتي توا ايتر لو كاتي مردن دينن اويكا دواي مسلمانه كاني نناو جهنم سزاي خوي ولگرد عذابك خوي ولگرد اوي كرد ورگ نناو جرم دواي دروات انا وبهش دليل دواي او كاتي دا خوي گوره دلي كبش شي مره شي دنيريد يعني اول مردن دنير لس شي وازه شي برانك دليل نيوان بهش وجهنم سري دبريت دليل اوام مردن نما بو هدولان او بهشتي ولو جهنمي كان حتى هتاي او كافر كان ناو جهنم دمينه نوا بهشتي كانش حتى هتاي ناو بهشتي كاي دمينه نوا مردن تيدا نابينيتو مردن وكو شويك مخلوقك سري دبريت او وكو كهات ولا اثارو حديث خوي قرا باسي او دكا فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره دفرميت اوانيك ببرو كافرن سزايشي زو سختيان ددم لچين دره لدنيا ولا قيامت كواتا بباورا كان بريزان دليل لدنياش بشكل عذابا كان ينددريت واروى لآخرتش وما لهم من ناصرين جا هندق لعلماء أهل علماء علماء تفسير دلين لوانا لو مصيبته ناخوشي وزحمتي للدنيا ديت أو عذابك ياخد دلين أو عذابي برزخيش كبشي دنيا حسابي دكات أو يشكوا حفرة من حفر النيرانة لوانا ببستي أو مسائل عالمي برزخ بيت وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات بلام أوانيك وبروان هنا وكردوي تاكيان كردوا فيوفيهم أجورهم أوانيك كردوي تاكيان كردوا إيمانوا بروان بخواي قورا وكردوي تاكيان كرديا خواي قورا وفايان داداتا وباداشيان داداتا وبو كردوانيك كرديانا للدنيا دا بلام بر إيمانوا بروان وكردوي تاكا كان و خواهي قورا دايان باتنا و باشتو خلاتي عندك والله لا يحب الظالمين خواهي قورا بهي شويك استمكاراني خوش نابيتو لقل استمكاران نابيت
والإيمان واجب بكل ما ثبت به النص من أمر الآخرة. إما لا آخرة طبعا تلقوا ناغو مرحلة وكباس ما كرد لا قبر هل دستيوا بعثة دواء نشورة دواء ميزانة صحي عرصات أو بابتانية اتر دواء وكالصراط فردة كبسري دادا روي ميزانة والحوضة أو حوضي كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم لساري رادة وصيته بقدر دلير بلن كاس السيراكاني آسمان أو كاسو فرداغي لسرى بدست مباركي خوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أبي كفسر لا صحيح عراسات لو اندري لمحشر دادات أمتكي خوي ولو نهامت ولو نخوشيانا لسريان أهوان كات ورزقاريان كات وهروا مرحلة كانش صحائف الأعمال أو كرد وكان من وكخواي قرد فرمين فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا بذلس راس كتاب أعمال كان يخد والقريوا هو حساب شيزور كرت آسان لسدك ري بلم أو بالشمال وراء ظهره أو يبكت أو براسي سزاو أو شي سختي دبيت أو أني بدسي تشفو يا خول بشتوا أو أنا صحيف أعمالش وكو أحاديث آيات شتي لسريهاتها أو أنا هموي مراحلنا الرج قيامات رود ذاته هيا أو صحيفانا لكردوي تاك أو خرافة كاني تيدايا أجر إنكاري بكي لو صحيفانا تي تيدايا وكل آيات كاني قرآني هاتوا يتر زمان قصدكات دس قصدكات بيت قصدكات بيستكان قصدكات وشاهدين لسداد دلي أمن أو كردوانم كردوا وكو أوا بشاهدين لسر خود داتوا يتر أجر أتو أو كاتي إنكار بكي لسر أو كردواني كردوتا أوا خدلن باسي مرحلة أو بو مردن ودواي مردنيش كعالمي برزخة قبرو عذابي قبرو فتنة قبرو خوليك دانو سؤالي منكرو نكيرو بابتانا كديتو أوانا وهروها زندي بونوا ومسائلي الصراط ميزان أو قناغانا كتيلير مؤلف بتفصيل نتونا وباسيكر بس إشاراتا مرواما بوانا هبوها بيك الروج قيامة دادت أو تفاصيلانا شي تيدا رود داد داوكارين لأخوة قورا كوا اگر او روزه دابید بسر منده یا مردون منده بید خواهی گوره گوره کان و قبره کان من بکاته مرگه لگه مرگه کانی به هشت و اروها حشر و حساب من لسری آسان بکاته و لحوظی کوثری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستی مبارشی اوی کوثر بخوینه و تای ترازوی کان من قرز بکات لسر پردی سیرات با آسانی کالبرق يعني سر براق درباز بيم بازو ترين كاتو با آسان ترين شوا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عدا خوشویستان ڕاستێکی بۆیە هاتوینێتە ناو ئەم تۆز و ئەم خۆڵ و ئەم ئەشکەوتەوە هەتاوەکو ئەگەر یەک جاریش بێ چاوێ بە خۆمانە بخشێنینەوە بزانین ڕاستێتی ئەم ئینسانە چییە ئەم ئینسان لە دەرەوە بینین لە ناو چاکەت و پانتۆڵ و بۆینباخ و جلی مۆدە و سوورا و سپیا و پێڵاوی بنبەرز و خشڵ و زێڕ و بەدلە و حەفلە و خۆرازانەوە و ئاهەنگەکانە ئەگەر نەمان ناسیایە ئەمان و ئەمانە لەوانەیە لە گەورەترین دڕ و گەوهرەکانی دنیا نا ئەمە نابێت لەسەر زەویە هاوشەوەی ئەمانە هەبوو بێ ئەبێ شتێک بێ لە دەرەوە هاتبێ جیاواز لە جنسی جانەوەران ئەبێ شتێک بێ بە تایبەت ئەم ئینسانی لێ دروست کرابێ و ئەم هەموو حرمەت و ڕێز و تەقدیرەی کە پێیدراوە ئەبێ هی ئەم مەعدەن و ئەبێ هی ئەم مادەیە بێ کلی دروست کراوە بەڵام کە زۆر وردەبینەوە کە سەیرەکەن ئەم ئینسانە تەنها ڕووکەشەکەی ئاوایە ئەگەر تۆزێ لە پێستەکەی لابین و سەیری خوێن و ماسولکە و گۆشت و ئێسک و وردەکاری کوێکارێکی بکەین هەستەکەین ئەم ئینسانە وەکو لاشە و جەستەی زۆر لەوە بێهێستر و زۆر لەوە زەعیفتەکە ئێمە تەسەوڕمانە کرد بۆیە کە پێدا ئەچینەوە کە سەیرەکەین خۆی گەورە لە یەکەم سوورەتا کە ئینێرێ ئەیەوێت دنیا ڕۆشن کاتەوە بە نووری خۆی بەفەرمێ ئیقرا بۆ ئەوەی کە ئینسان خوێنەوار کا و بیزانێ تێبگەیەنێ کە لە چی دروست بۆ بسم ڕەبیکە الذی خەلەق خەلەق الئینسانە من عەلەق ئینسان لە شتێکی هەڵواسراو دروست بووە لە ناو ڕەحمە ئیقرا وڕەبوکە الئەکرەم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هر دو جار لرانيا كلمة إنسان هنا جار بو ضعف خوي جار بو ضعف علمكي واتا إنسان تولى توزيك خولي آواد رزبويت عجيبة أم إنسانا ألم درزبوا أم همو فخفخيا ئەم هەموو بەهبەهانە ئەم هەموو خۆ بە گەورەزانینە ئەم هەموو جوانیە ئەم هەموو پێکەنینە ئەم هەموو دوورکەوتنەوەی لە خوا ئەم مەعدەنەیە بەڵێ هەموو مەعدەنەکانی زەوی لە ئینسانە هەن وەکو چۆن لە حەیواناتی ترا هەن گەبریل و عەزەمەت بۆ خالقێک کە خەلق الئینسان من عەلەق کە ئینسانی ئەلەمە دروست کردووە ئەم هەموو ئەندام و ئەم هەموو شانە و خانەیی لێ دروست کردووە کە هەر یەکەیان بە ڕۆڵێک هەڵەسێ لە ئینسانە بەڵام بەداخەوە ئینسان کە مادەنی خۆی بیرەچێتەوە ئین الئینسانە لە یەتغا بەڕاستی ئینسان سەرەکێشێ هەر کاتی ئینسان زانی ئەلەم خۆڵە دروست بووە بۆ ئەم خۆڵە شەگەڕێتەوە واتە ژیانی لە خۆڵێکەوە و بەرزە بێتەوە و 170 سانتیمێ باڵا ئەکات و دوایی بەرەو داڕوخان و پووکانەوە ئەچێت و ئەبێتەوە بەگڵەکە جارێکی تر یەک کێروی پێبڕێ لە ژیانە ئەم لاشەیە ئاوا بەرزە بێتەوە و نەویە بێ یەک پیکە هیچی تر بۆیە ئینسانە بێ ئاگای لە خۆی بێ خۆشەویستەکەم بۆیە لێرین بۆ ئەوەی کە ئەم مەعدەنە بزانین بیناسینەوە بۆ ئەوەی کە هەموو جارێک کە خوای گەورە بیرمانە خاتەوە کە ئێمە لە تراب دروست بووین لە تین دروست بووین لە سەڵساڵین کە الفەخار دروست بووین لە تنۆکی ئاو دروست بووین بۆ ئەوەی کە خۆمان لێ نەگۆڕێ لەگەڵ تۆزێک ئاوا دڵۆپێک ئاوا تێکەڵ کراوە و فەئیدا ئەنتم بەشەر تەنتەشیرۆن ئەم ئینسانی لێ دەرچووە
بويك خاكي خاكي دامن با كخاكي خاكي دامن با وقرنا توزي بربادي كآوي آوي جوهر با وقرنا بلقي سر آوي بويك أمزح فك الإنسانا هيا خوش ويستكم أم لا شيك الإنسانا هيا خواي قورا بوشيكي قورا دروسي كردوا هروا آسانو هروا بلاش نيا بلام لم لا شيء قورتر لم جسم قورتر هاتوشتيكي تريب يا بخشيوة كمعنايك أدابم لا شيء معنايك أدابم جستيا معنايك أدابم قوشتو خينا هركات إنسان أو بيامي ورقرت الأخيرة فلمي واسجد واقترب سوزده برو نزيق بروا لخالقكت لويك دروسي كردويد لويك والبيشة وطمان اقرأ باسم ربك الذي خلق بويا همجاني إنسان لبيني ضعفايا دعائي الله الذي خلقكم من ضعف خوايك كببهزي دروستانكات ثم جعل من بعد ضعف قوة دعائي قوتكو هرزكاريكو ما سلكيك تام بيه بخشي عقلك تام بيه بخشي ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة دواتر ضعيف تانكاتو دواي أتان بابو بيلي ودواي بو مردنو كوتاي تام بيه دي بوي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا خواي قوري ايوي لسكي دايك تان در هنا هستان نازاني وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة تشاو جو لوتو أم هم واستور جوانانا همي لم قلا الله چ خالقك چ دروسكرك چ كارجيك چ معمليك زبلا حتواني أم دروسكات بلي بويا خوش ويستكانم حركات إنسان أما دني خوي ليتيك شو دسكابة هالبل جيانا دسكابة كشتنو برينو تيغاني جياني خالكي بو اويكا ام جيانا قريني خوي خوش گزران به نزان خوي گورا كه ام لا شي دروس كردو همو پيداويستكان لا شو شي داوته لاو لخواردن لجلوبرك لمال لخزان لخوانداريتي ليشكردن لما سلكا لهل سوران لروك لاجل همو شتيكي خصو تخزمتي وا هشتی که بونه اشتو تا واکا پیویستی پی بی و تا هاتوا همو پیداویستکانی لاشی بو تیر کردوا که پیویستی به هیچی تر نبی بله بله ملم گوره تر شتی که معنای کی بخشی و بم لاشی اویج روحا کامیان اصل نه انسانا ام لاشی یا خود روحا کی کتیایتی و خواهی گوره پی بخشی وو لخوی وو ناوی تی ناو ام لا شیه و بدسی خوی دروسی کردوا ام لا شجوانی لی نخشان دوا دوای روحی کی پیا کردوا لای خوی و بوی که ام انسانا خواردنکانی لا شی لبرهمکانی خول ورگری لخاک جاری که تربیت دروا برهمی روحی شی لآسمان ورگری بوی که هیچی هم بیبش نبن بوی بیت هر دوکیان حاوتا پیکوا وگر نالای کن بجه ما ام انسان انسانی کی لاسنگ به الان توشی شلل بوا ام انسان لای کی اجنا کات بو انسان لجوانترین شوای خوای گوره دوستی که دعا فرمید لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم خوای گوره لجوانترین شوای انسانی درست کردوا بزام اگر لا شکا روحکی بیشو بدوای خوای آنیه نا نا روحک پیشی نکوتو سایقی نکرت او كاتا ثم رددناه اسفل سافلين ام لا شيء بكلكي هجنايت اقل امر روحي لقلا نبيه امر روحيش بكلكي هجنايت اقل لاسمان وخراك وزي خوي ونقرت به لبروا فنا بوشتي تربا فنا بو هنربا بو تشيرو كبا بو مسيقا ابا بو عرقبا بو تلياكبا بو ورز شبا بو كومل اشتبا كدلي خوي بيخوشكا بلام هشتيق ناتواني انسان اسودكا بقدر اويكا روحكي بيت بخشيوا وبقدر اويكا ستشاوي روحكي ليوا هاتوا بو انسان الكاتيك ام بشي لباك راوندي خويا داننا ولا بيلي كرت ابي با
دعباي كتر سبحان الله يودي قدبا لكاتك أصحاب الكهف بنابو أشكوت بن خواي قورا كباسي صقكيانا كات أفرميت وكلبهم صقكيان أصحاب كان أبن بأصحابي كهف أبن بياراني أشكود وكو أمشوني إيما صقكش بال داتا بال يارانوا واتا صقكا جانوري كي بشكولية كدوان كوتوا هاتوا لفيزو لقوريو لإيماني أواني بي ببري بلكو خواي قورا رحمي كيش بوكا چونك همو أمانا دروس كراون وبشيق لعقليان بي دراوا كبتوان خواني بي بري وبرن لبرا وصقكا داتا بال أصحاب الكهف بلام كاتي إنسان بشوكا بيتوا دواي فيلك بي بلام أقلي فيلك شيتيانيا شك فيلك أبرها بالي بيوني بو كعبك لناوي بريتو ككعبتيك با بلام فيلك ناروا أبرها زختكاتو فيلك باشك شاكات بو يا خواي قبرها فمي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل واتا إنسانا كان بالا داتا بال فيلك سن معنى هيك زوانا واتا إنسان لفيلك بشو ولا تربيته بلا فيلك لقباريا قورترا بهش قياسي قياسي كيت فيلك لبيج إنسان ويا كاتب بس إيمانة وانيد فيلك جلو جير كاتو بيشي كويتو قورتر بيلو بلام كإيمانك شينما أو كاتا أم أبي بأصحابي فيل كاتب صغكا صغي ياركان بو سيشن جاوازا بو إخوائي قورا فما أولئك كالأنعام بل هم أضل أما نوكو حيوان هادوان بلكو قمراترن بوي خوشو يستكانم أم نفسيك لإنسانا هيا نفسيك أخواي قورا بي بخشيوا فرميه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هردو كداوته حركاتي إنسان جلوي بو برلا كرت وكو أجلا كاني تريليت حركاتي إنسان بستيوا أبيبا معدني كي باكو بريزو قورا لا إخواي قورا كهمو ريزكاني بي بخشيوا كملائكتكاني خصوصة خزمتي وا كخواي قورا لم إنسانا وليو بياوشاكو بيخنبران حلب جيري كخواي قورا همو زوي همو كوني خصوصة خزمتي أم إنسانا وا زانا چن قوري يكا لكاتكا روحكي باري زكاتو قورا أبيت إنسانكا لكا روحكيا قورا أبيت خواي قورا هم مشتكي أداتي كبهيش حيوانو بيشتكي ترنا دراوة فمي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره فمي شو روجو مانجو أستيرو خورو هموشتكي بو مسخر كردون سبحان الله إنسان لكاتيكا دقل خوايا أبيت لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إنسان قورا أبي لكاتيكا روحكي بروزكا خواي قورا هموشتكا خاتا خزمتيوا بلام لكاتيكا إنسان خوي بشوكا كاتوا أبي بخزمتي لا شيكي بوغني رزيو كبياني هيش كسيك طاقتي نيبشي بلايا كنخوش كوت ياخو دا قورا كيا مايوا بوي أو كسيكا يادي خواكا أوكو إنسانيكي زينو وايا أوي كيادي خواش نازاني لا شيء كمردوا وعطى إنسان بشي جاك لتوا بو شحني كتياتي للروح بو نوري كتياتي لأسمانا هركاتي أميتي أبو أبي بزينو كلي الدر هنا أبي بمردو بو كلمان تيق نشيت أم لا شيء أصل تيايا الروح حكيا وكو سياريك وايا كسايقي تيانا به سياريك چن بآخر موديل وجواني دروس كريه أسنكو لا شيء كي رقو تقا أجر أقلكو سائقي كي باشي نبي لشوني خوي ناجوله هج للمواصفات كان يشي بكار نايت وإنسان جاوز أكيد تنها بودر كبت بو روحي كتياتي ببزان جناب تخوش بيستكم شن اهتمام بم روحها هي شن تواني بتحقي أمر روح بيت ولقلو لأرزو للا شيء دابر يبرزي كيتوا
وبخواي كوي بستي توا يادي خواي بيب كيد يادي دنيانا يادي بارنا يادي تجارتنا يادي شهرته من أوبانغنا بلكو أو ياديك أخواي جورا أيوت كإنساني ببرز كاتوا يادك يبقاتا ملكوتي سماوات بله أو رزيك أخواي جورا الإنساني ناوا بو في بخشيوه وقرنا أوهمو رازان نوي بهشتو أوهمو تكريم ورزناناني إنسان لباي چي ويبرز كانم أم لا شيا لأخيرا لچي واتو شيا زاني لاشا لچي واتو لاشا للا شيء واتو يعني هيج لا شيء يعني هيش تجنية شاني باز به دي بداخه وهمو جياني إيما بو ورقو بو أرز وكاني أملا شيء أروات لصال جاريك آمادنين آور بينه ولا روحه كمان بو إيما وصالي بس بك أي أشكي خيانينم بغمازي تلاش رازي عشقو دردي دل خو هر شي بو كردو تفاش على بس بك أي أشكي خيانينم بغمازي تلاش رازي عشق ودردي دل خو هر شي بو كردو تفاش على بس أي أشكي خيانينم أو حياة مبا خوتو هيتش نيشتو توا لحياة وهر شي كهي بو خلقي در بريوو هيتش بيو نيشتو لجلو لبرقو لحياة لآبرو هر شي كم هي لدروا بو خلق همي أشكرايو هيتش شتيكي پنهانم نماوا رومتي آزاري قيي من كرواني ميوتي من قسم قرد الخراش توني قاهد جان خراش سنقزار زاهيري عاشق دروني لا نزار صورتي معشوق قلزارة جبلت بردوتاش دركي صعبة دمد محوي لأسراري دمي چونك بولا شيئا هر سعيك بكي دروا بلاش علي نهين يكي نادو زيتو شكو نهين يكي للروحايا بلام ايما خو ما بو خزمتي لاشة ترخان كردوا لاشش هر سعيكي بو بكي دروا بلاش بزايا اتشيو كواتا بلاش وبلاش سبحان الله سم كلميكي جوانا انسان لا شكيل لا شيء أو هاتبه بلا شكش هل لا شو هاتبه يعني صفر لسر صفر يكسانا بالمساني كتو اي بينيت لكاتك بي الروح به بلام كروحي لقلابو اقاتك اشكلاني فلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل في تعظيم العلم وأهله. لبقور دانان علم خاوان كان وأهلكي، يعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره. مزانك طلبي علم علم بدسنا هنا وسود لعلمنا بني إلا بونبك وعن ميدا وكا بقورة ما شابك وأهلكي بقورة ما شابك وما مصطاكي بقورة ما شابك والرزي بقري ووتراوة ما وصل من وصل إلا بالحرمة وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة كزن قشت وكلواني قشت إلا بحرمة يم علم وأهلكي نبي وكزنب ولواني ككوت إلا ببرزي نبي بعلم بأهلي علم. وقيل الحرمة خير من الطاعة، ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة. الله حرمة باشتر لبجو يقرتن نابيني إنسان بتاوان كافر نابي بلان كافر بيقر قلطي بيبكا بويا أبي إنسان حرمتي أهلي علم بقري وحرمتي علم بقري. ومن تعظيم العلم تعظيم الأستاذ. للرئيس قرتني علمو بقور داناني علم بريتي للرئيس قرتنو بقور داناني ما مصطاب. قال علي رضي الله عنه أنا عبد من علمني حرفا واحدا إن شاء باع وإن شاء استرق. من عبد خزمت كاري أو كسم حرفه فير كردوم بيوي آزات مكا بيوي ببند أمهيليتو واتا أو بري الرئيس يقرم أو بري منتي لملي منا أو كسيكة تنها يكحر في فير كردوم. أما آداب علماء بو آداب علم لدين ولا شرعي إيما بويا دايما بيني لو قلاني كدوا كوتون وظال مستمكار ونزانا كانت يعنا قورا أيانا بي حرمتي علم أهلكين يلن. والراسيا علم خوي لخوي أشتغني أبوني هبي علم لهو قركان ياتي لما مستايا بويا لو كساني كولاتي ظال مخرابة كارن أيانا بي حرمتي ما وصانا يلن أيانا بي الرزيب ما مصابكن شتيك بوني نمني بنايو الرزي ما مصا ما مصا رسواك ما مصا بيه بارك ما مصا شقيتي هلبة شونك كما مصا نما واتا علم نما كعلمي جنما دولتي جهل سر هلدا ونزال وجاهل وخراب كاركان ابن خوش بختريني خلقي همو سروتو سامانو ملك بو نزانا كان بي نزانك كأقر عدل هبي وأقر انصاف هبي وأقر علم هبي شايني اوانيا هيت شتيكي دسكوي بلام لبر اوي علم بونيني ام كسلو بري خوش يا اجي واي دزي واي با بويا دايما لا يظلمه ولا يظالمان يعني ما مصا السوق بي يعني بروردنا ميني يعني علمنا ميني بلام لاي اهلي ايما ما مصا اوي ويو كسيك الرزي علم اهلي علمنا قري واهلي علم بقورة ما شاناكا وكو الظلم كان واعواني ظالم كان واي. رأيت الحق رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم. لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم. الله بينيم حق ما وصى قولتيني حق. رأيت أحق الحق حق المعلم وواجب حفظي لسرهم مسلمك لسرهم مسلمانك وحقيتي ما مصاوك كرامة والريز يك حرفت فيرك هزار درهمي بيبخشي. أما أصلا أبي ما مصا قورتين ريزي لبيري أبي علم تقديس بكري لنامانا لهج بوارك أبي علم بيروس بكري شونك بهوي علم وهمو سرفرازيك بو إنسان دي بهوي علم وعدل دي دات بروري دي زانين دي خوشي دي إيمان دي هموشتك دي بلام كهاتي علم دنهش بهوي هالقركاني دي بيرريز كرت لو كاتي أبضلي خود ظلم وفساد واستم بيديني بلاقيت بوي فاسدان وظالمان إيج لسر أواكن ما مصار صوابي كم ترين مجيهبي بيشي ندري شقيشي لي بدري حرمتي شي نهيلدري بيرزي شي بيبكري جاران لزمني كونا تركيز لسر ما مصطاب شكا ما مصار تبي جيل بيئة جيل دروس بي محلم لزمني دايما خريكي تلابر كس خريكي ما مصاني لو كاتيا شتاك هل قراوتو جيلي دروسكي بي الرئيسة بران برماموصا وكماموصا حرمتي نبو كزناتو عن اللي ويفير بي. خفت كان لي ريازور نباسكرني بي بزناكا. والحاصل شيخ رضي الله عنه فرمي: فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. هتشكسي حرفك تفيركاك لدينا بيوستت بيتي باوكي توي لدينا. وكان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازي يقول: قال مشايخنا: من أراد أن يكون ابنه عالما هتشكسي كركي عالم بينبغي أن يراعي الغرباء من الفقهاء. أبي رزي غريبان بقري لفقهاء كغريبة وشاري خويني، ويكرمهم ويطعمهم ويعطيهم شيئا، وإن لم يكن ابنه عالما يكون حفيده عالما. لكونا وترى وكون رزيرتني ما مصا وفقها أو كسير رزيانا قري وخارتني أن بيدا ويارمتيانا دا وبيانا بخشي من علاكي خوي عالما بي ياخدنا وكي عالما بي وقباداشتي خوي قريبو وشاكيك كردويتي برامر علماء وباداش تيش لجنسي تشاكا كيتو تشاكا لقل فقيها كردو خواهي غرف فقها وفقيه تبيه بخشته لمعلكته. ومن توقير المعلم أن لا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه لبيشي ومره ولا شوينكي أدامنش ولا بردمي أو قسمك إلا بإذن أو نبي ولا يوزور قسمك. وكات أبني وزيتياني وطاقتين يزور برسياري لمك ومراعاتي كاتكيبت وخذ مك بجورة ولا درقامة تاكما وصاخد يتدارو ديار إيشكي. والحاصل أوي كأن يطلب رضاه باما مصاكد لترازي به وتورن بيليت وبجيبك لغير معصية إخوة سبحانه وتعالى، فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، بيقوان طاعتي مخلوقني لمعصية خالقة. أقر هاتشي كيبيوتي مخالفة شرعبو بهي جوري بجوان أكري. وخراب تريني خلقي وكسيكا ديني خويا فوتيني بو دنيا خلقي. ومن توقيره توقير أولاده ومن يتعلق به. لرزيرتني ما وصاوي الرزي من على كاني بقري أوي بيوندي ما مصطاوه. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية مرغناني رحمة الله عليه يحكي أن واحدا من أكابر أئمة بخارى كان يجلس مجلس الدرس، وكان يقوم في خلال الدرس أحيانا فسأل عنه فقال: إن ابن أستاذي يلعب مع الصبيان في السكة ويجيء أحيانا إلى باب المسجد، فإذا رأيته أقوم له تعظيما لأستاذي. الله هنا لما شيخ لدرسك يا دا أنيشت باشان هلصا وتيان بو هلصي ايتني لمن على كاني ما مصاكم ياريا كان وهني جار نزيكي درقاي مزقوت ابيتو ولا بر رزي او هلصا مشكو كري ما مصاكم. طبعا رز قرتني جو بيع عرفي زمان ومكان كان قوري. والقاضي الامام فخر الدين الارسابندي كان رئيس الائمة في مروين، وكان السلطان يحترمه غاية الاحترام، وكان يقول: إنما وجدت هذا المنصب بخدمة الأستاذ. شيخ إمام فخر أرسابندي كرئيس أئمة بولا زمني خويا والسلطان زور رزي لي قرتو الله يفرمو: من أم منصب بيقشتم بخزمتي مع مصطاكم، فإني كنت أخدم الأستاذ القاضي الإمام أبا زيد الدبوسي، وكنت أخدمه وأطبخ طعامه 30 سنة ولا أكل منه شيئا. من سيصى الخزمتي ما بصاكم كر وخوارني شمبولي أنا وهيت شمل خوارنا كاني شين أخوارد. وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه وقد خرج من بخارى وسكن في بعض القرى أياما لحادثة وقعت له، وقد زاره تلاميذه غير الشيخ الإمام شمس الأئمة القاضي بكر بن محمد الزرنجري رحمة الله عليه، فقال وحين لقيه: لماذا لم تزرني؟ فيدبوتي السردان ادنكرد وموتي كنت مشغولا بخدمة الوالدة. أي ود من خزمتي دايكم كروتي ترزق العمر ولا ترزق رونق الدرس. تو بركد أكيوت التمنت وبلان بركدنا كيوت علمك تو. وكان كذلك، فإنه كان يسكن في أكثر أوقاتي في القرى ولم ينتظم له الدرس. زور بك أتكاين لا ديبو درز كيبو رقنا أبو يوا. فمن تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع بالعلم إلا قليلا. وكسيب الرزي برامر ما وصاكب كبركة علمي تيانا مني. طبعا لريا أمشتيكي تيالا زي دروي أبو الشيوازني که اگر کسی خدمتی ما مساکی نکه و چشتی بوله ننه برکتی علمینیه کاری کی چاکه و مستحب خدمتی ما مساکت کیه و ارمتی بدهیله و زمانه که حجریت و لحجره کیه وی بلام اوی که زررمنده و خرابه بریتلوی بی رزی اشکره پیبگی اما لهنه جوری خدمتا که او پری خدمتا تو پینگی والله علم من ناو تری برکتی علمت بونیه ملكو كاتي وتريكا بيرس ببرام برما مصاكد وبعشرة بأدبي لقلابك. وقيل إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت معلما. وتراو معلم وطبيب دكتور ما وصا نصيحتي كزنا كان أقر رزيان نقري بويا اگر جفوت طبيبه اگر وشك بي لقل دكتوريكا صبر لسر نخوشكت بكرة شارة سردناك او اگر لقل ماموساك تابير رزو وشك بي اوش فيردناك وطبعا نريم نصيحته شتيل راستي زوري تياه طبعا هني ماموساها كخوي بوخوا سبحانه وتعالى يقلعي كردوته وقرن يلا بردس يا بردان يشتو يعني انسان بوخواك سبحانه وتعالى بلام زوري نواني زوري نمرجني وابن اسلوبی طلبه که کاریگری هی لسر دلسوزی ما مساکه بوی و مشته که براسی این کاری لینا کری یعنی طلبه که رئیس دگری و احترام دگری و با ادبوی پرسیاری کد لیه که یعنی من جوانو با احترام یعنی هلی خود واحزه که قسکی نفس دو واحزه که قسک ای هشا خلاصا او چی او چون اوشتا ها ها پیملی او چی دی ها آه قسکه هی یعنی شتیوا تو شبیه لیل بیتاقه و لیل جب سابو درد شی تر شتیوا ایتیا اما کاری لیل نفس تکا یعنی که بکو خویش تکی پیانلی و حکی ان الخلیفة هارون الرشید بعث ابنه الى الاصمعی هارون رشید خلیفة من علا کنر بلای اصمعی بو چی لیعلیمه العلم والادب تاکو علم و ادبی فرکا فرآه یوما یتوضأ و یغسل رجله و ابن الخلیفة یصب الماء على رجله رجي بني أصمعي دزنوجة قريتو كري خليفة آكا وقاتشيا فعاتب الخليفة الأصمعي في ذلك بقوله إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك وتكاك من نار دموتو فيري علمك باشا بوتشيك جاريناتي بلاي بدسي قاتشم شو بدسي آوكا شيبياك لیلی هم بس دوی که تماشا لزمانی کونا کری خلیفه اوی کرده بقا چی ما وصایه بود از نجو کی ومن تعظیم العلم تعظیم الكتاب لرئیس گرتنو بگور دانانی علم بریتی لرئیس گرتنو بگور دانانی کتب فینبغی لطالب العلم ان لا یأخوذ الكتاب الا بطهار نابد کتب علم دز لبدا الا بدز نجو نبی وحکی عن الشیخ شمس الائمة الحلوانی رحمت الله علیه انه قال إنما نلت هذا العلم بالتعظيم فإني ما أخذت الكاغد إلا بطهار من أم علما بدس هنا بقور داناني علم هوي بقور داناني علم لس من داو لهيج كاغد يقل لهيج ورقك إلا وكو طهارة مهبو طبعا طهارة نبي حرام للرفق بلام أدبوا والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي كان مبطونا يعني عليل البطن نخوشيسكي هبو في ليلة وكان يكرر وتوضأ في تلك الليلة 17 مرة لك تشعر تكرار علمي كربوه لو شوية حفجر دزنجي قرته لأنه كان لا يكرر إلا بطهارة شكتا هابا طهارة علم فيربو شانا يكيش نخوشوها أو عاد تيواز لنهنا تيارا نخوشي سكواد ليكا سكت بتشي بوي حفجر بزو شو دزنجي قرتوت بلام نيوت وقينا مشو نخوشون هر قرتويتيو لأنه كان لا يكرر إلا بطهارة شكرا تكرار دبار علمين أكردو مراجع علمين أكردو إلا بطهارة ونبي وهذا لأن العلم نور ولبر أو يمع علم نور والوضوء نور ودزنج نور فيزداد نور العلم به نور علم به نور دزنج وزياب ومن التعظيم الواجب للعالم أن لا يمد الرجل إلى الكتاب وللرزدانان علم بريتيالوي قاش دريجنك إلى بردم كتابك ويضع كتاب التفسير فوق سائر الكتب تعظيما كتابي تفسير القرآن لسروها مكتبة كانوا دائما يكون رزقرتني بقرآن ولا يضع شيئا آخر على الكتاب وكتابي كي ديكي لسر دامني وكان أستاذنا الشيخ برهان الدين رحمة الله عليه يحكي عن شيخ من المشايخ أن فقيها كان وضع المحبرة على الكتاب. فقيهك محبره قتاوي حبري تي أكري لسر كتاب داينابو لو كاتب فارسي بيوترا برنياي ومنش نازانم يعني شي. وكان أستاذنا القاضي الإمام الأجل فخر الدين المعروف بقاضي خان رحمة الله تعالى يقول: إن لم يرد بذلك الاستخفاف فلا بأس بذلك، والأولى أن يحترز عنه. أميك ألينا بكتابي تفسيري كتابي كتري لسر دابن ري ما بس بي أوي استخفافنك. أما أجر بيرزينا بيشتكي أسا يشتكي أسا وتكتبه في فقه لسا كتبه في تفسير ببلام أدب أولا تروعي وانا كهرد كتبه تفسير لسروبي. وتعظيم علم أن يجود كتابة الكتاب ولا يقرمط. قرمط بريتي لو نسينا كان لنزيكي وبنسي لنزيكي ونسي منسي بريتي قرمط. ويترك الحاشية إلا عند الضرورة وأزل حاشية بنا إلا لبربي يستين به. وراى أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه كاتبا يقرمط في الكتاب كسيك بنيه مشتكي لنزيك ونسي إيداب سريك هارد سختي جنوك. لا تقرمط خطك بيفرمو، إن عشت تندم وإن مت تشتم. وتي هامك لنسينا أقر بجيت بشي ما نبيت وتي لبريت أمنا بوردي نسي كبير بي شاود لعوازب كبير بي شاود لعوازب لو كاتب شي ما نبيتو تشكو براسي علم تشاود لا هزا كاباس بخودنا كي عمل لما واني روشتن بو لا يمشو يعني فحصي تشاو كان ومانا كابراك فحصي كرد ومانا وتيبا منتو كابراكي زور توري تمنا والله بو تورم كاك وتيبتو زور زور توري بيو زور زور عصبي بي وتنبو وتي قربان تو تشاو الطواوع الزيد دراو وچاود زختي زوري لسره مكارك ديار كاركات لسر مشكو واد لكات دايمن كسي جي توربي تو عصبي بي تو مان اتر عيني كي بونو سيمو تيم عينك لتشاوك ان شاء الله اما دايما بي لتشاو تابي اما عينك لتشاوك اتر وكو بلي چاود راك ابي تو زخد ناك ويت لسر مشكو هيوري بي تو جاي خو من جاران هر اعوال بابتي علمية هيور بم يعني تكفير وشتان انا بتكفير كردنو تفسيق ومانا يسا عينك كيان بو كردنو ويتر طاوك هجناك مدر. يعني إذا شخت وضعف نور بصرك ندمت على ذلك. يعني من طبعا بو زمان يكونك جاران كتاب نسخك را جاران أهم نعمة نبو كتاب لبردستع تشعب كرعب وتشعبي نازانم أمو أمو خود بدسي خود أدنسي أي أمو قرمطي كتاب مكان يعني لنزيه ومنس كبير بنايبين. وحكي عن شيخ الإمام مسجد الدين الصرخكي حكي أنه قال: ما قرمطنا ندمنا، وما انتخبنا ندمنا، وما لم نقابل ندمنا. أولا كاتي قرمطة ما نكردوه توشي بشيماني بوين، وانتخاب ما نكردوه اشتاك ما بجي عرب جادولا عندك توشي بشيماني بوين، وكاتي مقابلي نسخة كان ما نكردوه توا توشي بشيماني بوين. وينبغي أن يكون تقطيع الكتاب مربعا، فإن تقطيع أبي حنيفة رحمة الله عليه كان مربعا. ما اكتبك بتشارك وشي بي مربع بي. وينبغي أن لا يكون في الكتابة شيء من الحمرة، فإنه من صنيع الفلاسفة لا صنيع السلف. نابي أكتبك أشتكي سوري تيابي ها أشتك بسور بنوسي وكود دياري كرتن شكما فلاسفة وأكتب يانوسي وأنك سلف بلا أما إشكالي في تيانية خو كفلاسفة فلاسفة لبرئ وخرابني كفلاسفة لبرئ لفلاش تغلطي كرد وخرابة أما توشتي بسور جاكي توجوان تربيني أما إشكالي تيانية. ومن مشايخنا من كره استعمال المركب الأحمر. هني لما مشايخ تيانا كراهتي يشتي سور بكاربني والله ما كراهتك كراهتك شرعينية والجزور أسعي أو يجرنج بسور دياريك وكرة أم هايلايت بينا أمعني كافرك يعني أوروبا دروسي عن كردو دس يعني خوش بلو كاريا بكاري بينا وهيش إشكالية يعني بو خو بمهي كسوري كأجر عواتي أجي هتشنا مزورة ما كرمش تانا قبل أم حدا أفرتوك تشتي وحزيلة وشتي بيك وهيش إشكالية يعني چونك اگر کسی خراب بی اصلی کل خراب تیابش تهی چاکی کر معنی اونی چاکی را تکیتو ولی رز گرتنی علم بریتی لوی کسانی که شریکن لعلم تالا درس تا رزیان بگری و تملق و تا خون زی کردن و اوانا ما استاو کردن کاری که خرابه ایلا لطلب علمانه بی ابي ماستاو كبا ما مساكي وهوركاني طبعا نفس ما ماستاو بريتين لما ماستاوي مذموم تاع دروب كيبوي بلا منا يعني ها اشتاق للريز وادبي زاتري لقلا انويني تاكو سودي لبيني وبي يستطلب بجواني جوال علم وحكمة بقريبة وبري تعظيم وحرمة أجر مسألة كشجاري بيستبيتي أن هزار جار وقيل من لم يكن تعظيمه بعد ألف مرة كتعظيمه في أول مرة فليس بأهل علم بأهل العلم أو كسيك الرزي بو علم دواي جاري هزارا وكو جاري كمني أهل علمني وتا مسألة كشن بيستبيت كشن يزاني بيو بري رزي بقري أو كتبان شي كمتني سرتين لكتبا مالي والا من صالي وانا خوين دوما من كعد إخوين دوما خلق نيزاني دين شي ونازم شي وقصان أمك همو علم هر مباركة وهمو علم هر قوري بامتني كي سرتايش بلا علم وبا طلبك اخوي علمك هلا بجري بلكو ما مساكي بو هلا بجري شكو ما مساكي التجربة هي وزاني تشي بو هلا بجري وشيخي برهان الدين برهان الحق والدين علي طلب علم لزمن يكونا كارو باري خوي عنده دز ما مساكي هن واقشن بمبست بلا ميسا خوي عن كتاب هلا بجري وناقن بهيج واقير درتوا كمحمد كري إسماعيل بخاري رحمة الله تعالى عليه كان بدأ بكتابة الصلاة على محمد بن الحسن تسي كربا نسينوين يجلع محمد كري حسن لو كاتع محمد كري حسن بيود إذ ذهب وتعلم علم الحديث بشوتو حديث فيربا كاتبيني أم علم لقل طبعي أواب أشترى قنجا لو كاتع طلب حديث كدو وقوري أي مكان حديث وطلبنا بين زيكي ما مصاكي زورداني شي بجوري زور زور نزیک بیه ولی کلی نیوان خوی ما مساجع بند دست قوسه کتیره یک مترونی به جبهه هلی تا کور رزیب پارزه و به طلب خوی پارزه لروش تخراب کن چون که من صقی معنوین و پیغمبری خواج علی صلی الله علیه و سلم فرمی ملاکن آتش تمالک و صقی تیابه و توش روش تخراب دلتا به صقی معنوی ملاکن آتش دلتا و نور آتش دلتا و اخلاق ذمی مکان لکتب اخلاق اخواندی هم کتب شونی باز کردنیه وبالتايبت باطلة بخوي لكبر باريز تقول لك الكبر علم فيرنابي العلم حرب للفتى المتعالي علم حرب حرب يعني اللي رباته هلاكت دي علم اقر كبري لقلابي تلبك توشي بهلاكت بونونا ناوتشونك ونكتفي بهذا
1: بلاي بزي شهيدي شمبي بمخشا هوا تخوازو تمسلوب بو همبا

تك نبوة لزويدة هبي حضرتي آدم نزعن رأيك شدي كه دلين زهر رأيك هم دلي بلام أو كلها يا أمناتو عن بدقيقي دس نشام بكين تونك آيتك بروني بتفصيلي بعسينا كردية رأيك شدي كه دلينا حضرتي آدم خواي قورا فيري أوشتاني كرك أو كاتي لبندستي حضرتي آدم هبون مثلا زراعتا تزارتا شوانتا اوشتانك او وقت هبوا فيري اوشتانا بو نكهرتي هي عموي فير ببي رئيسيم دلين كذا فرمي وعلم آدم الأسماء كلها إنسان بسيدة تواني تعبير لها مشتبكاتن بزماني بقصة كردني دليك أخواي قولة فرمي حزرتي آدم مان فيري هموش تكرد يعني زماني كيوا مان داي هرتي بيت بيش دتواني ولامي همويان بداتوا رأيك شديكا دليك خواي قولة وعلم آدم الأسماء كلها معنى واني خواي قولة مثلا شت لشتي فير كرديا نا دري وعلم آدم الأسماء كلها أوشت إنسان لجيان دا بيوستي بيه دوشتا هندك شت طبيعي وسروشتيا هندك شتيش بيواندي بدينا وحايا لون مونا خواي قورا يكسر إلهامي ناو قلبو دلي حزرتي آدمي كرديا حرسي شتيكا سنتيكي كونية كخوا داينابي حمو حزرتي آدم زانيت لون مونا حزرتي آدم ببختي درباري فيزياي زانية نقبة تفصيل نقبة ماما قاعدة فلان قاعدة فلان قاعدة درباري كيمياء زانية درباري إحياء زانية درباري حموشتيكي زانية لشت دنيا كانش بحمان شيوة زادلن أو قصياء كمثلا دفرمي وعلم آدم الأسماء كلها يعني إنسان قابليتي أو اتداها فيري هموزان استدينيا كان بي لهمان كادا قابليتي أو شي اتداها فيري هموزان استسروشتيا كان بي لو تنك لو لحظة إخواي قورا حزرتي آدم يدرس كرد أو قابليتي أو شتاني همو داي رأيك شديك هيا كامن لوخم شخصيا زور أو رأيا يعني نازم ظلم لكني آو أخواتوا دفرمي تسي دلن دلن كده فرمي وعلم آدم الأسماء كلها خواي قورا لري ناوجوانا كاني خوي دي وخو ما بي بناسيني مثلا اگر ناوجوانا كاني خوا اما لجان دا اگر رودا وكان ما نينا بيش ناتوانين خواي بناسين لون مونا اما دزانين خواي قورا الشافي شفا بخشا اباشا اگر اما نخوش نبين لمعنى شفايتي اگين نا خواي قورا لون مونا حكيمة كارزانا اگر اما توشي مشكلة كي نبين هنجا دبين اشتكان تن بدوان الرخ داينا تي اگين نا مثلا اما دزانين خواي قورا غفورة غفارة لي خوش بوا باش اگر انسان گناحا نكاو دعايا پشمان نبي تو لمعنى غفوري تي اگين نا تي نا اگين كواتا اما لو اوي خواي بناسين خواي قورا قابليتي كي وهاي دا حزرتي آدم معنى ومفهومي حمونا وكاني خواي لحزرتي آدم درست كواتا خواي قورا حزرتي آدمي فيري همو أوشتانا كرد كبيتا درقايك لبوناسيني خواي قورا مثلا اما دزاني خوا عليما اي باشا اگر اما پي اللجيان دا پي ويسمان بعلم نبي كل معنى عليمي خواي قورا تي اگين كواتا ناوكاني خواي قورا پي ويستي بويه انسان پي ويستي بهنديك شد بكاتن حتى لناوكاني خواي قورا تي اگين كواتا دتواني بخطي قسام بلين خواي قورا حزرتي آدمي فيري هموش تي كرد شتيكا ببيت ماي ناسيني خواي قورا باشي هنجك خواي قورا حزرتي آدمي فيري اوشتانا كرتسيكر دفرمي ثم عرضهم على الملائكة اها ملائكتي كم زار برسياري انكر قوتين خوايا لو كستيك دروستكي كخرابي كاتو خيني شريجي خواي قورا فرمي امن باشتر زانم لنقو امن اويد زانم انقو ناي زانم كحزرتي آدم فيري همو اوشتانا بو او زار خواي قورا هنا حزرتي آدم ناوكانشي هنا فرمي دور الناوي أوش تانم لبوبلين أو أنا أنقو داخو أزانن طبعا أوانش نيان ثاني قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ها خواهي قولة سيبه فرموي أنبعوني بأسماء هؤلاء دور الناوي أوش تانمان لبوبلين كحزرتي آدم دي ثاني دري أولا برتبو تمع شي لآخير دي قد يحموي ربتي بتوها يا ريزو قولي مروف ملائكات بيان وابو سروشتي وان لسروشتي مروف قورتنا طبيعتي وان لطبيعتي مروف قورتنا خواهي قورت ديوان نمونيه كيان بشان بدا بكرداري بيان بسلميني نخير بشيويكي قشتي مروف حتى لفرشتكان يجبر ريسترا او زارك اواني هنان وتان خواهي نازاني او زارك خواهي قورت بحزرتي آدمي فرمي انبعهم داتو بيان بلي

يعني اللي كم نقطة وخواي جورة تذكر ده مروفي كردا ما مصيف فريش تكانش حمو أو مفهومي تيا يعني مروف لكن خواي جورة لحمو أو بونا وراني استادروس تذكر دينا بشه كيوش دي لحمو يان رياض دارترو جورة تربو كواتا برساري كمان ليربو خواي جورة لو كحضرتي آدمي برساري لفريش تكان كرد دعاء لحضرتي آدمي كرد اوه راست و خوب فریشتکانی گود ملائک مروفکان لنگو گوره ترن دوم خواهی گوره لو راست و خوب لامی فریشتکانی نداوه مثل استعمال تو پرسم مثلا لو نمونا ولله المثل الاعلى تشبه نبی داری ما تو باشد لو فلان کسی دکه اینو اناری خو که یک دنیا خلچی باش هیا اتو داری من چه داری نا او کابره او صفته او صفته او صفته باشی هیا لبرهندی او مهر بجار دیا خواه ولامی ندانو دیتوانی راست و خوالم بده تو بریتون که مروف او صفتانی تیه دایا داری لوی نکرده تماشی مروفی به نقطه چی زور حساس بستی توا اوان گوتیان خواه لو اوانا که لوانی اما باشتر بین مفهوم که هایا خواهی گوره فرمونا اوی امن دی زانم انگو نای زانن او داره رو اوانی کرده وا بچون روی کرده وا با علم ها؟ حضرت آدمی فیری کمالک علم کرد اوانی دی که او علمیان ندزانی كواتا يكم نقطة سركوتين مروف لشين دريا لعلم ويا اگر مروف بيوه برئيس بي لكن خواهي قورة بس يو درست بي بعلم ودرست بي اگر مروف بيوه شاوي زين شنايتي خواهي قورة بي لسرزبي بس دبي بعلم وبي كواتا الأزل دا يعني يكم زرك خواهي قورة اي ما يدرس كرديا همومان قابليتي او مان تيداهي فيري علم بين كواتا خواهي قورة نيويست راستو خو والله من ملائكتان بداتوا بلكو يستي لقد والله مدانا وكي قوريو درجاتي علميش من فير بكات تعلمك فير كرت يعني او علمات سبها يواندي هيك علمك او هابك لقبي كواتا او حزرتي آدمي قورتر كل ملائكتا كان سبو علم بو بلام كيها علم لبداية آياتك خواهي قورة فرمسي ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ها خويا غورد فرمي او قرانا كتابك حرتي غمانتي دانيا او زاد فرمي هدى للمتقين بسم الله او نقطه فرمي او قرانا دبيت الريني شاندر لبو اواني خو باريزن كوات او علميك خويا غور لي مدحي حضرتي ادمي بياكا او علمي خويا غور لي واكات مروف لفريشتي غور تربي سمرو تعلميك هر علميك ببي تماي الريني شانداني مروف كوات أوتن هات تايبتني بوي أمن دانشتي ما مستعك عيني ملون منا قرآن تفسيره كمو يعني يكل راه دانشتيا قرآن بمن دالانري يعني يكل فلان زنا هر علمك داخلي أوي بك رنشان دري مرو فكان بي هم أو علمان نكلي كم لحظة خواي جور مرو في بيبرز كردي توا لبرهن بي برحمة بي ما وصل سعيد نورسي دفرمي أوى همو آماجي لبو أوي مروف چون هول داداتن فيري علوم شرعي بي أوي أمناو ما لنا علوم شرعي تفسير حديث فلان شد لهمان كاتج دا قرآن فيرمان كاتن كسيك كا لري المكان دي كهول دا ديوي لري فيزياء وخزمت بكا ديوي لري طب وخزمت بكا ديوي لري هندسة وخزمت بكا ديوي لري قانون وخزمت بكا حتى ورا ورزشي حرتي علمها يا حيتي اوانا اگر ما بستي هدايه داني مروف وخزمتي مروفاتي بي شأني هيتي شكلوانا لشأني اوي كم تنيكا كابرا يقدر سي ديني بليتوا هما مزاري زور زارة او تفسير تعبيرانا بغلط لي ادينوا مثلا بي مانوايا اگر بمانوي زور صالح بين بي اسمان بويا خريكي بهمو ما خريكي اوي تفسير قرآن بين نا دبي ايشا كان توزع بكين كو كسي كقرآن دلتا وإنساني كي قورو برزا بهمان كشيوا كسي كيش أويا كاتن أو دعي الماناريتو ما ما بستي خوايو ما دم بزواني شيكا بهمان شيوا كسي كي برزو قوريا آخر قسم دو نقطيا كوي همو أو بابتي أو مشهد أو دمنيكا أما دبينين لبيني حزرتي آدم كدروس كرادوا أو حواري لبيني خواي قورا لقف ليشتكان هيا حوارك هيا واقعا يجبوها تنقى قرآن أحسن القصص هيسي خيالي تيدانيا بلام لهمان كاتج دا رمزة لبو إيما رمزة كوبا بيدا قوري إيما خواي قورة بفريشتكاني فرمو أو قوريا إنساني كي بريزة تنقى خليفة وزينشيني منا أو إنساني كي قوريا بلام بكوملك صفاته أقر أو صفتاني تيدانبن إنساني كي قورانيا
يكل صفة كانت يا دبي أو إنسان هول بدا فيري علم بي إسلام ديني جهل نية إسلام ديني نزانين نية إسلام ديني نخلندوارين نية إسلام ديني دابران لبيشكوتين نية إسلام ديني علم ليا كم نقطة وفيرتكاتن قوري مسلمان قوري مروفي كشاوي أوي بيزينشيني حزرة آدم بي بوي بيتن كهول بداتن فيري علم وزانستو زاني علي بي همون نتيجة كجديته وسرسة قيمته قوري إنسان براسم لو خملتان ناشرمو وشي أو آياتان خوينمو يعني حزب خزالته كي قورا كم برامر خواي قورا دابيني هيش تا أما نبو إنابا بيدا قوري مليا كم لحظة ودروس تكري ليا كم نقطة وخواي قورا كو ملك صفاتي داداتي كديكاتا قورترين مخلوقه كدروس تكريا دو عدين سري حتى وايلي أكاتن برسترين وباكترين مخلوق كفرشتنا بقات او حدي سزدي ريس لبو مروفيش ببان بو هواي لقوري خوابر عمبر ايما تيبقين لو تيبقين كخواي قودة سريزيكي لأيمانايا او بسر هاتش ببي تدروازيك همو من هول بدين هولي في خو من فيري علم بكين كسيش نبري فيري علم نابم سن كليا كم زار كخواي قودة انساني دروس كرديا بيك هاتي انساني وها دروس كرديا دتواني فير بيو دتواني برو خوب داو دتواني قشش بكاتن خواي قودة لهم لايك ماني قبول بكاتن بمان كات اواني كفعلا هزبو قودة يدا كينو فيري علم وزانستو زانياري بينو دور لبلا مصيبتنا خوششش بينو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

ماکەی دڵمان خۆشکەی بیکەی بە کەفارەتی گوناحەکان و شەفاعەت و تکاکاری ڕۆژی قیامەتمان ئامین ئامین والحەمدو لله رب العالمین. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ العزيز، ومنك نتعلم من مخالفات التي لاحظتها يوم الجمعة خاصة بعد انتهاء الخطبة وإقامة الصلاة، يعني فياريت أنك تتأخر لمدة دقيقة حتى تتم الصفوف. رسالتك وصلت إن شاء الله، نؤخر بقدر الحاجة. يعني صفكان برسال لو يكري صفكان روجي جمعة لدرو باش راسناك، لأن أقدرك تأخير تركي إن شاء الله هول دنزو تر صفكان من راسك. مجموعة قتابيك برسال يمكن ياري أقدر دعاء من لبكي وباشان يارمتي ما بدن خلق خواي قورا إن شاء الله، يارمتي تان أداء خواي قورا سر كوتو سر فراسنا كان إن شاء الله. أشهد دعاء خيرا، أرجو الدعاء بالهداية والتوفيق بالزوجة الصالحة، اللهم وفقه و وارض عنه ووفقه إن شاء الله وهديه. أريما مستا لما لوا هندي زار لقر خيزانم لقر من دالكانم شو نوج لكين بزماعات آية دروسة هندي كسرين دروسية نخير برزان لما لوا شتيشي زور زور باش أكي خواي يورا لقرآن باسكا فرمي يتلا في بيوتي كنا أوانيكا لناو مالكاني خوان قرآن بزماعي أخينا ذكري جماعي أكن شو نوش كردن بزماعات دروست بفرديش كي بزماعاتش إما أو تراويح عنك للرمضان أنا أكين سنته همو شو كاني صالة كان بيكي لباش عشاء نوا أجر لجر مالو من ضالي خود بيكي خيركش زيادة وبزماعاتش كان طبعا خير زيادة. سو في غمر صلاة فرميتي رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وإيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء. فمن رحمة لو بياوي بي شو هرستي تو خيزان ومالو من ضالش هرست نو بيكا ونوجكا إن زبت زماعات بيكن يام بفردي بيكن، والرحمة لو آفرتي بيكا شو نوجكا وهلستي تو ما ميردكا وبياوكي خوش هرستي وقر هرنستا آبي بد متاوي داكا، يعني إلحاحي لأكالو يهربستي بله خیرش زور جوریه که پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم باشترین نوش زیگل فرض کان نبی باشترین سنت آوی که لمالو بیکی تا آمالا برکت دار بی تا ملاکت دار بزن تا رحمتی خدا بزی تا مالو من دالت رابن پیکوا اگر یعنی ذکری جماعی هبی پیکوا دانیشن ذکر کن قرآن خینن یعنی شو نوش کن بله خیرش جوریه خوز جهمو کسی پای کرده تا مال کن من چه شی عائله و خزانه کن من نمبا. آیا درسته ما مثلا زیاتی زکات خواردن و جلوبرگ با فقیران بکرین باید ببین باید باشتر نیه نوک با کاری تر با کاری بین و صرفی بکن زی امان نبن برزان پاره زکات درست نیه لو هیچ کسیک بشد بدی بکلو پل بدی فقیرکا دبی او پاره که زکات دبی او بکی با ملچی فقیرکی درست نیه لباتی پاره شتی لو بکری یعنی جلوبر جلو بکری او مصالح خوی باشتر زانی او پارا کتو ویستد بدهوی ابی تا ملچیوی ملچیویش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی لو هیچ کس نیه تصرف لملچی کس بکا الا با ازنی وی نوی. اگر او ازنی دای توی کرده وچیل گوتی لون بکرا لون بفروشا شتاکن باو پاری زکات لو بکرا قیدی ناکا زکاتی حیوانت لیکوی اگر کابرا خوی گوتی گن ما حیوان لون بفروشا قینا پارا کم بده او درستا. اگر یان مثلا گن متل اکوی لشونه چیوه فقیر نیو ناتوانی لو دمی بده ای فروشی چی پارا کیده و عذر کتبی قیدی ناکا، یان اللهم اگر بزانی پیاوه کیا او پیاوه آره خورا قمارتیا مبذیرا مصریفا سفیه و جیلا پارا کی بده لخراب صرفکا، یان لمعلوم دال صرف ناکا، یان اتی لکاری خراب صرفکا، یان مبذیر و مصریف لشتی ما لا یعنی صرفکا. لو کاتان زانیان ارن درستا لباتی پارکی بده یان پارک بده خیزانی، یان اگب زانی لویش استینی لوی بکلو پل ده او کاتی خواردی لو بکری بزانی ضروریاتی جیانی چی لوی بکری او کاتان درستا مادم ازانی که پیاوکا عدالت ناکا یان او اینالاته. اره ما مستدس خوشیت لیده کم که لو درفتی با پرسیار کردن لروجی قیامت پرسیار که اوه لروجی قیامت خواهی گوره کودتوانی همو کسیک پیکوا لی پرسی نوی لگر بکاتو ترازوی حشر دابنه
مكة قصة أكين لبران بري يكترك يعني دبي الراب وسينها تاخصة توابي بارك الله قياسي إنسان لقر خواي قورا ناكري يعني أول بير دي توزاري شان ما مستيعشي برز استانما يا لجيان كابريا كات برسياري لك لباشا خواي قورا كو ملك الموت عزرائيل أتواني ليك دقي روحي همو كذب شيشي وابي هزار كسبيكا وليك دقي دا ليك ثانيي أزلي دي شون أتواني تجابه خلق انسان خو مخلوق شي دروس كرده انسان هرسي حضارت و تقدم انسان خو دروس كرده انسان يك بتواني ليره تا حاج عمران گلوبي پيكا بيك دگمي اتواني هموي بكوجينيو بيك دگمي پلاچي كهربي بتواني 10000 گلوب بكوجينيو يعني خوانات واني ملك الموت يك دروس كا 1 مليون كسي پيكا و روح چشي سنات واني زاوا قياسي چلي بله خوي جورا القرآن فرمي ميزان لخروج قيامته دا أندري حسنة وسيئة تشري لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كل صغير وكبير مستطر ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هيت مثقال ذريك نية نتسيت أسترازوي لشر ولخير إلا أو إخوان رشي كربيتو حموشتك أتشري ميزان حقه دا أندري وخوي جورا محكمة يهمو كسكا بلان بس ميكانيزمك بس آداتك بتسون ديكا أفرمي هندي كسي يحاسب حسابا يسيرا حسابك يزور زور آسانا هي بي حساب أروا هي حسابي آسانا خوي قورا من رقابي حتى ما تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم بالله خوا محاسبي أوي بسر خياله بسر دلو دروني شتك ذات شون أيك شتك أكي بتسنيتك تكرد يا خواه وش لقى حسابك مثلا دو كسبك وأبخشن يكا كان خوي قورا هزار حسنة يلو داني يكا كان ديلو دان سو أول نيتي زياتر باشرة وني او خوا معياره چه خوا خواه و انسان انسانه و چور خواه قوره بتواني اوهمو رفع السماوات بغير عمد ترونها ستو تماشا الروشكا الروش خواه قوره لوتي مليار و مليون و مليار سالة داينية لو آسماني بغير عمد ترونها ببيع عمودي اوهمو قرمية ابخشي نا كارباي لزيشي لو اتي نا بنزيني لو اتي نا نفتي لو اتي نا نقصك نا ديت اخوار نا سركوي لزي خويتي وكو خويتي وكل في فلك يسبحون لفلك خوي اروا اگر تو مچينيه چي كاربا دا اني كاربا لو بقعشي وكو كردستان دابينه كي همو روجه بتنكر نفت و بنزين اروا بشيناكا كتي سيري او روجك همو دنيات لو روناكاتو همو دنيات لو گرمكاتو همو دنيات لو وبرهم ديخي لچه لویتی گازی لچه لویتی بنزینی لچه لویتی سونش اگر ایسا توشتی و بعقل بیری که تصور کشتی لکه خواهی گورا یعنی این ذالک علی الله یسیر للای خواهی گورا اشتانه زور آسانه آسانم پاش دوی پاش پاش اره ما مستای برز آیا يك روج هلات روج اوانيا بوسي خوي غورا لسوره الرحمن دفر من رب المشرقين ورب المغربين اجل او من بر البرزان خوي غورا للقران فلم رب المشرقين ورب المغربين لايه اشرف من رب المشارق والمغارب خوي غورا پروردگاري روج هلات روج اوايا او شوينان روج لي هلدي او شوينان روج لي اوي ابن كثير فرمي مشرقي الصيف وشتائي روج يعني لشوينك لزستانان لشوينك هرده لهاوينانش لشوينك شيته شو هاوينان روج لزوي نزيك ترا زستانان لزوي دور ترا وما طلي عكاش ينسونكو هندك لمفسرين أرين لكل يوم مشرق ومغرب ومطلع غير الأمس لها أفرمي روج مفسر أرين مانك روج عفوا سيسط وشيست مطلعية يعني همو روجة لشوينك هلده غيري اوي كدويني لي هلاتيا سال تن روجة اوانا شويني هي همو روجة لشويني شتر هرده چون ورده ورده لزوي نزي كويتو باشان ورده ورده دوره كويتو فصل كاني سال وشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز يعني ما هو تقديري خواي قوري مشرق ومغربي هي بالله خواي قوري بس لوي اكا يعني يك مشرق ومغرب روج ليك شوين هلنا لتن دين شوين هرده مغربي شتن مغربي كياني لسان شوينك روج آواء أبي الله إمام استا موهل قرتن بليزر بو آفرتان إيهمو شوينك يان كإستا زور باو لاي صالونا كان أكريه كسي مختصو تايبت أي كان آية أو دروسة لرو شرع دا
برزان مو هالقرتن كشفي عورتي بياو ما بيني تشوكو ناوشيتي وعورتي آفرتي شلو آفرت ما بيني تشوكو ناوشيتي أجر آفرت لو آفرت بيكا سروي مثلا دستي بكا بن هنقلي بكا لاقيكا أوانا قيديناكا أجر آفرتك أمين بي أجر ضرورت بي أجر بخوي نتواني بيكا بلام كشفي عورتي خوي هموشوينكي بكا مو إخوار وأوزانك عورة أوان شرعا درسني بهيت نوعيك إلا اللهم أجر لكاتك درس أجر دكتورك بري موس زرري لأدا يعني مو يقلق زورة هرموناتي زيادة كردية وناتواني لايببا يعني نخوشية شي هي ياخو حر زررك لزرركاني ليدا ناتواني بخوي لايببا أويكا أوكاتي أجر دركوت بو شرطي ليزريش زرري لو جسمي نبي وآفرته شي أمين بي ونشتواني بخوي لايببا وياخوت مو زرري ليبدا أوكاتانا شرعا أرين الضرورات تبيح المحظورات ضرورات شت حلالة كالو إنسان مادام ضرور بي بلام لأجر ضرور نبي يعني حر لخورة يعني أجر آفرتك حر لخورة بي كابر ليزر عمليك أكم ليزر لي أدلوي بي ومان دين بي حر لبر خوشي خوي ومان دين أو حرام أو زائزني سك ضرورياتني وتحسينيات وكمالياتها نخير شرعا درسنية لبر عورتي مغلظة أرن إلا لو ضرورته شي شرعي نبي آفرت نبي دري بخينا آفرت نبي لو بيوان إج درسنية ليزر لا شي خوي أمدن أو زيانة كبيوتري عورت إلا أجر هاتو أمين بل يعني ضرورة إيش شرعيها لي أنا ما وصلتو لولامي بيشتر باسي أودكر كدرسني وتسيل لاي ساحر كان أيتيب كين كلمسر دمدا سحر زورة وسحر تون بطال كين وكاتك كسي سحري لك رالي برزان تندين زار باس من كرديا بداخوا سحر بلاو بيتو لما بيني إما يعني كاتي خوي سحر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كرايا يعني لمسلمانان لو الرأي لدين بقرن لدستي الشياطين بولو يعني وهم وخيال لو إنساني خراب دروس كان بلام إستا إما لسردميشين حبوش تكبو بتجاري إستا سحر در أكري تجارية سحريش أكري لخلق بتجاري وكو أرين هنده كسي هر خوي احترام ملو شيخو بنا وما مستاو أوانا يعني شتك انوسن ارن او سحري لكرا باشان يشيشيتر كومر باليش باريش لي استينين يشيشتريش بتاره كاتوري ولا لود بتاره كمو او يشان هرب بار اشتيشي تيزاري زياتر مساله باريو او ون يبري والله علمك او شتيشي مترسي دارو خلط شيان ترساني زور بي زوري لما بين جنو مردا يا خوت لما بين دوكاس يكتر يان خوشوي يعني سحر لو كسانا ك يعني علامتك يعني اللي خلق برا وكان خرج حمي خبي بتاقد بطاقتي نميني خواردي بين خرير خولي ناخوش بيني أو أنا أرن علامتي سحر يعني لم يشتي خلط شان مشوش وترسيك دروس كرديا كقوية سحر تأثيري شي زور زوري هي زانيان لما بين السحر آية حقيقتي هي يعني تي زانيان أهلي سنة أرن حقيقتي هي تأثيري شي هي بلان بإذن إخوة بقدر إخوة كإخوة بيه وكسك ابتلاك بنا خوشيك أو يعني بلان أهلي معتزلك علماء زور قور وعباقري تدان أرين لا أصل له هيتس أصلي نيو حقيقتي نيو تأثيري لواقع نيو تنها تأثير لخيالك وكو إخوة قورة لقرآن فرمي وسحروا أعين الناس واسترهبوهم أفرمي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى سحر كان وكو ساحر قور كان فرعون كقورترين ساحر بون خواي قورا فرم سحروا أعين الناس فير لساوي خلق كان كابرا دو تشكي لدستا يكشي سر بري أويت كنابيني زو أي شارتو أي فريني تو أزاني هر أوي كسري بري فران ديتي أو في حركية والريازي وفير الكردنة لساوي خلق يخيل إليه ديختنا وخيالتك وشتوايا وكو ساحر كان فرعون زي بقيان لناو داري كلور كردبو أنا خست سر من السكاي بني جرم كراه وزي بقش عادتي ويتزولي كر إنها تسعى تو تزاني أتزولي وكثيلة أصلي شا أو شتي شي فيل كردن بو سحر زور بي زوري فيل كنا وزاني يعني أهل السنة والجماعة هم ويان متفق لسر أوي كلهم متفقون على أنه لا يتترتب عليه ضرر أو تأثير محقق إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله بإذن الله يعني بقدر إخوة حيث كسيك ناتواني الزرر لكسيك دا بإذن إخواني بقدر إخواني زع قدر إخواشات لا رد
لا راد لقدره هيز كسيك ناتواني لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه نكس أتواني رد قضائي خواهي قورب كان ناس معي قدري خواهي قورب لو يبراستي أوي كأستا باوة پیغمبر صلى الله عليه وسلم الراس السحري لبيدي كري عصام هندك أرين أو حديثة ضعيفة هر أي شيء بيناكن أو أي كبر صحيح دان أرين بيغمبر صلى الله عليه وسلم كابري أشي يهودي سحري لكر بلا بحيث تأثيري لبيغمبرنا كرنا التأثير لعقلي كرنا لفكري كرنا لوحي كرنا لقصة كرني كرنا لمال وجياني كر زاخو قا بيغمبر سحري لبكري وقصي شي غلط كاو يعني غلط أو دينه بقيني سوء شيء تأسيتنا أرين يعني هندك زاد بتعقد وو يعني إنزل زبريل دابز يا باشان قل عضو برب الفلق وناسي خين بسر خوي سيزار فوي بيدا كردو كزبري بسر خين هستاوا دلي خوجو سحر تأسير زا أقر هيت أصلك هبي لسحر دا أو هي لسر هي كهر كسي قل عضو برب الفلق وناس بخويني سيزار بسر خوي فوي بسر خوي كان تأسير سحر نامينه أي تأسير كي تي تأسير كي أو شتوه مخيالي لنا وخلطيان بلاو كرتو بارت ورقية شيء أبيني هند خط خطي لسكراني وباري باشيان لورقرتيو شيتيان كردي أو ملتانيا يعني أواشتا شي زور خطر وجن أبينتو أبصي أكويتا خيالو أكويتا قماني خراب أكويتا قلقو ترسو إنزا الشيطانيش لو زيانا يعني لو زيانا أو فرصتا أقوستو وسوسي يوسوسو في صدور الناس وسوسا أكاتنا وضلت خوت خوت ترسانديا وكو خواي قورا فرمي إبليس لقرآن خواي قورا أيهني تقصى كردن بخل كري لا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لوما لخوتام كان لومي من مكان من ما من هي السلطه يكن بسر ايونيا اخوا افرمي شيطان سلطي بسر انسانيه اجر بري سحر لري شيطان ويا لما قضي الامر قال شيطان ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان او اقصي اخوا ارقصي اخوا راسري اقصي شيخي اخوا افرمي شيطان اجر سحر لري شيطان ويا أو أخوة أفر من الشيطان سلطي بسر إنسانية شيتيكا بس سلطي بسر إنسانية توشي بلا أو خوتي خوت فلا تلوموني ولوموا أنفسكم خوتي قلقي ترسي دينة بغلط ورقرتي وهم خيالك بارسة ورقوك دوسي خطو بدي لينو سينا يعني أترسي يعني لا تسيدة ترسي يعني تو أخوائك تيا أقرب إلي من حبل الوريد آيات الكرسي بخينا أو بنص حديث صحيح في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم مركاتك آيات الكرسي تخين شيطان لبي نامينه سحر دوري نامينه قل عوض برب الفلق والناس بخين نامينه بلام أو أنا بالراسي يعني أويك السحر بطالكاتو أويك السحرك هردو كان لهندك شريك يك لو أنا هردو كان ادعاي غيبك بواب زانك الدروزن راسناك تاوان بارن لبرو أويك السحر أكا أوهيت يعني سحر لخلقك قناح باره وبي لدين درسي أو السحر بطالكاتو ادعاءك ورن أم السحر بطالكمو كابرات سويت لاي هاي التلاي من أريد سوي ملايكة شوتي شازة صالة سحرت لك ريا يكا شيدي سويت يوتي الله السحر لك لوبا هم كلوبا لماري بيسو تاني والسحر لك لوبا لتك ريا آشاك آخر كذاب توتون أزاني شازة صالة سحر لو كسيك ريا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كسيك سويت لاي نيزانيا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من كسيك نخوشك وينازانم آية حسودي بيبردريا تاوزارا يعني امتحاني خوايا خوا جورا فرمي ونبلوكم بالخير وشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجع أفرمي خلق امتحانك بخوشي وناخوشي وبلوناهم بالسيئات بالحسنات والسيئات خلق تعقيك مهندك زاد ضليتون دبيها بالخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص يعني أفرمي خرج امتحانك أو امتحان إخوات توكسك هات اللايتو زيشي هيشا برشتي هيشا دلي تنبو يعني دبي إلى سحري لك توتشو زاني سحري لك كام فحص تينايا بكام فحص أزاني بكام آيات أزاني بكام أوي كان صحابيك زاني نبي غنبر زاني ادعاءك إذا توت زاني أو تنصال السحر لك إذا كنت زاني أو سحرك لا كلوبا لماري ولا فلان باشكم تساوي زارج وخو تساوي شهية مثلا باشكم هر خواب يو امتحاني كا بليب ايبارزكاتو باشكم خواي قورا ايو الراي بقري لو يتوشي بلايك ني باشكم بوي بلايك قورا تري لسلادة او هموي ادعان براسي تاواني چي قورا خو اگر كسيك دعاب كالو كسيك كبري دلم توندو مشكلة هي بطاقة قلقة لويناي بستلای پیاوی چی باش او پیاو بو شرط دی عاینه کردی بری ام سحر بتاله کما اذان سحرات شو او غیبه رازنیه ابدا وانیه چونکو اگر وابی او مجتمع همو تو شی هر چی قلق بی بخو او ظروف ظروف چی قلق مترسی دارا خوف مشاکل زورا متطلبات حیات اعلام سیر و سمر و ظلم و غش و خیانه
إنسانش دلا يعني هموكس لو زروفي برك بطاقته بلام أبي كسياتي خوي بهزك قرآن بخيني ودعاك أو كوبي غمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي قل عضو برب الناس وفلك أقابت ستلاي بياوش باش إما ناري الرقية شرعية بياوش باش ودين داربي إدي عايلو خوي نكابري من سحر بتالكمو إنسانة شي دين داربي با مشوري جنة يبوشتانا قيديناك عوش برقية شرعي بلام من آمش قاري همو خشكانو بريان أكم أوانيك جماني أو أبنو إدعاء كان أرين ورن إما علاج السحر كان بجوان مكان خوان تسليم مكان ديان آفرد خوان تسليم كرديا إيشي زور خرابيان كرديا وبشي كان لو باران بشي كان كرامتي آفرتان من أبن وجوال نصيحة كان إشان مقرن قصة كان إشان راسنين كأريت السحر أو نصالة لتكريا أو همو إدعاء غيبة تبا باربي تبا لاجبي بلاشيش بيهر ما تسون لا تشوش فيركا أو إخوة بيغمبر داين يا صلى الله عليه وسلم زور واضحة قل عضو برب الفلق قلنا حمو كسي شوك ويكا بنيتا شباش بخينا أمنو تو فلانو في سال دين لو همو كسي وكا خواي فلانا كسني وفلانا كسبي خو لأسمان كسر كوي أو عشيرة فلانا أو سيدة أو اشتواني خواه لو همو كسي وكا خواي لو منو تو فلانو شيخ وملا وسيدة وكو يكا سحريش أوان يبري والله علميك بأمنزة والله حاشا وللحيد قرآن أخيني أتوب خيني ويا كشيدي بخيني هلو حموي شعوذية في الكردنة لخلق يعني بداخوة يعني تيتر آفرتان يعني آموش قارية كان سرداني أو كسانا كان وازيان لبين آي ما مستهد كزدالي سنة مسلمان لم زروف بارا دو جنبالي وهندي كان أرين وازبا آي الراسة برزان مسئله دوجن راست است نسبی جن زور و یعنی پیوانش هن حالتی مادیان باشه و حذکان جن بین دلم بارو زرو فکت توانی و با امر لاین شرعی کردن کینوا اصل عام و اولاتر و باشتر وایا انسان یک جنی بینی خوای گور ک آدمی خلق کرد یک جنی لو دروس کرد ک حوا لقرآن فرمی ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أفرمي آدم ما دروس كر يجنيش ما دروس كر كحواء أصل ويا إنسان براستي أجر اكتفابك إيش كي خوي بيت زي بيت زي بي إشباع غريزة كي خوي بي من دالي بي ريكو بيك بي بتايبتي لو سردمي كبتواني بروردية شباش يعني لاني مادي حقي من دال بدا حقي جن بدا كلا سريتي أو براستي أصل ويا يجنبي أجر إنسانك ويستي دو جنبيني أو كاتي تماشي حالي ظروفي بيا وكاكي آية بي ويستي بيا خيزاني نخوشا مندالي نابي إشباعي غريزي خوي بوجني نابي خيزانكي نخوشا چيشي يشي هي خيزانكي باشني لغري ألو حالتان دا حقي خويتيو يعني خيري شيقاتي بلا لو كاتي سنة بلا أجر إنسانك بترسينا عدالتي بكا اللي بروي دو جنة استثنايا دوجنا لحالتك أبي كأو إنسان عزريك هبي أبي عزريك بشام دا كجني دوام ديني بلام حال خورا لو كيف سيف يعني إنزا كجنيك ديني ومالي جنكي دي ويرانكا ومن دالكان زايعكا وفي غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع ما يقوت بس أون دا قناحي من دالكان يخوي زايعكا ذاتو مالا چي دي أري والله ما منسى السنة مالا چي بيك ديني ومالا چي خرابكي وكا سنة أو هاي اگر مالکی خود پی قناعتت پی اکری خیزانه کد اگر ازانی تدمیر نابی او مالو من دالا یعنی اتوانی چو خواهی گورا فرمو و این خیفتم الا تعدیلو فواحیدتا اگر ترسی او تهبو نا عدالت یکی لما دل لدلنا لدلنا مانعا انسان چه خوشت روی که چه خوشت روی قیلی ناکا بلام لواقع ماده دا لو سردم ای بداخوا دوجنا نمونه چی زوانی پیشان نده هم آفرتانش یعنی أبي تحملي زياتر يعني أبي أجرزان بياو كي براسني من هرنار بياو جنكانش يعني كأرزاني بياو كتعزري هي إشباع نابي من دالت نابي نخوشي تواني أو بياوتنيا ريب يبدأ خو أخوي جورة حلالي كرديو أبي ريب يبدأ شنكو دوا هر جناحك أو باري أكويت أستو مليتو خوي جورة بمن فارز أري ما مستا من دال كم بردوام دواي بارم ليدكاتو دواي سيارم ليدكات تازب الرادقة منش زور نایده مدستی خیزانه کم دلی گناح باره بی او مالت بوچه بدا خوا نخیر او خیزانه گناح باره اگر زورت لبکا و زختت لبکا سو خواه گوره لقرآن فرمه لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
أفرم مال مدن الدستي سفيه سفيه بشكل فقهان إن سفيه من دالكان أقول المراد بالسفيه الصبيان والأولاد الصغار أو النساء المسرفات خوي قورا فرمي بارو مال سلطان مدى بدست عفرتك مسرف بي ومبذر بي ومدى بردستي من دالك إنزا أو من دال مغرور بي لقلبي خوي درتي إنزا تكبر بيبكا إنزا زرر بي لخلق دا نخير جائزني أقر أو من دالي خوت ومن چشي واشن بيني بيني تم كابرا سياري ومن دالكي خوي ديا سوال من دالك إديا وكشتيتي من دالي كسيشي كشتي وبديان زار تسوين لو صلحي كابرا قبولشي نكر دي يعني يعني تو أو من دالي خود باري دي دستي فقيرك أبيني تماشي أو من دالت أكاد ده هزار بينز زاري بيا لوتي دعاك تلبك هناسيشي سارد بري مارت هموي في سفر بي سو پیغمبر فرميتي صلى الله عليه وسلم كسي تساوي لشتك بي يعني من دالي خلطشي ديش بيوا شيتكي بيوا وايلي أكي لأدبي خوي درسي خوي قولي لقرآن فرمي إذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا أجر فقير هجاران تساويان لمالك بو كميرات توزيع كان بدا نوانش سو أجر تساويان لبو لوسي وش خير لنبيل تو مدالك يخوت باري زياد يدي سيار يديشت يدي دست هزاران أحداث ورد صد كسب كولانك دا أروا بتناش هرستي خراب أروا باري زوري بيها هزار دعات لأكا هذا وتسد داكو بابك وتسد تربية وبروردك بروردك بابا تو اري والله او من داله تيلو شي من دال پرورده كردن علم حرفي فيركا قيمي فيركا اخلاقي فيركا او غرينغا بارتي اگر من داله كيتو فيري اخلاق وقيم وعلم وحكمه بو بخوا پاري بخود تجير فان پاره خوا وعدي لي ابي بخوا اگر اواني نبو پاره هيس قيمتيني بارتي خوا يقول من پاريز اري ما مستعد درو زكراني كزور دعوا اكن ايما كتين قلق نازين شون سدريا كينسيان لكن برزان داوا كردني بارو مال لخلق لشرع داشتي خراب إلا لو حازو بيوستي زور ضرور نبي شرعا درسني إنسان دستي بان كاتو شنكو زور حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسأبوارهن أفرم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهها مزعة لحم حديثك صحيحة متفق عليه أفرم أوكسي زور برسيار لخلق للرج القيامة قوشي بد متاي ونامني أو نبد ديمنش ناشيرن دي تبردمي خواي قورا من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا أو دعوة لخلق كالو زوري لبو بارو خوشي خوي نك لبو ضرورة أو دعوة أقري جهنم أكاو إنسان لخو زع حزك با زور دعوة بكا حزيشك با دعوة نكا يعني إنسان أقر هاتو ضرورة يشي زور ضرور بو بيوست يشي هبو بشتك همو هولي شي دا دعوة قردي كر قرديان ندايا هولي دا إيشي بيبيان بو همو قوتي خوي بكارهنا همو أسبابي شي قدبر همو درقية شي لقباد بو إنزا لوي دروستا بسي بپارتو بلان پارانا وكش نك بزليلي پارانا وكش إلحاح نكا فليم درنيني خوي بقرياني درو نكا لپارانا وكر نكي خواي قورا لقرآن فرمي أفرمي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف أبي أو نبع الزد بي كسي شي زاهل بي بيني وبزاني دولة من دا تعرفهم بسماهم أبيت بسماو أو كان بيناسيو لا يسألون الناس إلحافة إلحاح ناكا لخلق زور إلحاكا بار أواني أو صفتي أنا زور إلحاحكا هاواركا فليم دردين خوان أقريان دروءكا نفت من ينان من يبيخوم أفرمي أوان الراسنين أو بيشيانا يعني بيغمبر أفرمي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه إيمان دار قد نابي خوي زليلي بار ونانبكا قد نابي خوي زليلي بردمي معاش والراتب وباربكا خوي بكا بعبد كويلي بارا سنكو أوكات الدروس نشرعا أرين إمام عمر لجياني خوي واي نكرديا أقا خلق زكاة شيء أهينا أي فرمو دستة راقرا منها راقرا قد أو هاي نكرديا سكا يعني إنساني إيمان دار خوان لو يدروس دي كرديا مستوي القامة كبيناسي يكري لشرع هز حيوانك نيا إلا دبي دم لو خواردن با إنسان أبي خواردن لو دبي بيني نابي بدواي أو بروا يعني حيوانات كأروا ملكتك إنسان إيمان دار أبي بساري برزة وبروا برا ملكت كردن سوزده والركوع بس لو خواه بردره بو غيري خواي قورا أو هملت شورك يخوت كزو لاوازك كسيك دو دينارك الداتي أي رزاقيتي خواه معنى يسي لبه نخير هر كسيك بزاني كسيك دروزة كردني كرديتا بيشا كرديتا إيشو كار بردوام خريجي دروزة كردنا يعني غنزو طاقتي إيش كردني هي أزاني أو ضرورة داواناكا
جائز نبي ديس وخوي جورا فرميتي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعاونوا يا رمتي داني كسمك لسر دجمنياتي بتاجتي لنا مزجوت كان حقي نوشكران هي بيدنك تشويش دروس نبي أجر تشويش دروس كان حقي ويا بلام إما نارين بقصينا خوش بقصي خوش بهادي بأنا كوينة بن بابي وأنا كخوي جورا فرم أما سائلة فلا تنهر کسی داواکا انهیاری به مکه زدزی مکه میش چینو بلان بقصهش خوش تیگینا که او مصلی خلق نوجه که ذکر که لداره لخود دانیش رسقه کتسن بی اون دی بهادی و هیمنی اگر بش زانی او پیشیتی بلای زائزنیا کتایی پرسیار من اره ما مستد دعای خیر من باب که چشه چی خیزانیم هیو یعنی زور خراب و خیزانم لگرم اما برزان همو او کسانی چه شیخ خیزانی که زور نوسیتی باسی خرابی خیزان و مالو مندالی خوی اکال لگری که بداخوا چه شیخ خیزانی کن زور بون به تحملی زور بوا جنو مرزار سحر سحری چی متطلبات حیات زورا فیسبوک زورا دنیای ابینی طماع زورا بوی قایل نابی یعنی انسان که خواردنه چی باشی لپیش دندرا بریور نانو چای بخو پی نخوره ایدی او خلقا امرو سیرشتی خراپکا افلامی خراپکا عالمی دنیا اکا تاول حضارتی کفرکا تاول بیدینی و خراپا اکا تماشا کاتی پیاوکی خوشی یعنی دو فلسه چلو دین تو قناعتی نامینه یعنی اوی هموی او زغوطاتی لسری هموی او طماعی و افکار غربی و او همو تکنولوژیای سردمو او همو طماع و برلای و اباحیت و خوشی و ناشگا پی ایدی اکا بچشه لمالو بداخوا اوي كا خوي جو پیغمبر فرمى صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا وانزل معه داء حيث كسكنري تشش حلينيا لسر او زاويه تششني حلينا بيسك پیغمبر فرمى صلى الله عليه وسلم هيد دردكني درماني نبي بلام ابي تو لغ خزاني خود زور بحكمته وباموجاري ابي بخود با او پر حكمه يقين دبي حمو جنك يعني بزخت زوري ناكري ابي بحكمته بلزاني اینجا پی خوای گورا فرمه اگر با خود پیت حل نکرا بنیره بدوای ما مستیاکو کسی چی آینی مثلا اگر باو حل نکرا اگر نتزانی موعظی باش کی فعیضوهن آموشگاری باش با کسی اگر باوی نکرا فبعثو حکما من اهلی و حکما من اهلی حکم ایک بینه دور دین سبیل بنا مالی جنکو ای خود بینه و دانیش نبرکا که جیب گرن او جنب زانت سیره لوی اوانیش لما بین تان بن بزانت سیره چونکو یعنی تا قراره چه حاسم بدن لموضوعی به حکمت و به هادی ای بیدره لبروی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی ما یعطا بالرفق لا یعطا بالعنفی اوی با نرمونیانی پیتکره با عنف پیتناکره مر رفق فی شیئ الا زانا وما العنف فی شیئ الا شانا تندو تیجی و هاتو هاوار لهرشتی کبی الا ناشیرن یکا نرمونیانی و هادی و حکمت لهرشتی کبی زوان یکا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموی آفرت من ضلع الاعوج لپراسوی خوار دروس کریا اگر بتو راستی کیو بتو دی اشچه او های لگری خوار ابي بحکمت و ما مالی لگب کی بحساسیه و باشتک لخونه استشاره بک و استخاره بک و دعا ک و پرزبه خلچی دی ک و بهادی و هیمنی تا خوای گور یا ربی او چه شیتو همو مسلمانان سار سرکا و ایم له خدمت یجداینه او پیمان بکری او بریا ک داوای کردیا یا ربی خوای گنا کما خوش می دعا و عبادت من قبول کی امین امین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ذكري ايواران ايوار هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليده بتوا و هر کس ايوارب بخوينه دپاريز ري ليان تا بياني

لعبد الله كري خبيبه وفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا چي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينه ايوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دپاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من

وارمان بسرداها لسر فترتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتيا لا إله إلا الله وديني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حقو مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوه.

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله، يا الله، يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوم لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجنا خوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پروریانکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمان پاریزا، حیاو آبرو من مبا، لگورپانی قیامت، بهوی تاوان و گناح کنم، پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزوک کنم، چوک لاواز کنم، لترسان مشچنو، جیجیر و راجیلیم بکم، خدای پروردگار، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، روما سپيو درو شاوا بكا، لو روجه روی تاوان باران ناشرينو، توزاويو، رشل گراون، مهربانكم، بسوزكم، برحمكم، مهربانكم، بسوزكم، برحمكم، بخشندكم، مهربانكم، پرورينكم، پروردگاركم، دل من آرام بكا، لو روجه دلکان ترساون، زبان من پاراو بکا، لو روجه زبانکان شکاون، چاو من روشن بکا، لو روجه چاوکان واق ورماونو ناتروچن. خدای مهربان، کسی بی کسان، پناگی فقیرو لی قوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلانو بینوایان، خدای مهربان، پروردگارا، لو روجه ترسناکا ممان ترسینا، لو روجه ترسناکا دا ممان ترسینا، چونکه ایمه لدنیا ترساوی، ام ترسبو وایلی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو، لقدغ کراو حرامکان دور بکینو، پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، او روژه برانبر ترازو وستاوین، خیزان و مندال و ناسیارکن و سیر مندکن، لولاو بابو باپیران، لولاوش ابو بکرو عمرو صحابکانی تر خوالیان رازی بی، لبرانبریش محمدو آدمو، إبراهيمو، عيساو، موساو، همو پیغمبراني تر عليهم الصلاة والسلام، واسير ماندكن، هرور ديگارا، هرورينكم، مهربانكم، بسوزكم، برحمكم، گناحكان من آشكرامكا، لو كاتدا، هرور ديگاركم، گناحكان من آشكرامكا، بتاوانكان، تاو من شورمكو، حيا من مبا، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي برحم، خداي بخشند، خداي خوم، لو روجه ستر من بکو، دامن بپوشو اشکر من مکان، لو روجه ستر من بکو، دامن بپوشو اشکر من مکان، يا رب، يا رب، يا الله، يا الله، وای بو او روجه كتابة كان دابش دكينو بدستي راست وري دقينو برزي دكينو وآشكراي دكين لنو أوهم خلق داو دلين ها أمقرأو كتابيا ها سيري نامي كدو كان من بكنو همو تاكو حسناتي چي تيدا تو مار كراوا پروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم وايبو اوكاتي ككتابا كان من اشكرا دكري لجيگاي دنك تاوانا كان تاكنو سراون لجيگاي دنك تاوانا كان تاكنو سراون بهوي توبو استغفارا كان من مهربانكم بسوزكم برحمكم يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله خدايا واتوب من كدو قراين ولايتو قبول مامك مهربانكم قبول مامك برحمكم قبول مامك بسوزكم قبول مامك پروردگاركم پرورينكم بخشندكم قبول مامك قراين ولايتو قبول مامك لجيگاي نقمبون وخنكان لناو عرقدا لجير سيبري عرش خود بمان حبينوا لسر بردي سيرات رزقار من بكا لحوزي كوسر تراو من بكا ببهشتي مالي آسو ديو مالي خوشو شادي مالي آسو ديو بختوري شادو ما من بكا اللهم آمين اللهم آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برايان وخشكانم خون بخش حال زانم جاري كتير هات مو خزمت ايوي خوش ويستو عزيز خوش ويستانو عزيزان كردوكاني دل يكيك اللواني كإنساني مسلمان ببيئة دل السلامتي كخواي فرولقار لقرآن باسيك هرگيز خوش گزراني بدست ناخه اگر دلی سلامت نبید ولکر دوکانی دلا لم ایوار اخوانه بباشم زانی باسی دعا بکم دعا کردن که گرنگیه که زور گوری هیل جیانی مسلمانه هر وکو خواهی پرورگاریش لقرآن افرمه و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبو لی ولی یؤمنو بی خواهی پرورگار افرمه إذا سألك عبادي عني فإذني قريب أقل بندكم داواي من بكا من نزيكم أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولامي أوك سأدموك داوا لمن أكا لمن أباريتوا هاناو هاواري بو من هيناوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي استجابيها بيبو دينكم استجابيها بيبو توحيد إسلام بو أويك بو مناردوا وإيماني بيمها بي بو أوانا سنجي محكا إنساني مسلمان خواي فرودقار ولامي بداتوا و خواهی پرودگار افرمیه من نزیکم لبندکم. پیویست بونیه چی بوشوی نکیتر. پیویست بونیه داواله چی کیتر بی. هاناو هاوار بوشوی نکیتر بری لغیری الله سبحانه و تعالی. بوی خوش ویستان و برزان. خواهی پرودگار افرمیه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذكرون. أفرمي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كي هي ولامي كسي مضطر كسي بي بناو بي مأوا كسي بي داماو دز أإلههم مع الله قليلا ما تذكرون أفرمي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كي هي ولامي كسي مضطر كسي بي

كسيك نية أفرمي قليلا ما تذكرون كم يكان ديركن وكم يكان درك بما أكن كم يكان هزبم نعمة قوري أكن بوي خوش ويستان خواي فرودقار لقرآن أفرمي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فرودقار أفرمي من فرودقاري إيوم دعوام ليبقن ولا متانا دموا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وأوكساني متكبر بن لبرامبر فرستشو دعا كردن لخواي فرودقار بزليلي داينة شور من ناود وزق أقواب ما بارزي بوي خواي فرودقار أفرمي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم من دعوال إيواكم دعوام ليبكن ولا متانا دموا كواتا تو في يسد بوية عبدايتي خود بو خواب السلميني أوية كدسي عبدايتي برسكيتو كدعوال خوابكي كبردوام خلطي كخوي بخزمو كسوكار هل أنا تو بخواي پروردگار وبنازي كسي كإيشكاني أبات لاي كاربادسو مسؤول وخزمو رئيس عشرتو چيو چيو بوي بكا تو إيشكان لشوزنگا تسليمي خواي پروردگار بكا اگر مظلومي لناو زندانا كاناي قرزار وهجاري سين أخواه وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدين سين بعزت وجلال وقولي خم سرد أخم أقر دعيش به والله ما أدريته ولا لاين خواي پروردگاره بويا خوش ويستان بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي من سره أن يستجاب له عند الكرب زور قرنجا أي أو كسيك يستل سرسي سم أخوي أي أو كسيك وها يستل مال وحالي خطاي وكريتشينيت أي أو كسيك يستاكا إفطار أكيتو لمانجي رمضانا كتشاك جوانكتو كوركانتو سياري آخر موديلتو مالي خوشت لبردسايا جوان جوا بقربو أنفرمودا آمان شكم إنسان تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة خوال خوشيا بناسا خواي قولي لصغلتي أفريات أكيو أما لخوشيا غيري خوات برست شويني غيري برنامي خواكوتي داوال لغيري خواكرت أهمية بو إسلام ودين وقرآن وخواي فروردقار ودعاء وفرسشو روجو سجد وعبادة داننا خواي فروردقار إيش لكاتي صغلة دي أداتة دس خوتوا أداتة دس كسوكاركت أداتة دس أو كسانيك لدور بشنو أصلا هيش تبوناكن بويا أقاد ليه بيخوش ويستكم أي أو كسي كخواي قول نعمتي في يداوي أفرمي من صره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء هركسي لإيوة بي خوشة لكاتي ناخوشي وتنقو تشالمية والان بدريتوا با لكاتي شينية زور بباريتوا لخواي پروردگار أو أقرنجا تو كاتيك لكاتي أو باري خوشي تاي باري زور لقاسكتا داواي بركتي زياتر لخوابك كاتيك كتشو كرت سلامتا داواي سلامتي بو منالكاني خودكي تو داواي سلامتي بو منالي مسلمانانكي كاتيك خلچي چشي هي تو چشت نيه دانشتويت داواي سلامتي بو خود اكي تو داواي آسان بوني چشي مسلمانان اكي زور گرنگا ألم خوشي و لذت و فراحيا خواب ناسي لم دولمنيا دس بكي تو خير بكي تو هاوكاري فقير و هجاران بكي خواي پروردگار بدل نيايه و دس جيرويت اكا و ايشا كانت آسان اكا بوي خوش ويستان پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي ليس شيء أكرم على الله تبارك وتعالى من الدعاء هشتي لا خواب الرسترني لدعاء كردنو لا لانو وبارانو وخو الزليل كردن بو خواي فرولدقار كاتي كتو أباريتو لخواي فرولدقار خواي فرولدقار في خوشة هستكاو عبدي في ويستي في يدي أو عبدي في ويستي في يدي بوية أباريتو أو عبدي قوري خواي لا بقوري سير أكا بوية أباريتو لخواي فرولدقار سبحانه وتعالى بوية بيغمر صلى الله عليه وسلم لفرمودي كتري صحيحة أفرمي إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام خوش يسان أفرمي دسو بيس بيترين كس يعني وكوشون لكردواريالين فلانكس إجناكرا إجناكا كسيكا هر هيتي لبارانية أو كسيكا كعاجز بران بر دعا كردن يعني تو انا ني دعا فك انا تو اندس بزو قبل خويا ابو خاطر قوري خوت ناوي جوانت اسمي عظمت هدايه مدي شفاي من الله كم بدي بزيف يا ما بيتو قرزاري كان بو اسانكي يا الله بو خوت كارم بو اسانكي نا تو اني يعني سجده بري يك دقل السجده داواي في استكاني لخوابك نا تو اني دس بس كاتو لكاتي افطاره عند فطرتي عند فطره عند فطره دعوه لا ترد
لا

يرد لكاتي إفطارة دعائك هي وقبولة ده دعابك لو كاتي يعني كسيك دسو بيس بيا كسيك كوتكارة لكردياك في أوتري كوهاناتو أن هتنا أنا دعاب وخيبك وكسي بخيلش أو كسيك بخيل ببنامبر سلام كردن سلام عليكم سلام عليكم سلام ناكا بوي أم فرموديه زور قرنجة لجيان مانا روب داتو دسو بيس بي مبا كوتكار مبا بو خود دعابك دسي بنداتي بو خواي خود برس كروا سبحانه وتعالى بوي خوش شويستان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فيري شوازي كي ترمان أكا لدعا كردن أويش تيا أفرمي ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي الله أكبر خوش ويستان پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي داوا لخوابكا يقين تانها بي خواه والام تانه داتو يقين تانها بي خواي فروردگار والام تانه داتو او دعايا بدعا هجمارك ري كتو كاتي دعاءك يقين تي خواه والام تداتو دعواي چي اكي سطا سط داناوك خواي فروردگارم يشبو عبدك خواهيك او كاتي خواه والام تداتو ودعو الله وانتو دعواك والله من دعوام كره بس بخواه دلنيام خواه نام داتي اشتوابوني نية لدينا دعواك لخواي فروردگار سطا سط جمان توايا خواي فرودكار ولامي أو دعاية أداته وإيش كانت بو آسانك بويا أفرمي واعلموا بزان واعلموا بزان أن الله خواي فرودكار لا يستجيب دعاء خواي قوري ولامي بنديك ناداته دعاك سي دو صفاتي هي دل يكي غافل لاهي دل كغافل بو إسا جنابت أشي بو متصور گردن روجي متصور گرت نكته چند دل لاي پينزي ودي كان يك يك ايجميري نك د ديناريان كم د 10000 كم بي بيتو بو منال كانت او دل غافل لو كاته كفاركته دني ايجميري كاگو تا جمردو موني نقستانه او دل غافل بي لكاتي داوا كردن خوي گوره والله مينا دات خوي گوره دل داوا دل يك نادات او هوا فارتو يا الله رحمان فيو كي دليل شوين يتره دليل ايش يتره دليل لا يك يتره دلی دعا که خواه و ایشان بو آسان که دلی لوی بیانی چون قصه کن ری خاله فلانه ایشوری بگرن نه بوی زور گرن گبره و خوشکی مسلمانم ایما آگا من لی بید پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی یکی کتر لو دعا گورانی که انسانی مسلمان بی که اوی افرمی دعوت المرء المسلم لی اخیه بظهر الغیب مستجابه هر کسیک دعا بو براو خشكي مسلماني بكالا پنهانا دعاكي والله مدريتو بوي ابو درداء رزاي خواي لبيه شوانا هل اصابو شونيش دعاي بو حفتا لصحابو هاو ركاني اكل خيزاني ايود بو تيوان ناغان اهيني ايود من تماحم بوي ملائكيك للامو دانشتو افرمي ولك بمثل ذلك ولك بمثل ذلك امين ولك بمثل ذلك كاتي كمن شو هل اصم دور كاش شونيش اكم دعايا كم بو برايك مسلمانم كأو آقاي لمن نية أولا إخلاصون زيكترة أو دعايا مستجابة ولا عيني كاتا نفعي خوش ميتيايا ملائكيك موكل دانشتوا دعاءك أفرمي آمين خوايا بها من دازي أوشي بديت أخوي كابرا قرزارة دعاي بوكي خوايا أو برايم لقرزاي رزقار كي خوايا بزيد فيها بيتو أفرمي خوايا دعاكي ليور قدو خوشي لقرزاي رزقار كي بويا هل انفر مدشع في غمان عليه الصلاة والسلام فرمي عند رأسه ملك موكل للا سري أمكس كدعاء كابو برا وخشي مسلماني لبنهان أوان آقان لينيا ملائكيك ليه كلما دعا لأخيه بخير حركات دعاء كابو خشك برا مسلماني خوي بخير وشاك ملائكتك أليتي آمين ولك بمثل ذلك آمين خوالي تقبلك خواي قورا أوش بو خود بك بويا خوش ويستان دعاء إيشي بيغمبران وبيوتشا كانوا أولياء كان خايف الرجال لقرآن أفرمي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أفرمي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات بيغمبران وبيوتشا كان لخير وشاكيا مصارعيانك رايان أكربو تشاكا كرداني ويدعوننا داوان أكرد لإيما بوتي رغبا ورهبا رغبتي عن هبو لبهشت ورهبتي عن هبو لجهنم تماحي عن ببهشبو أترسان لدوزخ وكانوا لنا خاشعين زور من الكذب والبخاي فرود قال
او ملكتي ولا انسانك مقامي برزكاته حتى ابو خو ملكش تربي خوي فرغار گردنت برسترك حتى متكبر بي بران بر خوي فرغار خوي گور ذليل وسوكت اكا بو خوش استان زور گرينگ ام سيري بيشيني خمان كين كپيغمبرانه كپياو چاكانه كاتي زكريا ولام ادريته ولا چو دعاك لناومي حرابك خوي دعاك ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين تاك بروا شوان هلصا لتاكيا دعا بك لو شوانانيات برو دزنيوش بكرا برمالك الراخة لمحرابة خود خاليك لها مجاوة جاوية كي دنيا او دعايا نقرنك لپناي كعبية لشوانيكا لكوتي مزقوتيكا كاتك بيغمر صلى الله عليه وسلم ابيني هاتا تجورو لنا مزقوتيكا او بو چي هاي لمزقوتا لكاتيكا كاتي نيوش نية چي اكي ليرا افرمي اي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم آقاد ليم نية خمو خفتو فجارة سري تيب كردوه قرزارم أفرمي دعايا كتفير أكم ما دام قرزاري هانا وهاوارتا وردو بو مزقوت الله أكبر خوزقان بو كساني لكاتي هانا وهاواريا هانا وهاوارا بن بو فناي كعبة هانا وهاوارا بن بو مزقوت هانا وهاوارا بن بو سيكي شو ألو كاتانيا إيشاكان يان برزكنو بولاي خواي فروتقار سبحانه وتعالى بويا كاتي كتاك بويتوا خواي قورا والامي دعا كانت أداتوا سبحانه وتعالى بويا خواي فرقاليش أفرمي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا خواي قورا أمري بأيما كدو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أعلم بقرأ أي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بأيما كيف كين شويني أو كسان بكوين يدعون ربهم بالغداة والعشي لخواي خوانا بارينو بيانانو إيواران أو إيشي أهل إيمانا إيشي بيغمبرانا إيشي بيالشاكانا وإيشي إيمي أهل توحيد إسلاما تاو نبرينا يعني خلقو مالي خلقو كسابتي حرامي خلق بلكو تاو ببرينا أو دو آخراني كبران برخواي پرولدقار إيكين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم خواي پرولدقار أفرمي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع خواه داوال لكين بناوي جوان بصفاتي برزد امش دسي بندهاتي من بو تو برزكينو هدايتي زياتر مام دي اولادكان من صالح بكي للروج قيامتا لبهشتي پانو برينا دالد مام دي تو جمان بكي تو آمين هتاوكو بيكتر گيش نويكي خوتانو مالو منالتان بخوا اسفيرم خواه پروردگار سفيراوكان زايا ناكات السلام عليكم ورحمة الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين، آمين. قشتنا فعلي أمر، فعلي أمر بس ما انكر يك يك لمباحث أصولية كان كمتعلقة بألفاظ والزور جرينجا بو إنساني فقيه أصولي تناند بو هر طالب علمي لها مو علم كان مباحث ألفاظة يك يك لبابة الجرينجا كان مباحث الألفاظ أمر لقل نهيا في ناس أمر ما كرد من جمهور أصولي كان رأي أنوايا القول الطالب للفعل كواتا أمر فعلي في غمرني صلى الله عليه وسلم أبي قول بيه أبي أقوال بيه قولي خواهي قول قولي في غمر صلى الله عليه وسلم أو قول الطالب بيه وفعل دعوات ليه كفعلك أنجام بدي نعلوت يدايا نستعلات يدايا لسر رأي جمهوري أصولي كان وبلغ كان شمان باس كرد صيغي أمر يك يك لو بابتانيا صيغي أمر وصيغي نهي تيك لاويك زور هي سير من كان وتأكيس كان هاتشان روجو بيش ساكا برادر تلفون بوم كر پرسياري كي بوت يك يك على قال ما مناقشة من كده الله عرق حرام نيا خواهي يوري نافر بي عرق حراما واتي اقا وشي تحريما قبب بي انجا معنا ودلالك بو حراما تابو ينرون كرده وتم حرام تنها بيك صيغي نيا نقوشه قبل تحريما يان فلان واجب على سيكون لسر ايوه اما ببتا واجب امر دلالي بو وجوبه نهي دلالي بو تحريمه كتب عليكم امال اراكي ابوشي كتب عليكم القتال كتب عليكم الصيام ها كتب عليكم اذا حضر احدكم هم مؤمن بو وجوبه اقل نسخنا كرابته اوهانا بو نمونا اراكي ديتا فيشوا وتما كتبا لراكا بو وجوبا نهيك جاروا هي باس يواك ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تبنيك أم لا تقربوا ما نيجي ما ني تحريما يعني لراكا دي إنما الخمر والميسر والأنصاب والرجس نكتنا حراما على أنجام مدن هر خطاني لدوركا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أما قوتي تحريمك لقوتي تحريم يشتكي در زهر ترى في قيمان أبي أمانة بزاني زور جارة مش كالي اللي برو خلقك أمانة حالينا أبي هر يكي دارة تيلة سر شاشة تلفزيون قصة أكاد قصة كيش أحسانة اللي كاك أبو جي مبوش حرامي أكدو لي مان حرامة نيشي موضوع أكا نفسي شي حازي علي خوشي مشروب خوركونا ضلي وي أروع ها كسي كيش فتواي كي وي داو ملاكا حزاك أول رأيه وير قريد بوي موضوع توركم ولايتي شبكات التواصل الاجتماعي عقلي خلقي كيك داو براسي أبي إيما حالي بينو هل دين ببيتو أنا خو ما خلقيش حالي كي صيغي أمر من خوي شوار صيغي هسي يعني بس كردو إمامي شعري حبابلين إمامي هيتو رضا ورحمتي خواهي لبي كيسان غير لجانا يا كمان افعل معنى فعلي أمر دوما فعل مضارع مسبوق بلام الأمر معنى سيهم يعني اسم فعل أمر معنى شعرهم يعني أز المصدر النائب عن فعله وكو بالوالدين إحسانا وكو صبرا وكو درسا هذا درسا لراك معناك وتاني أدوس درسا كلاما أي تكلم بكلام باشا تكلم كلاما نجاحا اي انجح نجاحا اما انا قشتي مصدر نائب عن فعله بيوتري دلالي صيغي امر شيء اللي راكيا بابتي هي زور جرين تيتا بيشوا دلالي فعلي امر صيغي امر دلاله كي بو شيء بس ما كبير تاندي وت مان شيء اما فعلي ماضي معناها فعلي مضارع معناها فعلي امر معناها فعلي ماضي بو متكلم وبو مخاطب وبو غائب ايش بكار ديت فعلي ماضي مضارع بو متكلم بو ماضي بو عفوا بو متكلم بو مخاطب بو غائب ايش بكار ديت بلان صيغي فعلي امر صيغي فعلي امر تنهى وتنهى بو مخاطب بكار ديت يعني بو خود بكارنا انت لا تستطيع ان تأمر نفسك بواسطة صيغة فعل الامر عشان لا تستطيع ولا تستطيع أن تأمر شخصا غائبا بصيغة فعل الأمر أي تيك اللي راكيا شكو بو صيغة أمر تناشش دانيا مفرد مخاطب اكتب مخاطبة اكتبي اكتبا اكتبا هر دكان وكو يكا كردي شوان اكتبو اكتبنا شش معنى بو متكلم بو بين هذا صيغة أمر ني معنى بو غائبش ني معنى تيك اللي راكيا شوان أمركين بخومان يعني بغائب فعلك مضارع مسبوق بلام الأمر فليذهب ليذهب جاري وبيرفع اكش لانجح لندرس ليقرا ليكتب ليذهبوا فليذهبوا قليلا وانا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا او لركيبوا غائبك زور شاكا دلالي صيغه امر رام سانسيكم طبعا صيغه امر بو كومال معناه ديت تركيز كاميرا ام صيغه حسب سياقك تحديد يا كابوت طبعا على كتل اقرا بخيني هو امر امري فيك بخيني ماشي من علاقات هاورتي فلانة خلقك زوجك سيك خراب برأب شكت أيه تروح هاورتيك الله بروح هاورتيك بروح هاورتيك عملي لي هرشد علي تهديد خوني بروح هاورتيك أوري بيوم بروح هاورتيك وكسب كوا كاري خراب أنجام هذا تبين تكلوا تدعوا لأخوائك اللهم اغفر لنا أمرك يتسر خوا استغفر الله ولي راكي دعاية هاوريك ترى الباب رمو فلانة شين عملي راكي التماسة التماسي بيوتري باشا اما قشتي ابيلي ايكي جاكينو بلام صيغي امر حقيقي او تانية تفيد الوجوب فائدة كي بوجوبه نهيش بو تحريمه ترك بو تحريم نيا خالكي زور جرينجا ابي مسلمان لي حاليبي انجام نداني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بو كاري مانيني و كاري حرامه قاعدين ماني بيجي اتركو للتحريم جوانا مما نترك بو تحريم به نهي بو تحريمه نهي بو تيا تحريمه باب نسالي دلالة صيغة الأمر تريد صيغة الأمر لمعان كثيرة أوصلها بعض الأصوليين لما يقارب الثلاثين إمام سعد الدين الطبرسي جانتسي طبعا واتفقوا على أنها ليست حقيقة فيها كلها همو حقيقة لهمو يا باشا وإنما هي حقيقة في بعضها على خلاف فيه مجاز في معظمها هندك حقيقة زوريني هاوتي حقيقة في بعضها بعض بوكما معظم بوزوري مجاز في معظمها أو صيغة لكن ديكي كم يا حقيقة لباقيك يا زورك يا مجازا وجماهير الأصولين على أنها حقيقة في الوجوب خذنا نشير عم طواب مجاز في غيره من المعاني أجر أمر بوهاد بو ندب ونمنا وإذا حللتم فاصطادوا أما أمر بوجوبة يعني هر لإحرامة لعمره جلي إحرامك دا كان يكسر واجب لسر بروي لا غير أما اللي راقيا لا يعني بو إباحية بو تهي أمبكي جارواي بو تعجيزة لسوري رحمانة يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان لكن أمر يا كبروا أما تعجيز يعني أنتم عاجزون عن هذا الفعل هذا التحدي تحديك كذا جروا أبو ندبة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل فاكتبوه أم كتابة لراكي بو مندوبة شاكتر وايا قرزاري يك رويدا بنوسي لاشا بوجوب مين لراكا بلام أصلي أمركا بوجوبة بو غير وجوب بكار هين را بي أوتري مجاز بو يا إما الشيخي هيتو أفرمي وجماهير الأصوليين على أنها حقيقة في الوجوب مجاز في غيره من المعاني من الندب والإباحة والإرشاد والتأديب وغير ذلك لهيك معناه يا أبو حقيقة حقيقة أمر بوجوبة باقي إيش بيوتري مجاز إيش قال معناه واضحة
1: مجاز يعني يجوز
0: لا لا لا مجاز مقابل الحقيقة مجاز. يعني ليس في حقيقة يسبب من أسد بو حيواني مفترس حقيقية بو رجلي شجاع تيا مجازة أو معناه مجازة لفظك حقيقة بو معناه بكاردي بو وجوبة بلام بو غير وجوب بكاردي همو معناه بيوتري مجاز كقولي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم وكقوله تعالى كلوا من الطيبات أما لراكي أمر يعني أما أمرني أبو إباحية وكقوله تعالى الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لراكي أبو ندبة وكقوله صلى الله عليه وسلم عمر عن أبي سلامة وهو طفل صغير كل مما يلي أما لراكي أبو تأديب في يلي أدبنا أخوارن بي فإذا وردت صيغة الأمر في كلام الشارع حملت على الوجوب أجر صيغة أمر لقرآن ولحديث بيغمار خويا صلى الله عليه وسلم إما حملي أكين أم قولا لسر وجوب بو لبر أوي صيغي أمر حقيقة بوجوب دين بو غير وجوب مجازا بو يأفرمي لأنها حقيقة فيه حقيقة في الوجوب أو هكا قرد بوجوبك ولا تصرف إلى غيره من المعاني إلا بعد وجود قرينة، قرينة يكبو إن جابو غير وجوبك أروا. دلالة الأمر على الفور والتكرار، والتكرار است موضوع وجوبك ودلالة حقيقي أمر ومجازي كان من زاني ما مصيان سور باشا. آية أم أمر مجرد أمرك، مجرد صيغك، فقط صيغك بغض النظر عن قرائن تر دلالة سر فور هر استأبي أنجامي بدين يعني دلالة سر فور نيا مجرد صيغك. دلالة سر تكرار دوباره سيباري بكيتوا مجرد صيغك ببي قرائن تر يعني نيا لراك اختلافك إلى بين أصولك أنا. طبعا لراك أم موضوعا تبعاتها تبنى عليها مسائل، يعني أجرود مان أمرك بو فورا ولله على الناس حج البيت واجب لسان إنسان أجرت وانا هبه أجر أو إنسان تأخيري كدون الروش أجر بو فور بيه قناح بارا بلو كاتي أمرد أجر بو فور نبيه قناح بارنا بيه وايا تبيني كان طوايا طوانيا باشا إنسان هم باري زكاتك جيشت نصاب هر جيشت نصاب وحولك بسرع الرشد يكسر بيه زكاتك دركا أجر بو فور بيه اگر دری نکرد پارگش فوتا واجب بگی بسره هاتو وایا اگر لسر فور به اینا نبی او پاری بده حقی فقرا ها دی دی کوا یال وادیا اگر فور نبی او پاری زکات اگر سری دی بیتا دی دی که مسائل کی زور بنا اگر لسر ما و تصور مگر فقها هر و قشمرات و فتوا یال دابی لخو یال وا گشت قصه کان مستند کی علمی دقیقی ہے بزان بصي غي امر فور بيان فور ربي تنشتي كده باشا. ذهب جمهور الاصوليين الى ان صيغه الامر لا تدل لا على المره ولا على التكرار، ندال لسر مره يكجار ندال لسر تكرارا، وانما هي لطلب ايجاد حقيقه المامور به في الخارج. اي بوتي دلالي امر، دلالي امر هو تاني انفع عليك داوات ذكرى وانجامي ديت وانجامي بدي حقيقي لسر ويجاري بيان دوباري كتو يان دوباري كتو اوكي دانيا صيغه امرك مجرد نك ببي قرائن باسك ني سيما اصل لغه باسك نا واضح هذا الفرق بينها چونك اوامر الشريعه جوازا اوامر الشريعه خوي غره فرمي الذين امنوا اقيموا الصلاه اگر انسان يك جاني وشك دي حين جاك طول سر لا هو بقريبي تر زاني ما ني جاك بروجانه بينجا بكين تيجي ما چونا. وهذه الحقيقه لا توجد باقل من مره واحده او فعلا چونا جامده من دعوه ديكم بخيني ملا احنا داد دیگم خوندی. ام دعوا کردنی من تو دست کیت خوندن نه دلایلی لسر یک جات یه دعای نه لسر دو جات نه لسر جمع و تکراری یه دعای. بلام نه نه فقط ام دعوا کاری من هذا طلب منی پیوسته که تو ام فعلا انجام بدی. لعالمی خارجی بیخیت عالمی وجود هوا. است تو نخوی نخوینی. به یک جات تحقق بیه یا تحقق نبیه. به یک جات تحقق بیه و امره. یکسر امره که تحقق بیه وجودی که خارجیه بیه وایا. جاري من امريكا بس امريكا اصدار مكردوها في طالم شاي بخو تو بيك بي علي شاي امريكا تحقق بيك سر جيبه جيبه لامري واقعات يجي ما تونا يعني خودي صيغك دلالة سر يك جارو دو جارو دا جار نيها مجرد دلالة سر وطال ينفع الانجام بدي ينفع لبتي انجام ادري بتي روت عالمي وجوده اتيت حقيقه اتيت وجوده بويك جاريك انجام بدري لأني كم ويا انجام بدري إذا أنتوا أمريكا جي ما جي نكرتوا تيجي تعال شو لا باشا. وهذه الحقيقة لا توجد بأقل من مرة واحدة بيك جار كم ترى لا ده أصل حقيقة وجود لا فيه فكانت المرة من لوازم لحقيقة أمريكا هنيا باشا ملا بران شم بقوة أقصد كل أصول يقال والله رحمتك وعلي بي بل كل لوازم أمريكا هيا يعني شون لوازمك هيتي يعني من كات يوتم ملا احمد نان بخو دعوام لتك تو فعلا بخيت وجوده ام فعلا خدي امرك او ثاني ندلل لسريك مرينا لسدلل سدونا لسدلل ستكرارا مجرد ام حقيقه انجام بدي ام فعلا انجام بدي بلا ام فعلا بتي تحقق به بو جاري بك انجا انجام ادري اگر جاري نيكي ناجد عالم وجوده ناجد عالم وجوده العالم عدم وايا اذا خدي امرك مره وتكراري تدانيها بلام يك جارك لازم بوي اگر انجامي ندي ناشت عالمي خارجي واها تيجي ما تشونا موضوع دلالي التزامي في ادري دلالي چي يما دلالي تطابقي معنى دلالي تضامني معنى دلالي
1: التزاميش من هي أجل بيك عمري العلم منطقة زور مهمة بردوان بيستاكم. فكانت المرة من لوازم المأمور به لا من مدلولات الأمر لمدلولات أمرانية بل كل لازم أبو أمرك. وكما أنه لا بد على المرة وكما أنه لا يدل على المرة ولا على التكرار كذلك لا يدل لا على الفور ولا على تراخي. أمرك دلالة سر فورنية دلالة سر تراخيشنية فلا سيشنية أمرك مجرد صيغي أمر أم أمرأ أبي حقيقتك العالم خارجي وجودي به بشي وجودي أبي بيك جاري بتنفيذك واي أنا يك جاري أمرك أنجام ده وجودي أبي
2: وجود
1: توب من الله باب ربولا فلان مال فلانة كاس نرمي معنا قد أمرك الدركت أمرك الدركت أجر من قد نروم تحقق أكا أم أمرا تحققنا أكا خذي أمرك أويت يداني بلي يك جار ودو جار ودا جار بس بيك جار تحقق به. إذن المرة ليست من حقيقة الأمر وإنما من لوازم الأمر وكذلك الأمر لا يدل على الفور ولا يدل على التراخي ندال لسر فورك إستاكك فعلك كان جانب دي نتراخي كوا تأخير بك بل هو لطلب إيجاد حقيقة المأمور به في الخارج من غير اختصاص بالزمن الأول دون الثاني والفور والتراخي إن طلبا فإنما هما بالقرائن المحتفة بالأمر أجل صغك يا فوري تدابو يان تراخي تدابو أولا قرائنك يا لقرينك يا إسفادكنك لخذي صغك يا لقرينك يا إسفادكي بون من قرينك يا كاتي نجي بياني نجي بياني ما الدخولي وقت ما كله سر إما واجب نجي بياني كي نجي طائبه خذي نجي أنجام بدين صيغة بس أولي نجاك أنجام بدين كاتب ومان دسي شان نكرده نفور نطراخي بلا ما قربيتو كاتك خوي لحديثي ترى كاتك دان راوة دان راوة لو كاتي نجاك نكين إما قناه بارة بالنجي بياني ما ننجام نداوه أو بدليل يكتر هنا ما نكلا صيغة أمركيا بقريني يكتر محتف يعني كو أبيتوه باشا محتف هو تاني لدور بشتي كو أبيتوه باشا لا بنفس الأمر وقيل يدل على الأمر فورا يكسر أو رأيت تضعيف كرواية وقيل قيل قولك ضعيفة يدل على الأمر يدل الأمر على الفور أما رأيك ضعيفة كواتا خلاصة القول أمر وتاني ندى لا يسر فورا ندى لا يسر تكراريشا تكرارنا تكرار لفظي فصيحة بيك دار من باشا بلام أمرك للو يك مرة يك جاري أنجام داني فعلك للوازم يصيغي أمرك يا جزء إكنية الحقيقة أمرك يا، شونك حقيقة أم أمر ناتج عالمي وجوده و إلا أبي جارك أنجامي بدي، جارك أنجامي بدي ناتج عالمي وجوده و ناتج عالمي وجوده، إذا من لوازمتي أم من حقيقتي من لوازمتي، خذي أمرج دلالين لسر فورا، ندلالين لسر تراخيشا، حسب قرائنك دستشانك يبو إستاكيا، يامبو دهاتوا يامبو شيكاتك وتمان ام فور وتكرار ومانا لا شتي زور لخو اغريت واغدار بينا يعني بس دون ما كيسا كا اگر انسان پارگی گے حد زکات گشت حد زکات حال عليه الحول على ماله الحول نصاب زکاتش پارک امرو چونا يو حولك بصراحه زکاتك درنا پانزار اوشتر پارگی دزرا او پاری که پیوست یکر زکاتکی درکا او زکاتکا کبو فقیرکا بشا زکاتکا لچلایککا چل ملیونی ها با بین ملیونی کی بدایا آیا واجب لسری دریکا یا واجب نیا لسری دریکا اگر اوت من فورا واجبا چکا هر او کاتی که واجب فور لسری زکاتکا فرض بوا ابی یک سب پارکی درکا بیا بیدایا ای باش اگر دلالی امر لسر فور نبی واجب نیا لسری او ملیونی بداتا فقیرکات وایا راس تاخيري كردوا قول هبارة بما تاخير بونا بس واجب نبو لسري إلا لو كاتيا ديكا با پانزار روش بسري عبرات يقول ما تونا
2: لسري نام هنا أمزكا
1: لسري نام هنا أما حسب أدي لك أنا مناش من أمسلا فقيا كوا بس تطبيقي كي نسر شي لسر أما آيدا لسر فورا يعني دلالة سر تراخية زور باشا مقدمة الواجب ما شاء الله كاتك زور زور مقدمة الواجب الواجب وهي القاعدة المعروفة بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما قاعدة زور مهمة. أما بوقنا وخط على بريكا. لا يتم الواجب إسبون منع على سبيل الفرض. وضوء. وضوء بابلين وضوء واجبني. بابلين فرز أنا أخوي واجبها. شرطي صلاة. باش. لا تتم الصلاة إلا بالوضوء. إذن يكسر وضوءك إيش أبيته واجب. بونو منا دعوة كردن بور رجاي خوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة على اختلاف بين علماء وفرض كفاية فرض عينه أجروت من فرض عينها مو ما نقريته أجروت فرض كفاية شا أبي أو أنا مسلمانة دعوة كأنجام بدأ بتواني أو مهمة أو أركج بجيبك أجر بيوز بهزار كاس كار نو صد كاس بيه همو أمة إسلامي مطالبة تصد كاس كده كده دعوة وايا واضح فرض كفاية كشونا مردوية كمرية شوار كاس أتواني تشيع جنازة كي كاو كفني دو بدون كنوش كالة سريو بيبا بو قبرسان أجر دو كاس أنجام يوم دو كاس نيان تواني همو أمة همو خلق يمشار مطالبة تابوي تربية تبيشوا وايا لو حال ذا شيء ذنب وشي ترى ذي وقف فرض عيني كده فرض كفاية كوايا باشا أم دعوة كردنا أبي إما كمال خلقه بينه أبي داعي ما به أبي كسي عقل ما به محلي سياسي ما به اقتصادي ما به أم أنا خوي واجب إنما أنا فرض بن بس لبر أول لا نستطيع أن نقوم بالدعوة إلى الله على وجهها الصحيح إلا بهذه الأمور أم أمرانا قشت يا بيت واجب لسرفان باشا سدان قاعدة تريش قوة مسلمانان إعدادي قوة واجب نيها بليس من شك دروس كم إلا فلان دروس كم إلا تسليح علمي بكم روحي عبا خب أنا قشت جزئية واجب نيها ما دام ما أنا واجبك في أنجام دي إلا قشت يا بيتا چيلا سر بيت واجب ما لا يتم الواجب إلا به طبعا لراكي أداة الحصرة استفهام ما لا يتم الواجب إلا به نك مكملات واجب يعني تو ناتواني أوكار أنجام بدي إلا بوشتنا به جراش تقل وسيلة أم وسيلة لخودي خويا واجب نيا ما دام من ناتواني مواجبك أنجام بدم إلا للرقاء وسيلة ونبي وسيلة كأبيت حكمي دائما الوسائل تأخذ حكم الغايات والأهداف جوانا وسيلة حكمي شو ورقري حكمي هدف غاية ورقري بو لبروي من غاية هدفك تحققناك إلا أبي لرقى وسيلة يكون تيجي ما تشونه ماش فإذا أمر الشارع بإيجاد فعل ما فقد أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به إلا به إذن أقربيته أمري كربشت بو نمونا فإذا أمر بالصلاة أمري ما قلنا نشبك فقد أمر بالصلاة وبما تتوقف الصلاة عليه أو إيكا واني وشاقي بأنجام أدري أوكو الوضوء واستقبال القبلة وغير ذلك وبما وغير ذلك مما تتوقف صحتها أو وجودها عليه تقول ما تقول وإذا أمر المرأة بستر الرأس في الصلاة مثلا فإنها يجب عليها أن تستر جزءا من الوجه حتى تتأكد أن الواجب قد وجد كله بمثال ترتعب بينهم شوردن دا مچاو لن يجاو واجب يا والذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وجه لك ودس بيكا من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن تائرة باشا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن أم واجب تحقق ما بس يليرا وإلا أبيت وززيات التربية ويا ونأطواني بالضبط أو أبيت ليرا شو ليرا شو كواتا أمت وززيادة شو واجبة من ضمن واجبك شو كالتحقق واجبك لا بيه لا بو جزئة لا بيه ويا أورا لإقناع إقناع في حل ألفاظ أبي شجاع خطيب الشربيني رضا ورحمة الله خالد ما تنقيب الشجاع فتح القريب شرحي كده ويا فتح القريب شرحي كده لقل فتح القريب ابن قاسم الغزي شرحي تري هي أما تنبي الشجاع اللي هو بقوة تري زور دو مجلد قورية أوش فرح إقناع في حال الفاضي بشجاعة أم جزئية باسك باشا وإذا غسل المرء وجهه ونعفه وإذا غسل المرء وجهه في الوضوء أجل إنسان إذا مشايش لأنه وجب عليه غسلها جزء من الرأس بو حتى يتيقن أنه غسل جميع الوجه وهكذا جوانا أم قاعدة باشا الأمر بالشيء يدل على الإجزاء أمر كردن بشتيك بلغي لسر أوي أم شتا لسر أرستويتو جردنيتو عرقبيتو لا تشور طاوك وطايبهاتو أو معنى أمرك هي فإذا فعل المكلف مكلف ما أمر به فإنه يخرج عن العهدة لا عهديتو يسوي بوهن مخايق والأمر بما كان نيوشان جام بدين تو نيوشان قد كرطاوي ترو لا أستويتو جردنت باق وطو درباري أو نيوشان واجب لسر همو تاكيكي مسلمان مسلماناني غزلم كاتيا سلخا بهزاري يكبير با دعای خیری بیه، با پوستک بیه، با کومنتی بیه، با قصیتی حق بیه در باره نبی بیکم. تیگه شیشون اگر کرده تو اوی کلتوانات لا یکلیف الله و نفسه الا وسعها خرج هذا الواجب عن عهدتك لقردني تو ايغا نسان ابراهيم لا اولاد روسكا وكو اني وار رشتونا وكو ها بزام زانم زاني تاريخ منافقين بخيونا وحركه نفاق اسردم في غمر صلى الله عليه وسلم الله چي كاتي كان منافقا كان حقيقة كان در قوتو دائما لكاتي غزا كان لكاتي شر كان شر بدر حقيقة عبد الله كوري ابي كوري سلولي وما در كد يك نسر سي سفاكي غرانو شر احد عفوا وانيا سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا وانيا لچي كاتك دائما لكاتي بو اخواي غورنا اي سوره توبه نو سوره فاضحه فضحت حقيقه المنافقين ناخو حقيقه المنافقين ذكر دبان تي مصر مالك او تعالوا باشا تيجي ما تشونا بله الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء اما خلافك اصوليه يعني الامر بالقضاء امر كردن بقضاء كردن امرني امر كردن باداء كردن امرني بقضاء ولا كاتك ان شاء الله درسي دارتو تو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسراني برزو عزيز من داراني لدلا شيرين لهرشون وزقاكن وميدكم وداودكم لذاتي باشي الله ما لكان من دلكان من ليوان ليوبك لقرآن ولنور إسلام. داو کرم لرب العالمین عزت وش کومند ریوز لبو همو لایک من بگرن تو تیک راو توای امت ستر و سلامت و پارز راو بکا. داو کرم لرب العالمین شفاین خوشکان من بدا همو لایک من بکاتا کلینی خیر و قفل خرافا. داو کرم لرب العالمین برایتی و تبایو یک رزیل صفی برواداران دروز بکا عیب کان من ستر کا و کدعای که پیغم سوسم الله مستور عوراتنا و آمر روعاتنا یا رب. داو لذکین کوا عيب كان من دابوشي وجان جواني كانش من فارز راو بكي. اللهم امين اللهم امين. زارش كرب العالمين در فتيدان هاتي نو خدمت اي برز سنجين بو پيشكش كرديني برنامه كمان برنامه راوي قران دتينا خدمت سوره الفاتحه براسي پيش اوي كوا متينا ناو ناوروشي راوي سوره الفاتحه بين خوشا بشق لونا وني كلفرم دكان هاتيو او ناوني كوا ناوي سورة الفاتحة بأيوي بريزو عزيز أشنابكي. يا كميان سورة الفاتحة يقلنا وكاني الفاتحة يعني سورة الفاتحة كبراسي ناوي شي برب بيستا تونك قرآن سطو تاردة سورة بلام سورة الفاتحة ليدس بيشي قرآن داندراوة يان ناوي شديكا سورة فاتحة الكتاب يان ناوي شديكا سورة الحمد كا ديارة سرطايكا وكو بفاتحة الكتاب واتا دس بيشي كتاب كرنا وكي كاتو دتوي دس بخوين ديني قرآن بكي يكسر دبي سورة الفاتحة بخويني او زهتا نوجكا دروز زبيت وباشن سورة حمدة لبرتي لبر اوي يكم زار وكو دسبيك باشي بسم الله با الحمد دسبيك الحمد لله رب العالمين. زاهنا فرمون سورة الحمد لله يان سورة الحمد يان سورة الحمد لله رب العالمين كاتو سباس استايشي ببيان بو پروردگاري جيهان ياندكي والناوي شديكي او سورة سورة ام الكتابة واتدايشي همو كتابك لبر القرآن كوكروية توراة إنجيل صحوف زبور همو أو الرسالاني كلبو بيغمبران عليه الصلاة والسلام الروان كلاينا كوكروية لناو أو قرآني كإستا لبردستي إمدا يوكو هدي وخلاتش الزات باش الله لبو أمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بويش او امتا قولي يكي بقرآن كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله براسين او امتا لري او قرآني امر بتاكي دك ريقري لخرافي دك ايمانش توكما لناخي هر فردش مكم ملقاو لناو تيك راي امت دروز دكات. بويا صورتك با الحمد دسوي دكات يعني سورة أم الكتاب يعني دايشي همو كتابة كان كوكربي قرآني هموان باشن سورة أم القرآن يعني دايشي قرآن سنك سرتا بفاتحة دسمي دكاتن بوي فاتحة بدايشي قرآن مشهورة وباشن ناويشي ديكي هي كالأساس يعني أساس القرآن براسي بناغية سورة الفاتحة بناغي قرآنية راس السرطة كقرآن دابزي سورة علاق بششي دابزي بلام أساسي قرآن سورة الفاتحة وباشن سبع المثاني يعني أول جيق لنا جوانا كانتي وباشن سورة القرآن العظيم أول جيق لنا جوانا كانتي سورة الفاتحة باشن سورة الوافية يان
صورتی الشافیه یعنی الشفا، چون که پیغمبر علیه الصلاة والسلام صورتی فاتحی وکو شفاش بکار هنوا که زاره کن دیاره ما وسط شمال رحمتی هزار رحمتی لیبی که کورکی ده جرتوا فرمیتن شو چن درنجی شوی بو کسی که لدرگای ده دیاره کسی چن هنیا یعنی نخوش بوا یعنی توشی دلتوندی یعنی توشی که لبردوخه چی نخواز را بوا گوتیان ما مستا دعایشی خیلی بسر دا بخینه گوتی بابیشم سو قرآن که هنا خواره بس تنها صورتی الفاتحی لسر او کسی خوین سبحان الله یکسر راستو خو رب العالمین شفای لبو هنا هوزا گوتیم بابم گوتی نتن اوی بجر نوا تی والله حتی بابم نجیان بو نمان جرا بلام که وفاتی کرد باسی او براسی برکتی صورتی الفاتحه مان کرد که باوكم بسر او كسيدا خوين كواتا سورة الفاتحة براسي شافية يعني شفايا وباشا سورة الفاتحة بسورة الرقيج مشهولة يعني كسك اگر نخوش بي ببي توصي پیغمبري صلى الله عليه وسلم امش قاري كان پیغمبري اكرم صلى الله عليه وسلم كسكا سورة الفاتحة سنزارك بسر داب خويندري بون من دستي راسي لسر او شويني داني كأزاري هي بونمنا كسكا يعني هزدكا دليتون دا يعني هزدكا آزارك لسريتي هزدكا آزارك لسيشيتي يعني آزارك لهر شويني شيتي يكسر بعد سراسي ليه من در دابني تنزارك سورتي الفاتحة وكو رقيا بخويني بسري دا بيويستي بهي زيدو عمر چيني هر بخوي اگر دسميجة شي بشوا باشتره بلا ما قد دسميجي نبخو هر دبي او صورتي بسر او شويني دا بخوينتن كأزاري هي يكسر پروردگار سبحانه وتعالى يقينها به يقين سوك يقينك زور زور گرينجا لبروي رب العالمين لفرمودا قدسيكي جل جلال افرمي إن في ظن عبدي بي أم لسر قماني عبدي خوم اگر قمانكي خير بي او عبد خيري دي ترقا اگر قمانكي خراب بي شر بي او ديار بيتوانكي دروز دبيت بويا ايمان مسلمانان براسي سورة الفاتحة وكروقيا لخمان بكار دين حتى من ذلك من اگر نخوش بوسي ريقر يان لماضي حتى اگر آواج آوك هبو سورة الفاتحة دتواني بس آواج كدا بخويني او آواج هم يان بخونوا بما بس بنيازي شفاء سنك اوا روقيا بيغم سواصم بكار دين كواتا دتواني بني سورة روقيا شو بكار بيني كاشان أو سورة الوافية يعني الكافية يعني أوانش ناوي سورة الفاتحين يعني براسي كافية سنك أقل التماشي سورة الفاتحين كي براسي هرسي أحكام إسلام هي لسورة الفاتحين يا سبحان الله لبرد هر لسورة الفاتحة باسي أمور كان دنياوي وباسي أمور كان قيامة جدكات واتهم دنيا هم آخرتي بيك وبستايتو سبحان الله يعني براسي سورة الفاتحة يعني وافية كافية كافية لبو بشرية حتى كقولمان شافعي رحمة الله اللي بي أفرمي أقر رب العالمين هيت سورة شي دان بزن با تنها سورة عصر دان بزن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو بزبو لبوي إنسان كان برنامج جاني خوانا سد دروس كان باشا أو سورة يعني عصر أوها أدي سورة الفاتحة كزوجو قولتلا كبداكي قرآن كبشافية وكافية ووافية مشهولة بروقية مشهولة أم الكتاب سبع المثاني يعني أو هنا واني كباس ما كالسرطة همو إلى سورة الفاتحي ده مادم سورة عصر هنده قولة بي ببي اشتياو تيجي اشتني قولة ما شافية رحمة الله لبي هذه باش سورة الفاتحة كبيغمش وصن باسي كرديا براسي زوجو قولية كواتا سورة الفاتحة كافية كافية لبو اوي كوا اما بيكين من هزق لبو حياتي خمان لبو جياني خمان هنده قوري فاتحة سبحان الله بوي اگر كسق حتى فاتحين وخيني خو نواجكي دامز راو نابيتين باشان افرمي سورة الكنز يعني براستي كنزة براستي خلاتي شي پروردگار سبحانه وتعالى حساب که اتوشته چی زور بنرخد لبین دبی که اتی که دو دوزیه و چند شاگش کده بی چند دلت خوش دبی
لو كاتي كوا أو كان زيد بيني كواتا بيغمبري صلى الله عليه وسلم بوي أو هاي لبو مباسكر يا كيمش أو صورتي أو ها بقرينجو بقورة تما شبكين كان زي كلا بردس من دايا بواب كان برياني برس وشكاني برس بيسراني عزيز قرآن هموي خيرة هموي بركتة هموي حكم هموي ياسايا هموي فهمة هموي منهجة يعني ري ريبي خواري جاني إما راز دكاتوا قيت من دكاتوا يعني لباشا قردان انحراف فوزا رزقار من دكات يعني سورة فاتحة باسي همو أحكام إسلامي شي تدعى سبحان الله قرد ما شبكي باسي عقيدة باسي قصصة باسي حتى مثلا آيات كاني أحكامة يعني بزانا تنقوا لي براسي بوية كافية بوية وافية بوية شافية بوية كنزة كنزة كالبردس من دكات أو رو دبي أمي مسلمان بخيرو ببركتك زورك ولا تماشي براسي صورة الفاتحة يمكن زا أقر هاتو أمي مسلمان شهر زي قرآن بوين لقرآنش وكو دس بيج شهر زي صورة الفاتحة بوين بيج أوي بتين سرابك أي تفسيرك أي ورن تماشا كان أوهمنا وزواننا لو صورة كوبوينوا أو صورتها دبي تنقرينو قوربي دبي نهيني كاني لچه دابتن بوسي أو صورتا كراي تدس بيشيك هم لبو نجو كان من هم لبو قرآن خويندن سنكا ماشا كان أو همونا وزوانانا لو صورتي كوبوينوا أو صورتا دبي تنقرينو قوربي دبي نهيني كاني لچه دابتن بوسي أو صورتا كراي تدس بيشيك

تماشيك كأنما تازا أو آتان داب زينة دبي أو ها أتبر لآتكام كيوه بوي كنزي كي زور بقيمته جوهري كي زور بقيمته كلبر دس من دا أمي مسلمانان أو روغة تماشيكين بدرجاي روشگار بدرجاي زمن الكاتيك دس من بقرآني وقرتيا عزتو سربرزي وسرفرازي روي لأمت كرديا وهر كاتيكيش أمت بشتي لقرآن بوا روي لبرنامه دس كردو شروع وركاني بشركان دابوا ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم الغالب براسي أتولوي شار الزدبي لقرآن حتى لفاتحي كأتو دست بي وقرد إلا سرفرازو بختورو أسود دبي لجيان دا كخيرية دنياو آخرتي هل يشق لما لقرآن لسرتاي قرآن دا كسورة الفاتحة لا سبحان الله سورة فاتحة كاري قريكي زور زوري لسر دلو دروني هل يشق لما هي بي أوا كنزيكا لبردس من دا باشن سورة الفاتحة ناوش كشي هي سورة الصلاة سورة نويجة سنكوكو سرتا أما جمع بيكر خو اگر تو نویجو که بلام صورت فاتحه این نخوینی خو نویجو که دروز نبید در نوزلیت بای صورتی نویجه سبحان الله نویجش گفتگویا لگل ذاتی پاچه الله سبحان الله اوشی که دست پیش خریده که اوی که کلیلی که بو کرنوی او درگای بینی عبد و بینی الله سبحانه و تعالی صورت الفاتحه کواتا صورت الفاتحه حلقه وصله پردی پیوندیه لنوان ذاتي باشي الله سبحانه وتعالى ولنوان عبدو بنده بويا سبحان الله اما قد يعني تيرنا من سورة الفاتحة ورتو روجي حفظ زارن خود خويني بلام هر زارق لذة شلي دكي تيجة شلي دبيني حفظ زارن بس تنها لكاتي واجب كان ادي قلنوا في لكان حسيب كي سن زاردك يعني اضافة دبي ادي اگر ببي نويش سورة فاتحة بخوين كبر دوام إنسان زور بيويس هر يشيق لما يعني أوي كجنة أوي كبياو أوي كنزل لاو أوي كأهل كار كسابتا براسي هر وكو وسيتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم روجانا سورة فاتحة بخوين هر وكو وسيتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بارز رابين الشر حسود كان ساو بيسا كان شياطين كان حتى إنسان خراب كان سورة فاتحة بخوين وهر واقول لك بخوين وهروها آيات كرسي بخوينين كأوانا براسي ايما بارز راو دكان ها من الجنة والناس تنك لبين او دو زبهي داينما اما يوكو إبروادر وكو إنسان لبين او دو زبهي دان زبها كان شياطين كان كالرقاي وسوسي دين كاري قريما لدكان دنيا ما لفيستاذو كان دنيا حرام وهروها دائما نش يعني اويك حلال اللي فيش سامن بتوشي ده كانوا كأنما ما يشتك ما لبو حلال نيحمو الدنيا بفيو حرامة بلام الحق قد ده في سوانا كي تواوا بلام الشيطان وزين له الشيطان وعمالهم لري اويك وا دي قناها كان ما لبيش ساعد زوان دكاتن وما لدكاتن كامل أصلا كي دور كمينو بلام ايما للرقاي صورة الفاتحة كوكو بردشي بيواني وكو حلقيشي وصلوا لبين ذاتي باشي الله ولبين عبد سبحان الله ايما تون لجير ساكي سورة الفاتحة دردشي لوش قورتر تون لجير ساكي ذاتي باشي الله دردشي كخاوني سورة الفاتحة وخاوني حمو دنيا كون كائنات انسان كانش قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. براسي أتو نابي من نتيب كي أقر دوني وجام كي أقر هندك بروشي بي أقر زكاتك صدقك بخشينك تهبيت بلكو أو الزاتي باشي الله من نتيب سمدكات كأمي هداد ده كأمي رين ما يكدي أقر إما راز بكين إن كنتم صادقين. لبرو أوجتون هداتي هداتك سبحان الله لري سورة الفاتحة فاتحة كليني كرنوي درغان هيني كاني بيني عبد بيني الله فاتحة كليني كرنوي درغا داخرا وكاني آسمان فاتحة كليني كرنوي درغاي رزقا درغاي نخوشيا
درگای خیلی

يثير بركته سبحان الله. والله قد ترناب لسورة الفاتحة وكو باس ما كد امر رجان تنزل لنجو كان دخوين لنوافل كان دخوين بلام هر زاري اتو هز با چشك دكي كاتك سورة الفاتحة دخوين بي سورة فاتحة بيقوتا سورة الصلاة سورة نويش تنك اتو لري فاتحي نويجك دخويني الله تلزتك تتشيشك لو نويجي دكي كاتك سورة فاتحي تدا سبحان الله ورد تماشاك خود زوجان بيغوش صلى الله عليه وسلم وهروها أصحاب أحباب ين أو إمام برزانك بيش نويجي دكن زور زاران هندك سورة هي زور دريج شكاتك دخويني بلان سبحان الله أو لزتك كلا سورة الفاتحي دكي وكوش تقنية ولی راست خوب ابتدی صورتش که بخوینی فاتحی نخوینی هزده کی نقصه چی گوره لنج کیده هی هزده کی او تیجه او خوشی شیناتی که پیشتر کردی تد است نای کی بود سون که بر راستی تام نهایی که ونه که ویش بریتی لصورت الفاتحه بوی صورت فاتحه صورتی نویجه گفتو گوی دروز زکات بر دی پیوندیا لنیان عبدو لنیان ذاتی باشی الله پسشان صورت الفاتحه برزن صورتي السؤال سؤال وتداوى كردن أتولري صورتي الفاتحي داوى دكي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بس أنا صورة سؤال يعني أتهدى وكاريك تهبو أول زربرو صورتي الفاتحي بخوين أزدى وكاري كان يخد مكا عند سبيكا يعني كليلة كليلة داوى كاري كان ودعوني أستجيب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب براسي سورة الفاتحة بكذا سبيتشك بو اوي كوات سنك حمدها سرتا اتو اگر بونونا اگر كسك لسرتاي نزا كاني لسرتاي دعوة كاني لسرتاي دعاء كاني اگر دعوة لذاتي باش الله بكاتن بلان ببي سباس قزاري ببي حمد وببي صلاوات لسبيغ مصلى الله عليه وسلم براسي دعوة كاريكي اگر تندش قوربي لاوازا بو نخستانه بو چون که براسی سپاسی خوانه که نکردی اوی که دعوکی لوزی بزیده که اللہ و سپاسی رسول اکرمی نکردی که صلاتی لسبده صلی اللہ علیہ وسلم که سبب و که رزگار بونی امیل گمرای تاریکای بورونا که که تسولتی الفاتحه سورتی سؤاله لری فاتحی داوالا پروردگار که سبحانه وتعالی باشن سورتی الفاتحه سورتی شکره صورتي سپاس گزاریه شکری پروردگار دکی لسر اوهمو ناز و نعمتو بخششانی که با امیده کده فرم و انت عدو نعمت الله لا تحصوها اگر سرزمیری بخششکانی پروردگار که براسی ناتوانی سرزمیری اکی بای صورتي الفاتحة صورتي سپاس گزاری و شکره و پاشن صورتي الفاتحة صورتي الدعاء دعاء اهدنا الصراط المستقيم زن سورة هل ناو فاتحة تدعي دكي لناو فاتحة أتودا باري وبي أويدا سكان برسكيوا يعني سبحان الله زور عزيبة أو فاتحة كنزك خلاتك جو هرك اللي بردس من دا براسي وكو بيويز قيمتي نازاني يعني سبحان الله فاتحة أو همونهيني تدا أمن عزاني بل زور لو زيادة اشتدا زور لو زيادة اشتدا كواتا باب آغا نبين لسورة الفاتحة كسورة الدعاء لري فاتحين داواو تكاو رزاو نزايا كاني خود بيشكشي ذاتي باتشي الله دكي سورة السؤال وكباس ماكر يعني سورة الشكر سورة الدعاء يعني مزانة تماشاك أتو لناو نويجي لدس بيشي نويجي كد يكسر سراستو خو بسو باس قزاري دس بيدكي بدعاي دس بيدكي سبحان الله ببارانو دس بيدكي فاشن صورتي الفاتحة صورتي براسي تعليم المسألة يعني فيرا زوش تدكات فيرا زور داوا كاريد دكات كل ذاتي باشي الله بكي بو زماني كشايستي شياوة لبو رب العالم سبحانه وتعالى كاتك داوي لكي واتل الرجاي سورة الفاتحة شون كبون منا حتى إمامة شبرس خطيبة شبرس حتى بانخوازة شبرس حتى كسك ديوه باسي أو إسلامي بكا
سرتا دبي حمدي پروردگار که باشترین حمدی پروردگار سبحانه و تعالی براسی بریتی لسورتی الفاتحه و سورتی تعلیم نسالیه. یعنی اتو کارو بارکانی خود لری سورتی فاتحه دزانی چکو فاتحه و که باس ما کرد کلیله کلیل کلیله بو یعنی چون ناوجوره و بزانی چه لجونی کلیله بو چون بهشت کلیله بو ای که واد چون بتوانی خود پناه بدی خود بپارزی لو آگر سوتی نری که لروجی قیامت رب العالمین بو تاوان بارانو بو تاوان کاران خراب کاران آمدی کردی. سورتی الفاتحه تو دا پارزی چون که تو لری سورتی الفاتحه داوه کن پیشکشی ذاتی پاچی الله دکی بو ایمان دارانی برنیز خوشکانو برانی برنیز غافل مبن لسورتی الفاتحه چون که سورتی فاتحه رزگار کرو سرخرو جوهری بردستی ایمه بوی امی مسلمانان بردوام همو کاتک قرزارین بران بر دینه کمان بران بر شریعت کمان بران بر پیغمبرو سیرتو سنتی جوانکی بلام زور براسی قرزاری سورتی الفاتحو لسروی سورتی الفاتحش ذاتی پاچی اللهین سبحانه و تعالی که ایمی رین مایی کردوا هدایت داوا شارزای کردینا چون که حتی اگر من دال بین بمانوی الف بی او اسلامی بزانین دبی سرتاب چین خومن فیری سورتی الفاتحه مکین بو چی چون که سورتی الفاتحه او مخرزو او درگایه که تیداده سیجوره بو اوی او بهشتی که ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ببيني بتاوكاني خود. الله أكبر. سورة الفاتحة لا بردني هرتي أستنج كاني الرجاية بوجيشتن بلي قيزاتي باش الله كلو وجوها نحسب بك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كاتك تراد وسيلة برامبر الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك تاك أويك أتو وهز بكي ذاتي باشي الله يدبي نكاتي قفتقو إلي قلتك لري سورة فاتحة إي باش خو أتوش أقر أبي نبي تقمانك هي كذاتي باشي الله سبحانه وتعالى إما نابيني هيج قمانش تدني كواتا إما دبيني كواتا أوي بو حلقي وصل لنوان إما لنوان ذاتي باشي الله كروما بيس بي بكاتن كو شرف ما بدات بياني مهازي ذاتي باش الله يبين سورة الفاتحة الله أكبر. يعني سورة الفاتحة براسي نورك لبردس من دايا كبه دقين بدي داري ذاتي باش الله أو زاد الزالين أو فاتحة تن بنرخة تن بقيمتها بوي أميد دكم دعوة دكم لذاتي باش الله هم لأك ما شعر زابكاتن لرافول تفسير القرآن تعلقيش كو دي داري شديك بخزمت ايوي برد سنجين دا قموة دين خزمت زياتر زورتي سورة الفاتحة همولاكتان بزاتي باشي الله دسبيرم كيس فارديك زاناكاتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: آد گرم بوش تو و کانی خدای جورا لخش موس زایو لخرابی بند کانیو لشیتی شیطان کانو لو کاتانی کل جیان دادن لام بو جمرا کردنم یا کاتیک لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله لسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وقال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق رئيس الزبيدة

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض